0: وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: كيف كيف ما نقولوش وهو وهو وهو
0: وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: قل وبئس المصير.
0: وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك يا أيوب. به به مشيت رجعت تقرأ تويكا. به تو تقرأ إن شاء الله تو تتحسن على خاطر فما الأخطاء في الحروف فما في التفخيم في الترقيق في الغنن في ها هذوما الكل إن شاء الله يتصلحوا يعني أنت كل ما تزيد تقرأ كل ما تزيد قرايتك تتحسن أكثر. باهي نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكايا شوية اجتهاد ها تو تشوف كيف تولي إن شاء الله. باهي ربي يبارك فيكم أحسنتم يا سيدي شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: شكرا شيخنا قدام الجمع.
1: مرحبا هدى.
2: شكرا. نتيسر بإذن الله سورة الكهف.
1: الكهف
2: إن شاء الله.
1: تفضلي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
1: قول على ربك صفا صفا
2: إن شاء الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة
1: لا لا
2: ولا
1: لا
2: كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
1: يا هدى
2: نعم
1: قول لا يغادر صغيرة مش لا يغادر فمش بد بعد الرأي عاود وق ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب
2: إن شاء الله ويقول

0: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: والله يبارك فيك. باهي شكرا،
0: شكرا.
1: احسنت. اما رد بالك في المد، مد العوض هذايا في الاخر بالكل، اما لا واحدا وموعدا، حركتين كهو.
0: حركتين.
1: باهي، يعني نقول ثوابا وخير املا، مش املا ياسر هكاك. ما تخليش تتبع النغمه. منهم احدا هكهو، حركه صحتك، مش احد. باهي
0: ان شاء الله.
1: باهي تلاوتك باهي، تحسنت، وكل ما تزيد تقرا ان شاء الله تزيد تتحسن اكثر. ربي يبارك فيك، احسنت يا هدى.
0: شكرا شيخنا. السلام
1: شكرا.
0: عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم
2: امنه جري.
1: مرحبا امنه، قداش عمرك بنتي؟
2: 12 سنة.
1: 12 سنة، باهي. قداش تحفظ من القرآن؟
2: 11 حز.
1: الله، هاي الياسر. هاي شنو باش تقرا لنا؟
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف باش نقرا ما تيسر من سورة محمد.
1: تفضل.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس

0: وثاقه.
1: عاود هاي حتى إذا أثخنتموهم، عاود هذا يا
0: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، ذلك ولو يشاء

0: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: الله يبارك فيك يا آمنة، ما شاء الله عليك، أحسنت بنتي، باهية تلاوتك، باهية برشا. ها علاش قتلك عاود أثخنتموهم؟ عليه قتلك على حرف الخاء، حتى عاودتها ما عاودتهاش بالجداء، حتى إذا أثخى ما نقولوش خاء، ها نهزوه شوية، ما هو حرف مفخم هو ولا لا؟
0: أي
1: هاي ترى عاود لي يقول حتى إذا أثخنتموهم، ترى
0: حتى إذا أثخنتموهم.
1: صحيت ما شاء الله عليك، به أحسنت يا آمن، به شكرا لك على هذه التلاوة الطيبة
0: سيدي.
1: نعم
0: نحب نعدي مع أخت.
1: هاي تفضل. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: الاسم
0: زين.
1: مرحبا يا زينب، شكون أكبر أنت ولا آمنة؟
0: آمنة.
1: آمنة أكبر، وأنت قداش عمرك؟ 10
0: سنة.
1: 11 باهي، وتقرأ بالكدا أنت كيف أختك؟
0: أي
1: هاي تراه سمعني، شنو باش تقرأ لنا؟
0: سورة الإنسان.
1: هاي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا هديناه السبيل.
1: إنا خلقنا الإنسان.

0: راكعٌ وإنا كفوراً إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: أحسنت يا زينب، بيه ما شاء الله عليك، بيه هاي اليسر. ها النفس ساعات تقطع شوية، تقص في وسط الكلمة، أما تو نتجاوزوه هذي. باهي ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية، أحسنت أنت وأختك، وربي يبارك فيكم ويبارك في والديكم. شكرا لكما. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
2: تقوى ملكي.
1: تقوى
2: ملكي.
1: ملكيف. مرحبا، قداش عمرك يا تقوى؟
2: خمس
1: سنين. خمس سنوات، باه. هاي شنو باش تقرا لنا بنتي؟ هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
1: كلا إن الإنسان ليطغى،
2: كلا إن الإنسان ليطغى، أرآه مستغنى،
1: أرآه
2: الإنسان على الهدى.
1: أعود لي، أرآه، أسمعني أسمعني يا تقوى،
2: أرآه إن كذب وتولى، ألم يعلم بالله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: الله ما شاء الله عليك يا تقوى، أحسنت، عايش بنتي، باهي باهي تلاوتك باهي يا من عايت، يا تقوى يا تقوى، ونكلم فيك وانتي ما سمعتنيش، باهي باهي تلاوتك باهي. هاي سلمنا على بوك وامك، وربي يبارك فيكم يا سيدي الكل. هاي ناخذ مكالمة اخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فرح من بنزرت.
1: من ولاية يا فرح؟
3: من بنزرت.
1: من بنزرت، هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.

0: كاسرين.
1: الله يبارك فيك فرح، احسنتي، شكرا. قاعده انت
0: شكرا.
1: تتعلم ما
0: ايه قاعدة نقرأ ان شاء الله.
1: به به ياسر. قديش حفظت من حزب تو؟
0: سورة البقرة كاملة وحافظة قصر الصوانة.
1: به ان شاء الله ربي يبارك لك، وان شاء الله ربي يعلمك،
0: الله
1: ربي يبارك
0: بس
1: فيك.
0: أقرب ما
1: كفايه،
0: بس أقرب ما
1: تفضل. اي
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
0: ربي يبارك فيك.
1: هاي يا ام فرح، شنو باش تقرا لنا؟
0: نقرأ إن شاء الله من سورة مريم.
1: تفضل. اي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها
1: مد
0: المخاض
1: عادة، مد
0: إذا
1: شوية. فأجاء
0: جذع إلى جذع النخلة قالت

0: حبك تحتك سريا، فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا،
1: عاود. فإما
0: فإما
1: لا مش
0: ترين
1: ترين، تراين.
0: فإما ترين البشر أحدا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
1: الله يبارك فيك، ما شاء الله عليكم، فرح به
0: الله
1: تلاوتك
0: يبارك
1: باهية، وربي يبارك فيكم
0: الله
1: انت
0: يسيفك
1: وبنتك،
0: معك
1: وما
0: الله
1: تنساهاش
0: يسيفك.
1: هذه ترين مش ترين.
0: اي صحيح، انا شفت الله يبارك لك، ربي
1: شكرا،
0: يسهل
1: احسنت،
0: وربي سبحانه يسر باش الانسان يصلح.
1: الله
0: راكو كنت
1: يبارك
0: نقرا
1: فيك.
0: فيها ترين ديما.
1: اي رد بالك،
0: اي
1: صلحها.
0: والله ربي يبارك فيك الله يسهل.
1: ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعاود نذكر السادة المستمعين، رانا قلنا باب مخارج الحروف هو من أهم أبواب التجويد، عليه باش يتسنى يعني للقارئ أنه يميز الحروف المشتركة والمتقاربة في المخرج، يعني ويعرف معرفة قوي الحروف من ضعيفها، ليعلم ما يجوز أن يدغم في غيره وما لا يجوز، بشي يولي يفصل كل حرف وحده تفصيل، يخرج التاء من الطاء، وفي الإدغام يجيب الصفة هذه مثلا الطاء مع التاء، كيف مثلا نقول احنا في الإدغام القوي في الضعيف، ولا مثلا نقول احنا لئن باس تاء طاء وتاء، فما إدغام هنا، كيفاش باش يجيب الصفة نتاع الطاء ويضغمها في التاء، ولا ود الطاء، ها باش يعرف يعني الصفات نتاع الحروف. وبتبيع الحروف احنا حكينا عليهم وقلنا راو كل حرف يعني عنده معاني وعنده صفات وعنده ميزان، وما هيش الحروف الكل كيف كيف، حتى في التوقيت يعني الحروف اللي تلقاها مثلا المهموسة ما هيش نفس الوقت متاع الحروف مثلا اللي فيها صفات قوية كيف الجهر والشدة، فحروف في الزمن تبدأ أطول من الحروف الأخرى، لذلك المخارج وباب المخارج والصفات هو باب مهم في التجويد، لذلك نهتم بالحروف يعني وبالمخارج وبالصفات حتى يعني نقرأ القرآن بطريقة يعني سليمة، يتسنى لآ يعني أن نقرأ كتاب ربي سبحانه على الوجه الذي يرضيه. ربي بارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
6: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: لا إله إلا الله
0: هو

الخالق البارئ المصور.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر

لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق،

مهتمز غرفا من البعر أو رشفا من الديم صلى عليك.

سامي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم أعيا الورى.

تفوه قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ

فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم حتى إذا طلعت في الأفق عما هدى هل علمينا وأحيت سائر الأمم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف.

0: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: القصص في القرآن،
0: القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: حكيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة الزيتونة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نستمع إلى خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. خطاب السيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وراءه قصة عظيمة جدا ذكرها القرآن الكريم بهذه الإشارة، ونجد تفصيلها وتفصيل أحداثها في كتب السيرة النبوية، وتتعلق أساسا بواحد من أشهر هؤلاء الأسرى، لأنك تحدث على أسرى شنو وفي أي مناسبة وما الذي حصل بالضبط ومن أسر ومن الذي أسر. هذه راهي تتحدث على غزوة بدر، والآية هذه بالذات موجهة إلى واحد معين من غزوة بدر. تعرفوا خياني وتذكروا أن قصة بدر فيها 70 شخصا قد وقعوا في الأسر من المشركين، شدوهم المسلمين وهم يجاوا يحارب، هم من مكة ملموا سلاح متاعهم وكل ما زادهم وزوادهم وهاجمين على في بالهم على المدينة المنورة، أو مش يستأصلون المسلمين ويقعدوا العرب يحكيوا بهم من هنا وهناك. فوقعوا في الأسر، 70 منهم شدوهم المسلمين، منهم اللي تتحدث عليها الآية الكريمة هذه. وشكون هو تحديدا؟ هو العباس ابن عبد المطلب. أيوه، كي نقول العباس بن عبد المطلب، إذن ماذا يقرب وشنية قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عمه يعني خوبه، فهو شقيق والده. العباس هذا ما قصته ولماذا هو موجود هناك ضمن الأسرى؟ أيوه، العباس وخاصة اللي قاعد يتبع فيها القصة في القرآن الكريم ينجم يقول لي: يا أخي، مش قلت لنا أنه في بيعة العقبة العباس جاب هو بذاته ويدافع على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لسكان المدينة اللي هم الأنصار يتسموا، قال لهم: عارفين على ما تبايعون الرجل؟ إنكم تبايعونه على قتال الأحمر والأسود. ثم قال لهم: إذا كنت تعرفوا رواحكم في المستوى وأنكم مش تحميوا هذا الرجل فبها، وإلا خليوا لنا ولدنا فنحن نحميه. السؤال: كيفاش هك الراجل هو بيده اللي مشى إلى الجماعة في ميناء في وقت الحج وفي عقاب الليل وخرج متخفيا واستثاقه النبي صلى الله عليه وسلم وجاي يدافع عليه ويتكلم باسمه باش ينبههم يقولوا: هي ما تسخولوش وحده، راهو عنده بنو هاشم اللي هما قالوا معاه. فكيف يأتي إلى بعد 3 سنوات أو 4 إذا به يأتي محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربا لهؤلاء الأنصار اللي آمس في الأيام يقول لهم: إذا كنت في المستوى باش تحميوا هذا الرجل فبها، ما كانش يخلي ولدنا، كيفاش هو جاي يقاتل فيه؟ أيوة، ورب سبحانه وتعالى حكيم يتصرف في هذا الكون كما يريد وكما يشتهي. لكن بالنسبة لنا احنا عنا دروس، وهو أن يا أخي الكريم لا تأمن الشيطان. ما تقولش أنا الحمد لله يا ربي أنا شيخ مفرهد ما شاء الله، هني نقرأ في القرآن ونصلي صلاتي ومستحيل كان ننحرف ولا نبعد على الصراط. راه الشيطان يستنى فيك ومستعد باش يبعثك إلى الهاوية في أي وقت من الأوقات، غير أغفل برك، غفلة بسيطة تحصل منك. وللأسف هذا الذي حصل مع هذا الرجل، أنه قيل كان مسلما وهو بيده وقت اللي شدوه في الأسر قال له: يا رسول الله أنا مسلم وخرجت مكرها، يعني أكرهوني يعني أجبروني. ما فماش هذه أجبروني، أجبروك على أن تقتل ناس، كيف يعقل؟ سبحان الله، أنت ماشي تقتل ناس، وشكون ماش تقتل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، عادش مش يعملوا لكم نهاية ما في الأمر، مش يقولوا لك يا ماكش منا وماكش معانا وانتهى الموضوع، مش يقتلوك حتى إن قتلوك، أما خير تمشي وأنت مظلوم، وإلا تمشي وفي عنقك الدماء أبرياء والعياذ بالله. لذلك الحكمة تقتضي عكس هذا. ولهذا وقت اللي قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أنا مسلم ولكن استكرهوني، نبينا عليه الصلاة والسلام ما قبلش منه الحجة هذه. وكيفاش يقبلها منه؟ ما هوش ممكن يقبلها منه. علاش ما يقبلهاش منه؟ لأن الواقع اللي يقول هو أنه جاء يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وقت اللي العباس قالوا فإني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، أش جاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك. أيوة، إذن قالوا تدعي أنك كنت مسلم، أو ربي سبحانه وتعالى هو أعلم بالخفايا، هو يعرفك هل ترى مسلم ولا ماكش مسلم. أما واقع كل يوم شنو أنت هنا فاش تعمل؟ جاي تحارب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالإمكان باش أنت وإلا واحد من اللي معاك كان بالإمكان أن يصل إلى رسول الله ويقتله. إيش به ما يتقتلش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أخي الأنبياء ما يقتلوش، وكم من نبي قتل، وعنا تقرأ وإذا وكم من نبي قاتل، سبحان الله، ويقتلون النبيين بغير حق. مش قال لنا ربي سبحانه وتعالى؟ وما قال الناس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ كل شيء ممكن. فما أنبياء ذبحوهم ذبحا كما سيدنا يحيى، فما أنبياء نشروهم بالمنشار لطفي ربي قصوهم في زوز كما للنبي زكريا، فما نبي رماوه في بير ورماوا عليه الحجر رسوه فيه اللي سماه القرآن الكريم أصحاب الرس. هذا العباس خارج في جيش من المشركين، لوجه خارج، خارج ليحارب محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. اليوم وقت اللي وقع في الأسر نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا أما ظاهر أمرك، ما احنا نحكمه بالظاهر، مش ندخله القلب، ما نجموش ندخل قلبه. قد تقول لي رسول الله يا أخي ما يعرفش الوحي وما يعرفش الغيب. لا، هو الغيب ما يعرفوش، ولا يعلم الغيب إلا الله، فإن شاء الله أطلعه وعرفه على بعض الغيب، وإن لم يشاء لم يعرفه. وما هوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ما يعرفش الغيب، حتى الملائكة، هي الملائكة بيدها ما تعرفش الغيب. وقت ربي سبحانه وتعالى قال لهم أخبروني نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو بيده مو كان يقضي بين الناس وإلا لا، ومرة من المرات وقف أمامه اثنان، لكن سيد النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه انظر لهذا ولهذا قال جملة من أروع ما يمكن أن تسمعوها على هذا الوجود. قالهم إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من نار إن شاء أمسكها وإن شاء تركها. واضح سيد النبي صلى الله عليه وسلم معنا وقت اللي قال إن إذا عنده الوحي يخبره، يخبره ما في ينجم يخبره حتى بمن وراءه. تذكروا وإن شاء الله نوصل الأشياء عجيبة ونجدها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هي الحقيقة من عند ربي كرامة إلهية بعثها مع النبي معجزة باش يقول له أنت رسول الله. قعد شوفوها في بني النضير، استدعاه وقالوا له ايجي يا محمد تحب حاجتك بشوية فلوس ونعاونوك باش تجهز الجيش، الله يبارك هاتوا نلموا لك تفضل ايجا اقعد في صدارتنا او نختارنا لك بليصة سمحة احسن بلاصة هوني في مواجهة العباد الكل، تفضل ومش نجيبوا لك اللي تطالب. وتفاهموا مع بعضهم واتفقوا، عملوا مؤامرة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان واحد منهم مش يطلع وراء الحيط اللي قاعد فيه سيد النبي عليه الصلاة والسلام، ومش يهبط عليه حجرة كبيرة صخرة بس مش تقتلوا فمك. جاءه جبريل وقالوا تقوم تومك البلاصة هكي، وفعلا خرج مباشرة صلى الله عليه وسلم. وقت يجيه الوحي يجيه الوحي، ولكن وإذا ما فماش وحي نحكم بالظاهر، ولا حرج على القاضي إذا ما حكم لأن عنده أدلة قدامه سبحان الله، وهو يريد الحق. إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر واحد على كل حال. نرجع بعد الفاصل إن شاء الله.

0: حكيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد أرسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رجعنا إذن إلى هذه الآية الكريمة اللي يقول فيها رب سبحانه وتعالى سيد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وصلنا في الحديث الحوار لدار ما بين العباس وبين سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ادعى وقال له: راه أنا جيتك مسلم، أي جيتك مسلم، جيت تحارب فيا مش تقتلني وأنت مسلم، شنو هالإسلام وفي جيش المشركين؟ أخي ما تعرفش أن من كثر سواد قوم فهو منهم، ويحصل لك ما يحصل لهم، فيهم من قتل 70 قتلوا و70 أسروا، ها أنت يا عباس قد وقعت في الأسر، إذن افدي نفسك. وصلنا لهنا، وهنا خليني أشير، لابد من إشارة، هذه قل لمن في أيديكم من الأسرى، راه صدقا نبينا صلى الله عليه وسلم وقت اللي شد جماعة الأسرى عاملهم معاملة إنسانية راقية فوق ما تتصورون، حقيقة أوصى بهم خيرا، ورغم أن الحال حال حرب كان بالإمكان باش يعدمهم الكل وينتهي الموضوع، لكن مع ذلك لا، ففرقهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطر ما عندوش سجن ولا مكان مش يحط فيه الأسرى، أش مش يعمل لهم، كل أسير يعطيه الواحد من الجنود المعروفين المشهورين أصحاب الحنكة وأصحاب الخبرة واللي ما عديوهاش عليه، هذا مش أي واحد، مش تعطيه أي أسير وتقول له هذا هزه معك، فيقول له إذن هذا أسيرك، وأوصى بهم خيرا، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شوف سبحان الله، بعد ساعات تلقى بالحق، مش نعطيكم أنا القصة وانتم شوف كيفاش مش تفهموها، هذا فما من خيرة الصحابة واحد اسمه مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا من خيرة المسلمين، وهو اللي نشر الإسلام في المدينة المنورة قبل ما يدخلها سيد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عنده أمه صعيبة برشا معاه، وحاسيله نحات له الرزق وما خلات له حتى شيء، وقالت له: أنت تبعت محمدا تخرج بقدك وما تعرف، ما عندك حتى، عنده خوه مدلل برشا، خوه هذا يا أبو عزيز اسمه، وقع في الأسر، فيقول قال: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال مصعب، قال للرجل من الأنصار: مو قلت لكم سيد النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى على الأنصار اللي هم الجنود واللي عنده فيهم الثقة، فقال، شوف معناها شيء، يوصي على أخوه مسلم اللي هو مصعب، يوصي على خوه اللي هو كافر واللي استولى على الرزق الكل بفضل الدلال متاع أمه، اللي ولدها الأول أني هجدته وطردته بلاش، وولدها الآخر عطاته كل شيء، فإذا به وقع أسيرا، فرصة ولا مش فرصة. هاي سيدي مصعب بن عمير مرة أش قال لهذا الأنصاري، قالوا: شد يديك به، قالوا: رد بالك تسلم فيه، هذا مش شد يديك عليه، ولا لا لا لا، معناها قالوا: رد بالك عينك عليه، مشيش يتفرط فيه، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منه، قالوا: أمه غنية غنية غنية طرف خلا رزقها ما تعرفوش، ولهذا قالوا تمسك به. يقول: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر. أيوة، وخياني راهي الوضعية اللي أحكيوا عليها ما هيش وضعيتنا احنا تو، في أي مكان تنشم تشري الخبز والخبز أرخص ما فما، غاديك لا، المحظوظ شكون يخلط على الخبز، الناس تأكل التمر هكا عيشتهم. قالت عائشة: الأسوداني التمر والماء. فإذا بأهل الدار اللي هم عندهم الأسير هذايا، هم يكتفيوا بك طريف تمر يأكلوه، ولكن الخبز ومعاه تمر بطبيعة الحال هذا يعطيه للأسير. شوفوا قعد يحكي بيها، قال مالله معاملة راقية عشتها معاهم. قال علاش؟ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا. ومن بعد يقول ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. ما خطر وقت ليأكلوا يأكلوا مع بعضهم، أي واحد تلقاها جات في يده كسرة خبز أي يرميها للأسير ويقول له تفضل كلها أنت. قال فأستحيي نحشم، وهما ما كلوهاش ويعطيوني ليانا لأن براني ومشرك وكافر ومانيش مسلم، ومع ذلك هما يبجلوني أنا. قال فأستحيي فأردها على أحدهم، قل خذ خذ يعطيك الصحة من اللي عندي يكفيني. قال فيردها علي ما يمسها، يعاود يرجع حاله يقول بلغتنا احنا والله عندك. شوف شوف معناها سبحان الله، رأى نتحدث على مشركين يا جماعة، إنما المشركون نجس وهكا قال ربي في القرآن، ومع ذلك إذا وقع أسيرا انتهى تنسى هالاعتبارات هذية وتحطه إنسان عنده حقوقه عنده واجباته. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أحسن إليه أحسن إليه، هذوما الأسرى لابد أن يحسن إليه. أي سيدي نجيو للعباس ابن عبد المطلب، وقت اللي وقع أسيرا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، ذي ميزان يحسبوا به. قال يا رسول الله احسبها لي من فدائي. قالوا ما أخذيت من عندي 20، هي نقصها من الفداء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا مستحيل أبدا، هكية في بلاصتها وهذا الفداء في بلاصته، يعني موارد الدولة مش هات الفلوس وحطه كهو، لا لا، كل فصل له فصل خاص به وعنده وين ماشي يتصرف زادا، ماشي الدنيا مهملة. قال ذلك شيء أعطانا الله منك. يا أخي جاوبوا قالوا يا رسول الله ليس لي مال، منين جيب معاش عندي، فأين المال الذي؟ قال إخي جاوبوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما عندكش فلوس، ملويني أكل مال الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل زوجتك، هذه أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وليس معكما غيركما أحد. قالوا فلوس اللي خبيتها عند مرتك وتفاهمتوا مع بعضكم وقلت لها، فقلت وانتم تتحدثوا مع بعضكم إن أصبت في سفري، معناها إذا كان نجرات لي حاجة، إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا، ولدهم هذا الفضل، ولقثم كذا، ولعبد الله كذا. معناها قالوا توزعت تركتك قبل وخليتها الفلوس الكل عند أم الفضل، وقلت لها أونو أعطي العبد الله ولدي عبد الله بن عباس أعطيه كذا، والقثم أعطيه كذا، والفضل أعطيه كذا. يخي جاوبوا شو سبحان الله، هما زوز وحدهم في مكة، الحكاية صارت في مكة قبل ما يخرج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريتوا علاش قلت لكم أنا منذ قليل وقت ربي سبحانه وتعالى يحب يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء ما يعلمه، عندما يريد أن يفتح له أفق الغيب فإنه يرى الغيب أمامه وكأنه حاضرا واقعا. فقال والذي بعثك بالحق ما علم به أحد من الناس غيري وغيرها. قالوا الكلام اللي تحكي فيه راه صار ما بيني وبين زوجتي ولا واحد سمع به، أنت منين ليك؟ إني أعلم أنك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحادثة هذه مذكورة ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. هذا أحمد بن حنبل هذا أستاذ البخاري، هو البخاري دائما يرجع إلى أساتذته وإلى مشايخه في توثيق الأحداث، عنده في الكتاب داخل صحيح البخاري اسمه كتاب الغزوات، كما عنده كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الحج إلى آخره. فرب سبحانه وتعالى وقت اللي نزلت ونزل الأمر بأخذ به، قال كلوا حلالا طيبا، مسألة الفدية، وجعته شوية العباس وقال علاش أنا ندفع هالمال هذا يبكله. فنزلت الآية الكريمة قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمقصود هنا بالمحبة يعني محبة الإيمان والعزم على الإيمان، يعني إذا آمنتم وعملتم صالحا فهل في دا هذا أتاوي عوض لكم ربي ما هو خير، فاعملوا العمل الصالح وإياكم وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من خان رسول الله لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجح لا في دنيا ولا في آخرته. ربي وفقنا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشوه.

0: القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

أنفس العاشقين وهي كرام.

سبحان من غمر الوجود بجوده فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان من يمحو الذنوب بعفوه ورضاه عنا منة ورجاء سبحان من يقضي وصوت قضائه

في الخلق لا يعلو عليه قضاء سبحان رب رحيم عادل سبحان رب رحيم عادل نرضى بما يرضى به ويشاء سبحان من توفيقه ونعيمه للعاملين المخلصين.

أفض من خاطري واملأ عياني، أفض من خاطري واملأ عياني، وروئ النفس من ري المعاني.

الثاني وراوي النفس أفض من خاطري واملأ عياني وراوي النفس وراوي النفس من ري المغاني.

وروي النفس من ري المغاني.

وحي القبلة الزهراء فيها، وحي القبلة الزهراء فيها.

وسمى الليالي غرة وحجورا.

الدمع لخاف الغرام.

جددت شجوني جددت شجوني وقد كحلت جفوني وقد كحلت جفوني.

يا رب القلوب، كل قلب غدار، تحرمه تحرمه.

تخافش سطوتك إلى

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

0: استووا واعتذروا ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 164 إلى نهاية سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعين الكرام، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك آمنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام. مرحبا بك فاطمة الزهراء.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام فاطمة الزهراء. بن عباس أهلا بك.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. وفاطمة الزهراء الوسلاتي مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فكفروا به
1: فكفروا به
0: فسوف يعلمون
1: فسوف يعلمون.
0: ولقد سبقت كلمة

0: فتول عنهم حتى حين
1: وأبصرهم فسوف يبصرون
0: وأبصرهم فسوف يبصرون
1: أفبعذاب

0: وتول عنهم حتى حين
1: وتول عنهم حتى حين
0: وأبصر فسوف يبصرون
1: وأبصر فسوف يبصرون
0: سبحان ربك رب العزة عما

0: عظيم. بارك الله فيكن ريحاناتي الحبيبات. الحمد لله أتممنا سورة الصافات. ننتقل مستمعين الكرام إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

0: والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب

المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين.

0: الآخرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا فاطمة، أحسنتي. إذن مستمعينا الكرام، أتلو عليكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعين الكرام إلى حصة التكرار مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نواصل فيه تلقي وحفظ سورة ياسين بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك يا صاحب الملك. إلهي، أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري. لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك، بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. تباركت وتعاليت علوا كبيرا.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بالصحة والعافية.

وقف أعربي أمام طبيب وهو يصف الأدوية للمرضى، فقال للطبيب: أعندك دواء لداء الذنوب يرحمك الله تعالى؟ فأطرق الطبيب برأسه إلى الأرض وأخذ يفكر، ثم قال: اسمع، دواء إن عملت به كان الشفاء من عند الله تعالى، خذ عروق الفقر وروح الصبر واضربها برقائق الفكر، واجعل منها قدرا مساويا من التواضع والخضوع، ثم دق المخلوط في مهراس التوبة والخضوع، وبلله بماء الدموع، ثم ضعه في وعاء التذلل إلى الله تعالى، وأوقد تحته نار التوكل عليه، وحركه بملعقة الاستغفار حتى يظهر عليه زبد التوفيق والوقار، وانقله إلى آنية المحبة، وبرده بهواء المودة، وصفه إن شئت بمصفات الأحزان، واجعل معه حقيقة الإيمان، وامزجه بخوف من الرحمن، ودم على هذا ما عشت من الأيام. وإياك، إياك أن تقرب من أيام دوائك شيئا من الآثام، وتجنب الرياء، والبس لباس الحياء، واشدد على قلبك بالصدق والوفاء. وإياك، إياك أن تدخل بيتك إلا من باب التوبة والصفاء، فإن داومت على هذا الدواء صفى قلبك من بين القلوب، وزالت أوجاع آلام الذنوب.

0: بعد عصياني لك للنبي لك للنبي.
1: مستمعي الكريم، درب نفسك كثيرا على استشعار قرب المولى سبحانه وتعالى منك وحضوره معك ورقابته عليك ورؤيته لما تفعل وسماعه لما تهمس به ونحو هذا. يعينك على ذلك أمور عدة، منها كثرة الذكر لله ليل نهار وصباح مساء وحيثما كنت، ومنها كثرة تلاوتك لكلام الله سبحانه وتعالى مركزا على معاني القرب هذه إذا مررت بها. وما أكثرها، فقد حفل بها كتاب الله كثيرا. ومنها كثرة المناجاة لله تعالى والتضرع والشعور أنك بين يديه لا تغيب عنه طرفة عين. ومنها أن تخصص لك ساعة من نهار أو ليل تخلو فيها بنفسك مع ربك سبحانه وتعالى. ومنها أن تقرأ في سير الربانيين الذين جعلوا حياتهم وقفا لله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. وخلال ذلك كله ضع في حسابك هذه القاعدة، قد تنجح في البداية نجاحا قصيرا جدا، وسرعان ما تخفت ذبالة هذا النور فإذا بك تعود إلى غفلتك القديمة. ولكنك إن أدمنت المحاولة ولم تيأس وكررت ولم تمل، ستجد بوضوح أن الدائرة اتسعت، وأن وقت إشراق قلبك قد امتد شيئا فشيئا. ولا تزال كذلك في مجاهدة مع نفسك، تعلو تارة وتهوي تارة أخرى، وتحضر تارة وتغيب تارة، وتنجح تارة وتتعثر تارة، وتعلو تارة وتسفل تارة. لا تزال كذلك وأنت تلح على الله تعالى أن يعينك وينصرك على نفسك ويمدك بحوله وقوته. لا تزال كذلك وأنت تحاول وتحاول. شعارك شعار موسى عليه السلام حين مضى للقيا الخضر عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهو مصر أن يستمر في رحلته إلى الخضر ولو بقي مرتحلا مئات السنين. فإذا كنت كذلك وأصررت على ذلك، لا يزال النور يقوى في قلبك شيئا فشيئا، حتى يتوهج هذا القلب بالنور. ويلزمك أن تتذكر أن الزمن جزء من العلاج، واستعن بالله ولا تعجز. ومن يدري، قد يطوي الله سبحانه وتعالى لك الطريق كله بأسرع مما تتصور. فإذا أنت في جنة قبل جنة الآخرة، مستمعي الفاضل، لا تنسانا من دعائك أيها الكريم. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

الحق هو خير ثوابا وخير

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: لا إله إلا الله.
0: هو

الخالق البارئ المصور.

من أي شيء خلقه من نطفة.

0: الفجر
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة اعيننا اجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالارض عظمه، فطاب من طيبه القاع والاكم، وانت نبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم، ونفس الفداء لقبر تساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام وسمينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وتوفيق وضياء وفلاح وسداد، ولا هادي إلى الخير إلا هو، ولا معين على الخير إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا ناصر إلا هو تبارك في علاه، ولا حافظ إلا هو جل في عليائه. فاللهم حفظا من لدنك، سترا من لدنك، توفيقا من لدنك، لطفا من لدنك تباركت وتعالي. جمعة طيبة إن شاء الله مباركة للجميع، ربي يجعلها إن شاء الله فاتحة خير علينا وعليكم، إن شاء الله فاتحة سرور وحبور وذهاب للأكدار والأحزان. اللهم آمين. ربي يبارك لنا في سويعات هذا اليوم السعيد، ويجعلها إن شاء الله شاهدة لنا لا شاهدة علينا يوم الوفود على الله، اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله يجعل هذه النفحات الطيبة إن شاء الله من يوم الجمعة بركتها وظلالها إن شاء الله تفيء علينا وعليكم بوافر الخير والألطاف السرية منه سبحانه وتعالى. ربي يلطف بنا إن شاء الله وبكم وبكل قطر عربي إسلامي. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن شاء الله يجعلنا ممن تعرض لنفحات وروح تلكم السويعة اللي حدث عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر بها، وهي مطوية بين ثنايا هذا اليوم السعيد. لا توافق عبدا بسط أكف الضراعة لله وهو يدعوه ويناجيه إلا وأكرم بنور الإجابة. هذه السويعة مطوية مخبأة بين ثنايا هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنها ولم يخبر بميقاتها، ولكن يعني سبحان الله حتى لا نتواكل وأن يظل الواحد منا معلق القلب يومه هذا كله إن شاء الله بالله سبحانه وتعالى وبمحبة الطاعة وبكراهية المعصية، كرهها الله إلى قلبي وإلى قلوبكم، وعصم جوارحي وجوارحكم من أن تقترف سوءا أو تجترح ظلما في حقها أو في حق عباد الله الموحدين. آمين كرما وأنت الكريم. إلى حدود التاسع بإذن الله بهذه الرفقة التي أرجو من الله جل في عليائه أن تكون لوجهه خالصة، أعانني الله وإياكم على مقام الإخلاص، أوقفني الله وإياكم على عتبات الإخلاص، وجعل الله أنفاسنا وأقوالنا أعمالنا سكناتنا وخطراتنا يا رب خالصة لوجهك الكريم. إلى حدود التاسعة كما اعتدنا في هذه الرفقة، ويأمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي، في هندسة الفيديو سيد أحمد الطبيبي. شكر الله لكما وبارك الله فيكما وعليكما، وهدانا الله وإياكم حتى نعمل خيرا وحتى نقول خيرا وحتى يساق الخير على أيدينا وأيديكم بإذن سميع مجيب. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة طه العدنان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على نعمة القرآن النعمة الباقية ببقاء الأزمان. نسأل الله لنا ولكم ألطافا سارية من لدنه، وأن يهون علينا إن شاء الله تعالى الحر، وأن يذهب عنا وعنكم كل الشرور، وأن يجعلنا وإياكم ممن حمل على محمل الألطاف السارية منه تبارك في علاه. والله يعين وإياكم على مقام الصبر، وكتب الله لنا ولكم أجور الصابرين، ولا نملك إلا أن نتأسى بمقام إخواننا الصابرين المرابطين على تخوم العزة والإباء في غزة الحبيب. اللهم إلا
كنت لهم، اللهم إلا كنت معهم، اللهم إلا تجليت عليهم بعين الكفاية منك في هذا الحر. نسأل الله لهم العناية والمعية والكلاءة والحفظ وعين الأمداد من الممد سبحانه وتعالى، وهو الله تبارك في علاه. فاللهم ارفع شهداءهم إلى علياء ما بعدها علياء، وهي علياء الشهادة، وتجلى على جرحاهم ومرضاهم بعين الشفاء، وأنت الشافي تباركت في علاك، وأنت الشافي يا حي يا قيوم، ببركة هذه النسائم البهية الندية من يوم الجمعة. اللهم إلا أعنتنا وإياكم حتى نذكرهم عن ظهر الغيب على سجاد القبول، كلما هوت جباهنا ساجدة مسبحة بحمد الديان، كلما هوت جباهنا مسبحة بحمد الديان، إلا أكرمتنا بالدعاء وتذكر إخواننا في غزة حتى ندعو لهم عن ظهر الغيب، وحتى تؤمن الملائكة على دعائي وأدعياتكم بإذني سميعا مجيب. فالحمد لله على ما أصبح بنا من نعم، والإنسان حتى يزداد سكينة وطمأنينة لا يملك إلا أن يقارن نفسه بمن هو أسفل منه في الدرجة وبمن هو أسفل منه في النعمة، حتى يشكر نعمة الله ولا يزدريها بين يديه. وما أبهى الكلمة لا يزدريها بين يديه، يعني حتى لا يجحد نعم الله بين يديه فيتغافل عن شكرها. ولذلك علمنا من لدن المعلم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نظر إلى من هو أرفع منه في الدرجات فلينظر إلى من هو أسفل منه، حتى تتنزل السكينة والطمأنينة على القلب، وحتى لا يجزع ولا يضطرب القلب بسخط يبديه المرء على ربه تبارك في علاه. فلا كتبنا الله وإياكم ممن سخط على الله، إنما كتبنا الله وإياكم يا رب ممن أثنى على الله وحمد الله في خاصه وعامة أمره. اللهم آمين كرما وأنت الكريم، وكما قيل ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون ما هو كائن في وقته، وأخو الجهالة متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. ما أبهى الكلام إذا قال سيكون ما هو كائن في وقته، يعني بتدبير الله وبميقات أقته الله سبحانه وتعالى لك يا عبد الله، لا يؤخر ولا يقدم ذلك الميقات، لأن كل شيء في كتاب معلوم، لكل أجل كتاب. إذا قال ها هنا سيكون ما هو كائن في وقته، وأخو الجهالة متعب محزون، ولدوما مضطرب القلب، خائف محزون مكدر مهموم من الغد ومن رزق الغد، ودوما قلبه كما قلت يضطرب في الأحوال وفي الأحزان. نسأل الله البراءة من هذا المثال. هذاك دوما متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا. والحظ هنا في اللغة يقال اشتقاقات عديدة، ومنها المال والرزق والولد، كل ذلك يعد حظا من الحظوظ في اللغة. إذن يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين، يعني اللي دخلها بشطارة وفهلة وذكاء وغير ذلك، يعني قد لا ينال ما قدر له من رزق وبسط في العيش، وهكا اللي في الظاهر عاجز وقليل الحيلة وقليل الذكاء وقليل السبل
وقليل المعارف وقليل وقليل وقليل يرزق من الله، لأن الله هو الرزاق تبارك في علاه، وفي ظاهر الأمر عاجز ومهيل ولا يلتفت إليه ولا يؤبه له، إلا أن الله سبحانه وتعالى تجلى عليه بعين الإمداد. ولذلك قال هنا: يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا ويحظى عاجز ومهين، لأن الكل كل شيء بتقديره سبحانه وتعالى. فالله يعين وإياكم على مقام الصبر، كما قال هاهنا: الصبر مفتاح ما يرجى وكل خير به يكون، فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوع الحزون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون. أنت قلت في قرارة نفسك مستحيل هالأمر يتحقق وتتم عقباه بخير، ولكن الله سبحانه وتعالى بنور الكينونة كن فيكون كان ذاك الأمر وتحقق، لأنه لا يسوى شيء جنب خزائن الله وأمداد الله. ولذلك قالها هنا الإمام: فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوع الحزون وربما نيل باصطبار، ما قالش بصبر وإنما باصطبار، أي مجاهدة الصبر ومغالبة الصبر وتحمل تبعاته، لأن تبعاته كلها خير وإن طالت بإذن الله. إذن قال: وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون، عفوا، ببركة تلكم الكينونة كما قلت، وهي كن فيكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم يا رب أجور الصابرين ببركة سيدنا المصطفى البشير النذير صلى الله عليه وسلم.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. وما أجمل مديحة المصطفى صلى الله عليه وسلم. زادني الله وإياكم حبا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، زادني الله وإياكم كما قلت حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، زاد الله وإياكم شوقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذلك كله اقتفاء لسنته. وإن فرطنا وحالي وحالكم التفريط إلا الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جبرا لذاك التفريط. آمين آمين يا حي يا قيوم. وما من شيء يدخل السرور على القلب والفؤاد كمثل الحديث عن سيدنا محمد، وما من شيء يدخل البهجة والسرور والحبور كمثل الترنم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شيء أندى للفؤاد وأبهى كمثل سرد حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم، الذي ننوي به بإذن الله تعالى الحفظ للبلاد والعباد والأوطان والأمة جمعاء ببركة ما نتلوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة ما نتلوه من شمائله وسمته الصالح صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت ما من شيء أذهب للأحزان والأكدار، يعني يعين على ذهاب الأحزان والأكدار كمثل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث عن شمائله وعن سمته صلى الله عليه وسلم. إلهي بحق الهاشمي وأهله وحرمة إبراهيم خلك أضرعه، إلهي فانشرني على دين أحمد تقيا نقيا قانتا لك أخشى، ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع، وصل عليه ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك أرقعه. ولذلك أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما ما تجدهم سعداء، وإن ضاقت الدنيا حواليهم فسبحان الله رزق الله قلوبهم البشارة والسرور، وهذا سر لا يعلمه إلا من تذوق محبته صلى الله عليه وسلم. في الأمر سر عجيب، من كان موصولا برسول الله صلى الله عليه وسلم إما ذاكرا لحضرته الشريفة أو ملازما تلاوة أحاديثه الشريفة أو مكثرا من الثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أودع الله في وعاء قلبه شيئا من السرور والحبور والبهجة والبشارة، أيا كان ظرفه وأيا كان مقامه وأيا كان تقلبه في الأحوال، سواء ضاقت به الدنيا أم اتسعت تجده دوما مسرورا. وأعرف من النماذج بسم الله ما شاء الله، كما أيضا أنتم تعرفون من أحبابكم وأصدقائكم الكثير من هؤلاء، سبحانك اللهم على بساطته وعلى قلة حيلته في تدبير أمره ومعاشه، يعني تجده بسيط جدا إلى حدود أنه لا يؤبه له كما قلت قبل قليل، ولكن سبحانك اللهم تحيط به هالة النور ولا تفارق الابتسامة محياه، رضا بقدر الله وطمأنينة وتسليما للأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما حدنا وبعدنا وابتعدنا عن هذا الباب، وهو باب السكينة والتسليم لله سبحانه وتعالى، إلا وطرقت الأحزان والأكدار القلوب، وإلا وضاقت الأنفس وساءت الأخلاق. بطبيعة الحال كيف لا تسوء الأخلاق، والحال هو الجزع والسخط عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك رزقني الله وإياكم كلمة الحسن والأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى أيا كان المقام. ولذلك من باب أولى أن يتأسى المرء كما قلت قبل قليل من هو أسفل منه في المقام وفي الدرجة وفي الرزق وغير ذلك، ونتأسى وأسوتنا هذه الأزمنة بطبيعة الحال بإخواننا بغافي غزة حفظهم الله، وكان الله لهم عن يمين وعن شمال ومن فوقهم وحواليهم وأسفل منهم تحيطهم رعاية الديان سبحانه وتعالى. اللهم كفاية منك وأنت الكافي في كل الأحوال والحالات، تباركت يا رب وتعاليت. إذن لا سكينة للقلب إذا اضطرب، ولا سكينة لذاك الوعاء إذا ما جزع وإذا ما اعترته يعني عوارض الدنيا من خوف على الأرزاق والمعاشات وغير ذلك من تقلب الدنيا، نسأل الله السلامة من تقلب أحوالها، اللهم آمين. ليس لذاك دواء ولا ترياق إلا كمثل السكينة بذكر أحمد صلى الله عليه وسلم، بذكره تشفى العلل بإذن الله، وبذكره تزورك البشارة وتطرق قلبك بإذنه سبحانه وتعالى دون ما أي سبب. يعني سبحانك اللهم لم يتغير من شأنك شيء، ولم تزدد بسطة في المال أو في الجاه أو غير ذلك، ولكن الله رزق قلبك البشارة والسرور ببركة ذكرك لأحمد صلى الله عليه وسلم، وببركة تعلق قلبك ذاتك ومهجتك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال في الغدو والآصال. ولذلك هو مقام عظيم، أسأل الله أن يبلغني وإياكم ذلكم المقام، أن يكتفي الإنسان وأن لا يضطرب حاله وقلبه، وأن يسكن فؤاده أيا كان مقامه وأيا كان تقلبه في الأحوال كما قلت ببركة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على ما أنت عليه من بساطة في العيش، على ما أنت عليه من فقر وحاجة، على ما أنت عليه من ومن ومن، ولكن الله رزق قلبك الكفاية ورزق قلبك الطمأنينة والسكينة والقناعة من حيث لا تدري ببركة ما بث وألقى في فؤادك من تلك السكينة، لأن الثبات من الله والسكينة من الله والطمأنينة من الله وعدم الجزع والخوف وكله من الله سبحانه وتعالى، لا دخل لك فيه، لا حيلة ولا ذكاء منك ولا مني ولا شطارة ولا غير ذلك، إنما كله منه سبحانه وتعالى. ولذلك في أزمنتنا هذه وفي مقامنا هذا نسأل الله الحفظ وعيون الألطاف، ونسأل الله لجيراننا في الجزائر الحبيبة الألطاف وعين الإمداد لنا ولهم من الله سبحانه وتعالى على ما كان من أمر الحرائق ببعض ولايات الجزائر الشقيقة الحبيبة. نسأل الله يتجلى علينا وعلى كل قطر عربي إسلامي بنور الحفظ والكلاءة والرعاية والإمداد منه سبحانه وتعالى، ولا ممد بالخير والبركات إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إلى القلب.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
5: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
5: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
7: قداش انتم في العائلة؟
8: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
7: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
5: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
5: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود

0: إنكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
1: نعمل خدمة الكياس لازمها صنعة.
0: صنعة كيفاش؟
1: أيوة شد عندك.
2: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، أما شكون يطبقوا؟
2: أي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
3: من القلب
4: إلى القلب.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجدد لكم التحية. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. 47 دقيقة، أسأل الله لنا ولكم عيون البركات في الأوقات والأعمار وكل تفاصيل حياتنا الدنيا قبل الوفادة عليه، أحسن الله وفادتنا عليه جل في علا. إذن دعونا بالألطاف السارية وما أبهى أن يعلق قلب المرء باسم من أسماء الله الحسنى ومن أسمائه أسماء الجمال والجلال، اسمه اللطيف، وتعلق التونسيين والتونسيات بهذا الاسم تعلق عجيب باسم اللطيف. اللهم لطفك وأمدادك السارية الخفية والظاهرة الجلية، آمين آمين، ببركة ما نستشرفه من هذه السواعات الطيبة من يومنا هذا، وفقنا الله فيه وإياكم لما يحبه ويرضى، وأعان الله سبحانه وتعالى كل من يعني باشر أمرا من أمور الدعوة حتى يكون حصيفا وحتى يكون متصرفا بمقتضى الحكمة، وحتى ييسر على الناس في أمر دنياهم سواء بالإرشاد أو الوعظ وغير ذلك، وحتى لا يكون أمره التعسير والنفور فينفر من حواليه العباد والخلائق. ومن أبواب الحكمة التي يقتضيها الحال يومنا هذا أن نيسر ولا نوقع عموم المصلين في الحرج، وذلك باختزال خطب الجمعات لهذه الفترة وخصوصا اليوم، لأنه كما تعلمون الحر يعني شديد. نسأل الله يهون علينا وأن يرزقنا نسائم الجود والألطاف والإمداد والغيث النافع المبارك فيه، اللهم آمين. فمن باب أولى كما قلت من مما تقتضيه عرى الحكمة أن ييسر عموم من اعتلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ييسر على الخلائق وأن لا يعسر عليهم، وذلك باختزال ميقاتها فلا يطيلها أدبا أولا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم رحمة بين يدي العجائز والمرضى وضعا في الحال ممن لا يطيقون الجلوس لأزمنة متتالية على نفس الشاكلة ونفس الوتيرة وعلى نفس الهيئة فيسقطون في الحرج، فأعاننا الله وإياكم على ذلك مقامه ومقام الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بإذن الله، فالله يعين وإياكم على مقام الحكمة. إذن دعونا قبل قليل والتمسنا الوداد والألطاف والبركات من بركة اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإلهي ومولاي وسندي ورجائي، أسأل الله لي ولكم عيون الألطاف. إلهي ومولاي وسيدي ورجائي، أسأل الله بما يتلى يومنا هذا في جامع الزيتونة المعمور من آي ذكر الحكيم، وببركة ما يترنم به من صلاة وتسليم على سيد السادات، وببركة ما يتلى بمحاريب تونس المحروسة مشرقا ومغربا، أن يقضي لنا ولكم الحوائج، وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعل عقبانا وعقباكم تؤول إلى خير. اللهم عقبى خير يا رب لنا ولكم، بشارة من لدنك تباركت وتعاليت، تذهب عن القلب اليأس والقنوط، ولا مكان لليأس والقنوط في قلب مسلم عقد لواء المحبة لله، ثم عقد ألوية المحبة في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما ذكر الاسم الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتنزلت البركات، وإلا وحفتنا عيون البركات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت قبل قليل علمتها، فكما علمتها أسوقها لكم. لا تجد إنسانا موصولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومكثرا من الصلاة عليه، يعني حتى الكيفية متاع الصلاة فيها حضور للقلب، وليس المسألة مسألة عدد كما يتوهم ويظن الكثير أن الأمر في المسبحة وفي العدد الذي يأتيه، فتراه حريصا على إحصاء العدد، هل يصلي 5000 10000 وغير ذلك، ولكن القلب مصروف تماما عن استحضار المقام الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت رابعة العدوية رحمة الله تعالى عليها: كم أو رب استغفار هو محتاج لاستغفار، دلالة على أن الذكر حده وسقفه وهو اللسان فقط، ولم يبلغ ولم يلج القلب. فلا جعل الله وإياكم من هؤلاء، يعني أحيانا ذكر ولو حتى سبحان الله مرات قليلة، سبحانك اللهم، أحيانا تتذوق ذكر من الأذكار تتلوه على لسانك مرة يتيمة، تستشعره تمام الاستشعار، لعل عيناك تفيض دمعا إذا ما استشعرته كما ينبغي، فتحس من الله المعية والمدد، وأنه تقبل منك. وعلامة القبول هو السرور والحبور أثناء وبعد الطاعة، وهي علامة من علامات القبول بإذنه تعالى. وعلامة من علامات القبول أن يظل معك الذكر زمنا وحينا من الزمن، يعني أثره يظل معك حينا وزمنا معين، يعني لا يكون أثره يعني فيك معدوما، يعني للحظة تلك التي ذكرت فيها نوعا من الأذكار أو بابا من الأوراد والأذكار، لا أبدا، يظل معك أثره لبعض الوقت وإن قل، كما يظل معك أثر الطاعة بعد أدائها، أثر الصلاة بعد أدائها، أثر الحج بعد أدائه، أثر العمرة بعد أدائها، لا ينقطع الأثر بمجرد انقطاع الطاعة، إنما يظل معك الأثر في محياك ومعاشك زمنا وحينا، سبحانك اللهم. ونتفاوت في هذا الباب، يعني ثم من يؤدي الطاعة ثم يصرف بالكلية عن ذاك الأثر، ما يلقاش أثر، سبحان الله، حتى لبعض السويعات نسأل الله السلامة والعافية ما يلقاش أثر لتلك الطاعة، ثم يلقى الأثر لتلك الطاعة بعض الأيام. عندي صديق ربي يوفقه، ربي يوفقني وإياكم لكل خير، يعني مشغول، ربي صرفه لعمل طيب وهو إصلاح ذات البين بين الأزواج، كلما يعني سبحانك اللهم طرق بابه أحد إلا وقضى له هذه الحاجة، كلما علم أن اثنين من الأزواج مقبلان على طلاق إلا سبحانك اللهم وسيق سوق التوفيق من الله حتى يصلح بينهم. عاد أخبرني أن أثر هذه الطاعة وهي طاعة عظيمة جدا في زماننا، يعني سبحانك اللهم من أعظم الطاعات هو إصلاح ذات البين فيما يتعلق كما قلت بين الأزواج. إذن حدثني أن أثر تلك الطاعة في قلبه يظل معه أسابيع عديدة، انشراح في الصدر سبحانك اللهم وبشارة في القلب ما ثم شيء، لا ازداد لا في المال ولا ازداد لا في الجاه ولا ترقية وظيفية ولا أي شيء، تماما حاله على ما هو عليه، لكن حاله من النشاط من الداخل وحال من الفرح والبشارة والسرور وجده ببركة تلك الطاعة. إيش معنى هذا؟ معناها أن العمل تقبله الله منه سبحانه وتعالى، ودليل القبول قبول الطاعة أن يرزقك الله انشراحا في الصدر بعد أدائها. ذاك قال أهل الوداد والعرفان من سيادنا وممن علمنا أن دليل قبول الطاعة منك يا عبد الله أنك تجد انشراحا في الصدر وسرورا وحبورا لا يعلمه إلا الله على حالك تلك التي أنت عليها، لم يتغير من مقامك شيء إلا أن حال السرور في القلب والانشراح هو في ازدياد وهو في مضاعفة وليس في نقصان. ولذلك كما قلت أثر الطاعة ها هنا نتفاوت فيه، ثم من يؤدي من الطاعة ولا يجد بعدها أثرا ولا لسويعات ما تقعدش معه، حتى يصلي صلاة الجمعة سبحان الله بمجرد يطوي السجادة خلاص انتهى الأمر، بمجرد حج البيت خلاص انتهى الأمر. وثم من يجد تلك العذوبة وسبحان الله تلك المسرة بعد أداء الطاعة وإن كانت بسيطة حتى في صدقة سبحان الله. ولذلك أحوال الانشراح والمسرة بعد الصدقة أيضا أحوالها عجيبة، تجد الانشراح في الصدر إذا ما استحضر المقام، راك ماكش عامل مزية ولا أنا عامل مزية، إذا ما جدت بذلكم الدينار فوقه فويقه أو تحته أو أسفل من لذاك المسكين، يستحضر الإنسان مقام الحياء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن سلم الدرهم ما لا يسلمه على مقتضى الكبر والعجب أو أنه قد صنع أمرا من الدين عظيما، إنما بين حياء بين يدي الله على يستحضر مقام الحياء في الصدقة، لأن المنتفع أصالة من الصدقة هو من أعطاها وأداها وليس من أخذها. وفي ذلك عجب، والأعجب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال داووا مرضاكم بالصدقات، صلى الله على سيد السادات سيدنا البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم

أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله بالصفا على النبي معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. لازلنا وإياكم في هذه الرفقة راجع من الله ومبتهلا أن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يجعل عقبانا وعقباكم تؤول إلى كل خير وبركة وتوفيق وسداد، ولا مسدد للخطى إلا هو تبارك في علاه. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، قالت ألين الناس بساما ضحاكا لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه أدبا منه صلى الله عليه وسلم. وانظر معي أخي المستمع إلى الصفتين اللتين أثبتتهما السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عن أمنا، أثبتتهما للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت قالت لم يرى مادا رجليه بين أصحابه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، فإن حضره الصحب الكرام كان حاله كحالهم، لم يعني يبدي رفعة بين ظهرانيهم، إنما من دخل المجلس لم يميز النبي عن سائر صحبه، وهذا معلوم أصالة ببركة تواضعه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع ذكر الجناب الشريف لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستمطرين عيون الخير والإمداد والبركات والبشارات من الله سبحانه وتعالى في شهر مولده صلى الله عليه وسلم. ونتحدث اليوم عن باب توقيره صلى الله عليه وسلم، فيما ينبغي من في هذا الباب من توقير لجناب النبي محيا وممات، يعني كما يوقر حيا يوقر ميتا بعد انتقاله، وحاشه أن يكون ميتا صلى الله عليه وسلم. إنما إن كان مقام الشهداء الحياة فأنا إذن لمقام الأنبياء، وهم أحياء بصفة وكيفية لا يعلمها إلا العليم تبارك في علاه. أشرك في هذا الموضوع وفي هذه اللمحة الطريفة البهية بإذن الله معنا دكتور أحمد السيلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي ماهر، أسعد الله صباحكم أخي العزيز، وطاب يومكم بالنفحات والخيرات والبركات، أنتم وجميع العاملين بإذاعة الزيتونة طبعا، ولا ننسى المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذا الصرح المبارك، فلهم مني أزكى التحايا والتسليمات.
2: يا سيدي ربي يبارك فيك، شكر الله لكم فيك. جميل الاستجابة قبول الدعوة دكتور أحمد،
3: الله يبارك فيك.
2: دمت غصن طيب القطاف سهله ولينه، هكذا يا سيدي؟
3: أي نعم سيدي، أجمعين إن شاء الله ربي.
2: نفع الله بك في الحل والترحال،
3: أمين،
2: وفي الغدو والأصال. سيد أحمد ربي يبارك فيك إن شاء الله، أموركم طيبة سيدي بخير الحمد لله.
3: والله الحمد لله على كل حال،
2: أي الحمد
3: ونعوذ
2: لله
3: بالله من أحوال أهل النار،
2: أمين، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أبلغني الهدهد، تتعلم الهدهد يأتي بغائب الخبر أبلغ بس تحكيتش، هو الضحكة فيك ما شاء الله يعني متسعة طويلة عريضة. أي ماذا أبلغني؟ أبلغني الهدهد أنك مطيل لا محالة اليوم لخطبة الجمعة، فإنك جاعلها على التقدير يعني نيفة 35 أو 40 دقيقة، فهل فهل ما أخبرت إياه من لدن الهدهد صحيح أم لا؟
3: يعني أن الجمعة ستكون معناتها
2: صحيح
3: 30 و35 قطعة.
2: أيها
3: لا سيدي،
2: يعني كذب الهدهد.
3: لا لا كذب الهدهد
2: أكهو خلاص صحيح.
3: أبدا
2: أول من وراء ذلكم إشارة لطيفة لخيان، وربي يرزقهم الحكمة إن شاء الله. أي أيوة والله
3: نعم، ربي خفف ربي خفف على الجميع.
2: آمين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غيثا نافعا لعموم البلد إن شاء الله، وسترا وحفظا لإخواننا في الجزائر الحبيبة الشقيقة، اللهم آمين. دكتور أحمد، إذن مع الجناب النبوي الشريف للهاشمي طه البشير النذير، توقيره صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في محياه وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي لنا نتساءل ويتساءل فلذات الأكباد من البنين والبنات ومن الناشئة ومن عموم الناس ومن عموم العوام، حالنا نحن عن هذه المسألة، كيف يوقر النبي صلى الله عليه وسلم محيا وبعد الانتقال؟ تفضل سيدي.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة إذن أخي ماهر، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الجناب الشريف ليس كالحديث عن أحد، والكلام عن مقامه العالي ليس كالكلام عن سائر الناس، فهو الرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المجتبى وأمين الله سبحانه وتعالى على وحي السماء، سيد الرسل والأنبياء، وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه نور، قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بجملة من الأداب وجملة من التعامل مع هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك في قوله تعالى في سورة يعني الفتح، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن نحن أمرنا من الله سبحانه وتعالى نعزر هذا النبي، أن نوقره، أن نعظم شأنه، أن نحترمه، أن نتأدب في حضرته، أن نجله، أن نكرمه، وهذا طبعا يعني من مقتضيات الإيمان ولا شك في ذلك. فالمؤمن الحق والمسلم الحق هو من يعرف قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم هذا القدر كما عظمه الله تعالى، فنحن مطالبون بأن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. إذن من مقتضيات هذا التعزير وهذا التقدير وهذا الاحترام، من مقتضيات ذلك أن نتبع منهجه، أن نقتدي بهديه وسنته. فما رفع الله سبحانه وتعالى ذكر أحد إلى مراتب ومنازل عالية مثل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفينها الآية العظيمة هذه هي قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية قوله سبحانه وتعالى يعني ما ذكرت يا محمد إلا وذكرت معي، فليس هناك يعني إنسان مذكور يعني بكرة وعشية في أي لحظة في أي وقت في كل زمان في كل مكان إلى قيام الساعة مثل ما نجد ذلك يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه يعني اسمه مذكور في كل لحظة وفي كل دقيقة. وقرن الله سبحانه وتعالى اسمه باسمه، ولهذا سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يعني عندما قالت لكم الأبيات الجميلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد.
2: إذن فذو العرش محمود وهذا محمد أي
3: نعم. إذن ينبغي أن نعظم قدر من عظم الله سبحانه وتعالى. الإمام البصيري يقول أيضا في هذا السياق دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه.
2: الآية التي ذكرت من سورة الفتح وهي مفتتح سورة الفتح دكتور أحمد، التاسعة تحديدا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه في اللغة والاصطلاح أي تنصروه صلى الله عليه وسلم،
3: من بين المعاني. نعم. إذن فالشمائل والخصائص المحمدية لا شك أنها عديدة وكثيرة، وسيدنا صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الأسماء والصفات الكثيرة التي لا يشاركه فيها أحد من الخلق، فهو منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. إذن هذا التقدير وهذا التعظيم وهذا الإجلال هو متواصل كما أشرت آنفا أخي ماهر، يعني في حياته وبعد وفاته وانتقاله إلى إلى إلى إلى, إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا المولى سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا المقام، قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، دائما فينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن وإن لم نره وإن لم نلتقي به فإننا نحبه ونجله ونعظمه ونشتاق إليه، وهو فينا بسنته وهديه ووصاياه وأحاديثه الشريفة إلى غير ذلك. إذن هذا قلنا التقدير وهذا الإجلال هو متواصل يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالوقوف على شمائله وعلى سيرته وعلى أحاديثه الشريفة ويعني مدحه والثناء عليه ويعني اتباع وصاياه كما قلنا، وعدم رفع الصوت في حضرته.
2: أو هذه سنأتيها إن شاء الله بعد الفاصل دكتور. نعم. أحمد، عدم رفع الصوت وندائه باسمه، لأننا نهينا عن ذاك. لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. سنأتي شرحها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. خليك معنا حتى نعود. الله يفتح عليك دكتور أحمد، بجاه النبي محمد. يلا نعود إن شاء الله.
4: إشهار.
5: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: صلى الله على هذه محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا مع الكريم الحبيب على القلب سيد أحمد السيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد دكتور أحمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله يفتح عليك بجاه النبي. طيب، ما أسلفت لك فيه القول من الآية الكريمة وهي 63 من سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال أهل الوداد والعرفان: أي لا تخاطبوه باسمه المجرد كما يخاطب بعضكم أو كما يخاطب بعضكم بعضا، ولكن احترموه ووقروه واختاروا في مخاطبته ما يدل على تشريفه وتوقيره. وهذا أحد أبواب التوقير، أنا استقيتها منك لما عرجت على هذا الباب. ركوا لي سيدي.
3: نعم سيدي، نعم سيدي. ولهذا أخي مهر الله سبحانه وتعالى عاتب بشدة أولئك الأعراب الجفاة الذين جاءوا إلى يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا ينادون من وراء بيوت زوجاته ينادونه باسمه، أخرج لنا يا محمد، أخرج لنا يا محمد. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغلظة، فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني سورة الحجرات اللي تسمى عند العلماء سورة الأخلاق، إن فيها توجيه، يعني فيها توجيه عظيم من الله سبحانه وتعالى يعني في كيفية التعامل مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض. يعني مش كما تحكي مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، كما تحكي مع أنت نخر، مش تفكير أن تحبط. شوف النتيجة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم سببا لإحباط العمل. فكيف يا أخي ماهر، فكيف بمن يتجرأ على مقامه الشريف يعني بالانتقاص أو السخرية أو الاستخفاف؟ قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يعني مقام عظيم لهذا النبي الكريم. ولهذا يعني يخبرنا الله سبحانه وتعالى ويعني يبين لنا الطريق والمنهج القويم في التعامل مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه من التوقير والأدب أيضا كما أسلفت أخي مهر أن نذكر اسمه مقرونا باستيادة. سيدنا مولانا، سيدنا طب قلوبنا، حبيبنا، قرة العين صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أنا سيد ولدي بني آدم ولا فخر. ولهذا إذا أردت يا عبد الله أن تكون قريبا من مجلسه بل أن تكون الأقرب مجلسا، فإذا تأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كن يعني محمديا كما يقال، كن عبدا محمديا، كن عبدا ربانيا يعني في عبادته وتوجهه إلى الله، وكن يعني عبدا محمديا في يعني احترامك وتأدبك مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من الصلاة عليه بالصيغ المذكورة سيدي ماهر والمشهورة والمأثورة عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وعلى رأس هذه الصيغ الصلاة الإبراهيمية أخي ماهر، ثم الصلوات الأخرى يعني كالصلاة الكاملة وصلاة الفاتح وغيرها من الصلوات. وربما هنا تعريجة صغيرة أخي ماهر في هذا السياق، نحن نتحدث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك من يطعن في بعض هذه الصيغ المتواترة متعللا بأن فيها ألفاظ شركية، كما مثلا الصلاة الكاملة، الصلاة الكاملة: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. قالوا: كيفاش تنحل به العقد وتنفرج به الكرب؟
2: وزيد: تقضى به الحوائج.
3: وتقضى به الحوائج. أي. أي. طبعا هذا هذا هذا أخي ماهر فيه يعني عدم دراية للأسف وجهل باللغة العربية.
2: شفت كيفاش أتيت على عين الصواب، هو الجهل بأداة الفهم، والأداة ها هنا هي آلة الفهم، هي اللغة العربية. الله يفتح عليك. دكتور أحمد، أحمد نعود ونتصل به سيد أحمد الطبابي، ربي يجزيك كل خير، فيما يتعلق بصيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عطوا سيد أحمد ذكر الآية متاع سورة الحجرات وهي الثانية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بين يدي أحد أعلام هذه الأمة رحمة الله عليه. عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت وتلا عليهم منطوق هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله. يعني قال لهم: راهو الآية هذه أتأولها، يعني تأويلي الشخصي لها أنه يجب الإنصات لحديثه الشريف كل ما ذكر حديثه، كل ما ذكر حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليكم الإنصات له تماما لو أنه كان بين ظهرانيكم ويتحدث إليكم. يعني انظر إلى تمام الذوق ها هنا وتمام الوصال والمحبة لهذا الرجل الصالح من أعلام أمة الإسلام عبد الرحمن بن مهدي رضوان ربي تعالى عليه. كيف تأول الآية الثانية من سورة الحجرات؟ هذا في بيان معنى توقيره صلى الله عليه وسلم، ومن توقيره عليه الصلاة والسلام تعظيم شرعه وحكمه وسنته، فما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وقره من اعترض على شرعه وحكمه كما هو معلوم. ودليل ذلك وشاهده من الكتاب العزيز من آية الذكر المجيد، السورة الخامسة، الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. كيف الخطاب لمن ها هنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يحكموك أنت يا رسول الله. إذن فلا وربك قسم ها هنا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من قضاها هنا؟ تاء الخطاب هنا للنبي أيضا صلى الله عليه وسلم، أي مما قضيت أنت يا محمد. والعطف على ذاك أتى بالتسليم، ويسلم تسليما، وورد مضاعفتها كرتين للتأكيد، يعني ويسلم تسليما. وأنتم تعلمون في اللغة إذا ما ضعف اللفظ دلالة المضاعفة ها هنا هي التوكيد. إذا نتم فيما تبقى من زمن هذه المداخلة مع الدكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في محل الضيف
2: أي انقطع حبل الوصال ثم عاد، فالحمد لله على عوده.
3: الحمد لله.
2: أي الحمد لله سيدي. سيدي إذن كنت أتلو الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لعلنا نعود إليها في باب توقيره دكتور أحمد. أتركك على ما شرعت فيه من بيان جميل يتعلق بصيغ الصلاة عليه، تفضل سيدي.
3: نعم، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة. الإمام أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين بتفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، وأفضلها ما ذكر فيه لفظ الآل والصحب، فمن تمسك بأي صيغة منها حصل له الخير العظيم. إن هناك من يقول أن هناك صيغة واحدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة المعروفة، الصيغة الإبراهيمية، وما عداها لا يقبل ولا ينبغي أن يلهج به المؤمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وهذا هو أن يتعلل هؤلاء باش يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها لأنه مدرج في هذه الصيغة معه خليل الله سيدنا إبراهيم الخليل. ولكن من أدرانا؟ هي صيغة طيبة مباركة ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أدرانا أنها الأحب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم.
3: ثم أن أخي ماهر سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة يعني لا تصلوا عليها بغير هذه الصلاة وبغير هذه الصيغة، فجعل الأمر مفتوحا. وطبعا كما تعلم أخي ماهر يعني ما قرره علماء الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل تحريم أو منع، وكل تضييق لواسع طبعا هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة كيفية الصلاة عليه، لما سألوه وقالوا: يا رسول الله، يعني علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم الصيغة المشهورة المعروفة، ولم يقل لهم إنها هذه الصيغة يعني لا تصلوا عليها إلا بها وما عداها فهو يعني ممنوع. بل أكثر من هكا، هناك صلوات كثيرة أثرت عن كثير من الصحابة، وقد أخرج الأئمة ابن ماجة والطبراني والبيهقي وابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعلم الناس هذه الصيغة، كان يعلم فيهم صيغة في الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم وابعثه مقاما محمودا يخبطه به الأولون والآخرون. إذن هذه صيغة كان يعني يعلمها سيدنا عبد الله مسعود، يعلمها للصحابة. نفس هذه الصيغة المأثورة يعني كذلك أثرت عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنهما. وكذلك هناك صيغة يعني تنسب إلى سيدنا علي ابن أبي طالب، وهي يعني قوله رضي الله عنه وأرضاه اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات يعني السماوات، وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق. ولهذا صلاة الفاتح أخي ماهر كما ذكر ذلك يعني الإمام ابن كثير وكذلك الطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه أن صلاة الفتح إذن منسوبة لسيدنا علي،
2: مأخوذة من كلام الإمام علي. نعم. أو كتجدونها في نهج البلاغة النسخة المحققة. نعم
3: نعم. وهي لا ننسى أن هذه صلاة الفتح هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وكذا إلى آخر ذلك. والإمام الشافعي أخي ماهر في خطبة كتابه يعني المشهور كتاب الأم وكتاب الفقه الشافعي صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
2: ونختم بها
3: الإمام الشافعي. نعم. فكان يقول طبعا في خطبة كتابه فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
2: هذه منسوبة الإمام الشافعي.
3: نعم، هذه تنسب إلى الإمام الشافعي وهي موجودة في كتاب الأم عندما
2: رضي الله تعالى
3: في خطبة الكتاب نجد هذه الصلاة. ولهذا يعني كثير من العلماء جمعوا صيغا عديدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ذلك الإمام تقي الدين السبكي في آخر كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام جمع يعني مجموعة من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أي نأتيها إن شاء الله في أحد المرات بإذنه تعالى
3: إن شاء الله
2: ما جمعه تقي الدين السبكي.
3: نعم. في كتابه شفاء السقام.
2: نعم. في كتابه شفاء المقات. بارك الله فيك دكتور أحمد. أي أعانك الله على ما ولاك وأنالك البشارات على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، نفع الله بك في الحل والترحال وهديت إلى السؤال إن شاء الله. يلا سيدي السلام عليكم.
3: الله يبارك فيك
2: ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد أحمد، بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بما قلت وحدثت بخصوص توقير النبي صلى الله عليه وسلم محيا وبعد انتقاله الشريف صلى الله عليه وسلم.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ فكرة إن شاء الله على أخبار تقصي اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. ولا يعلم الحق إلا ولا يعلم الغيب إلا الحق تبارك في علاه، مستأنسين بنور العلم زادنا الله وإياكم علما وفهما، جعلنا الله وإياكم مستظلين تحت لواء الآية الكريمة، واتقوا الله ويعلمكم الله. ما حد الرصد الجوي مباشرة سيأنيس السطوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أنيس.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي ماهر تحية ليك والأوفية إذاعة الزيتونة.
2: ربي يبارك فيك سيدي، موفق أنت كل زملائك، تفضل.
7: شكرا. اليوم إن شاء الله بداية انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض طفيف، الانخفاض إن شاء الله بيكون محسوس في قرب السواحل الشمالية يعني من طبرقة حتى البنزارة، أيضا جهة الوطن القبلي ترجع درجة الحرارة تقريبا للمعدلات العادية في بقية المناطق، برغم يعني من الانخفاض هذايا لكن عموما باش تواصل درجة الحرارة مرتفعة. خلينا ناخذ أمثلة مثل يوم أمس درجة الحرارة القصوى بلغت 49 درجة في كل من القيروان، زغوين وباجة، 48 في جندوبة، توزر قلبس وقبلي، 47 درجة في صفاق، 80 تبرقة، سيدي بوزيد وتطاوين، 46 درجة في قفص الكيف وسليانة، تونس 45 درجة يوم أمس، اليوم ننتظر إن شاء الله 41 درجة كحرارة قصوى. في بنزرت والمنستير يوم أمس 43 درجة، والقصرين 42 درجة. فيما عدا ذلك إن شاء الله باش يكون اليوم طقس قليل السحب، ثم ننتظر أنها تتكثف سحب بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الجهات هذه بالتحديد باجة، جندوبة، سليانة، الكيف، ممكن الخلايا الرعدية توصل لزغوان، درجة أقل للقيروان والقصرين، لكن عموما باش تكون معني دون فاعلية كبيرة، أمطار ضعيفة أو متفرقة. اليوم الريح مازالت من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي على كامل البلاد وتتقوى نسبيا، أو خاصة أثناء ظهور سحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب بالشمال، هنا دعوة للسادة البحارة لتوخي الحذر خاصة في السواحل الشمالية، البحر بيكون قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية.

0: يعني تنقص درجة إلى درجتين. الانخفاض الفعلي والمحسوس ننتظره إن شاء الله بعد نهاية أوسو يعني إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. هذا تقنسي ماهر بالنسبة لأوقات الصلاة. الجمعة اليوم إن شاء الله بداية من الساعة منتصف النهار و28 دقيقة، العصر في حدود الساعة 4:01، المغرب في حدود الساعة 6:56 دقيقة، العشاء بداية من الساعة 8:25 دقيقة، الصبح يوم الغد في حدود الساعة 4:16 دقيقة، ننتظر اليوم الغروب يكون في حدود الساعة 6:54 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5:47 دقيقة. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: ربي يبارك لك سيدي، بارك الله فيك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، لطف الله بنا وبكم في الذي اجراه لنا من مقادير. امين امين يا حي يا قيوم.
2: يا ابن ادم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد ابدا. يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورزقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بأي ذكر الحكيم وجعله الله لقلبي وقلوبكم بلسما ترياقا شفاء ضياء لهذه المضغفين وهي القلوب، سلمها الله من كل الأسقام والأدران وجعلها تقية بهية تنبض حبا لله ثم لرسوله وتنبض بإذنه تعالى فألا حسنا وبشارة كما هدينا لذاك آمين آمين. إذن وقفنا وانتهى بنا التطواف والترحال عند بيان توقيره صلى الله عليه وسلم في محياه وبعد انتقاله الشريف صلى الله عليه وسلم، لما استوقفتنا جملة من الآيات الكريمات مستهلة أو طالعة سورة الفتح. أرجع إلى حديث سيد عائشة الذي سقط قبل قليل مضمونه ونثرته على كريم مسامعكم، وهو لما سئلت رضي الله تعالى عنها أمنا رضي الله تعالى عن أمنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، قالت ألين الناس بساما ضحاكا ثم لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه. وعنها ما كان أيضا رواية عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الأصحاب إلا قال لبيك. انظر هنا معي أخي الحبيب إلى منطوق يا سيد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما أنداه وما أباه لما قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتت بالتفصيل قائلة ما دعاه أحد من الأصحاب إلا قال لبيك، يعني إلا وأجاب صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم تعلقا بالجناب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويؤنسهم ويأخذ معهم في تدبير أمورهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا البشير النذير قال أو قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني سئل من لدن الصحابة يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هكذا أجاب صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك لتداعبنا يا رسول الله صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أروى الإمام مسلم أيضا في ذات الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له. أو كرجعنا إلى باب التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أفرده الإمام مسلم وهو صحيح. إذن روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشقال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ولو قيل لي صفه لما قدرت. يعني شوف ما أبهى كلامه، حياء من النبي، قالوا لو قالوا لي حتى أوصفه ما نجمش نوصفه لشدة حيائه وتوقيره له. إذن قال: ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صفه لما قدرت. وقد كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم مجالس تذكير بالله سبحانه وتعالى وترغيب وترهيب، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين، كما أمره الله تعالى أن يذكر ويعظ ويقص وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يبشر وينذر. فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي هريرة. إذن المجالس هذه من بركاتها أنها توجب لمن حضرها رقة القلب والرغبة في الآخرة والانصراف عن الدنيا. مش الإنسان مش ياخذ بأسبابها ولا مش يزد فيها تمام الزهد، إنما الغاية من ذاك يجعلها مطية لنعيم دار المقامة، النعيم الذي لا ينفذ ولا يبيد بإذن الله. وكذلك نحن هذا يتحدث على بركة المجالس لمن حضرها من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنها توجب لأصحابه رقة القلوب. وأيضا نحن لنا نصيب من هذا الباب، كلما ذكر اسمه الشريف أو كلما كانت المجالس في بيوتاتنا معقودة على ترتيل القرآن الكريم وعلى تلاوة الحديث الشريف، إلا قطعا أوجبت لمن حضرها رقة وسكينة في القلب يودعها الله في قلوب عباده الموحدين ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلت أفرده الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن له بواب راتب، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. يعني إن كان إثما النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس منه ولا يختاره صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحدث عن تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم حسن الانتفاع بشمائله وسمته الصالح صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صلى الله على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدني الوفا. أختم بذكر بعض ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. قد خص صلى الله عليه وسلم من خصائص التكريم بما لم يعطه أحد من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني إلى العالمين، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث كان، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وفي رواية وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية الإمام أحمد، وأعطيت الشفاعة فاخترتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، وفي حديث الإمام مسلم زيادة، أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. هذا في بيان خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر للإمام مسلم زيادة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني صفوف المسلمين إذا ما تراصت للصلاة فهي كصفوف الملائكة، إذن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وفي حديث ابن خزيمة والنسائي زيادة، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير هاهنا صلى الله عليه وسلم إلى ما حطه الله تعالى عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان عنهم، لأنه نعلم جميعا فضل آخر سورة البقرة. رزقنا الله وإياكم التعلق بالزهروين كما كناهما النبي صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياكم بشمائله وسمته الصالح الطيب صلى الله عليه وسلم، وأدام الله لساني وألسنتكم يترنم بالذكر والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة مباركة للجميع، أترككم وأنتم تصلون على حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهد اليعقوب من أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة، شكر الله لكم سيد أحمد الطبيب في هندسة الفيديو، بارك الله فيكم على طاعة ورضوان، ألقاكم بإذنه تعالى في أمان الله، دمتم وسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: الإذاعة.
3: إي والله، قالك في الإذاعة.
2: وفتاش؟
3: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة، سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
2: الإذاعة.
3: تسمع وتشوف في الإذاعة.
4: ما الأخبار صحيح إذا يظهر؟
2: 100%.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: RTC نغيوني. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس، عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير، تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟
9: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة

أوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.

عبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.

قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.

0: وأرض الله واسعة
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن

باب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

0: تعتصمون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب البراق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيب الملك الخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب النجيب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب القضيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الهراوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي غاصت عند ولادته بحيرة ساوة. هذه من المعجزات والإرهاصات اللي قدمها ربي في ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بحيرة ساوة كانت معناتها تفيض في العراق في جنوب العراق، هي معناتها من أكبر البحيرات المائية. سبحان الله، ليلة ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم.

0: من الآية 30 إلى تمام الآية 41 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء أو الوجه الأول، وهو مد البدل بالقصر على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم يرى الذين

0: حي أفلا يؤمنون.
1: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
1: وجعلنا السماء سقفا محفوظا.

0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت

0: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
1: ولقد استهزئ

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة عنون له إمام الأئمة في علم الحديث: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الصيغة، وارثوا العلم، مش ورثوا، لا، بهذه الصيغة، هذه أنهم وارثوا، هذا معناتها دليل أن الإنسان لابد من التعلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناتها العلماء هم الذين يخشون الله، الجهال ما يخشى، ما يخافوش ربي، يعملوا كل شيء قد ما يتقدم في العلم، قد ما يخاف من ربي ويستوي روحه، قد ما يقع في المشاكل وهو بعيد على ربي لأنه جاهل. فإن ولذلك الآية هذه تفسيرها: ما يخاف من ربي كان العلماء، الجهال ما يخافوش من ربي. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، اللي خدموا عقلهم شكون؟ اللي علمهم ربي سبحانه وتعالى، سورة العنكبوت. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكفار يوم القيامة يقولوا لو كان جينا نعقل، هذا في سورة الملك راهو الآية 10، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش يحبوا يخرجوا زعما، يقول لك عارفين لو يحم جهنم، يقول لك ينبر، يقول له يا ربي رانا كنا منوبة مسيبة، معناتها رانا لا مخ عنا، لا ولا نسمعوا زادة، حتى السمع متاعنا ثقيل ياسر. هذا كان يكذبوا حتى يوم القيامة. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول هل يستوي، هذه في سورة الزمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربي سبحانه وتعالى يحب يجعله من أهل الخير، ربي سبحانه وتعالى يفقهه في الدين. وهذا دليل باش أن الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد. خطر عار اليوم الأمة الإسلامية الكل، وقت يعملوا قداش إنسان يطالع القاو الشعوب الأخرى اللي هي بعيدة على الدين الإسلامي، يقرأوا في العام بالمئتين كتاب، والأمة الإسلامية كيف جاءوا يعملوا حتى معناتها أربع كتاب ما وصلوش بالنسبة للعدد متاعهم. تلقى حتى هذا يقرأ خمسة كتب والآخر حتى صفحتين ما يقرأهمش في الأربع سنين، ما يعملوا المعدل العام، قام حتى كتاب ما يكملوش في عام كامل بالنسبة للأعداد المسلمين. وهذا شيء أسف، إن شاء الله ربي راجع بينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر. تفضل.
2: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل

0: قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: جزاك الله كل خير سي علاء الدين، ربي يبارك فيك، توكل على ربي.

0: ذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي علي النفزي.
2: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو

0: صارون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد البراوي.
2: بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو شرح جليل لشيخنا السيد إبراهيم المرغني، وهذه على منظومة شهيرة ياسر، هي منظومة ابن بري، مؤلف متاعها أبو الحسن علي الرباطي رحمة الله عليه. وتعرفوا احنا باقي قاعدين نفسروا في وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. وصلنا القول المؤلف رحمة الله عليه سيد إبراهيم، قال فإذا اعتبره مدا أوسط، وإذا ألغاه قصر. والهمز غير موجب عنده لمد حرف اللين. على شكون يتكلم؟ على سيدي قالوا، نذكركم، قال كسائر الحروف. ولذا قصره في الوصل، وقت يقرأ شيء في الوصل، كل شيء كما ورد في الطريق الأزرق، اعتبره كسائر الحروف الهمز بيدو، لأنه مش قبله حرف مد، حرف لين ساكن، وقبله في الياء معناتها شيء فتحة. وكذلك في سوء كيف كيف، حرف الواو لين قبله فتحة وبعده همز في الوصل، ما يعتبروش. يقولك لا يلزم التوصل، لا، القصر عن سيدي قالوا هذا اللي يبينه. قال وجازت له الأوجه الثلاثة في الوقف كالذي لم يقع بعده همز، كما يقرأ العالمين، كما يقرأ سوء وشيء في الوصل، تحب قصر وتوسط وطويل، الثلاثة جايزي. ومحل جواز الأوجه الثلاثة إذا وقف بالسكون المحض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه. تعرفوا وقفنا الحرف هيك بدا جايز فيه، مش درسنا توجينا على الإشمام، أن الإشمام ذي اللي هو مرئي ما هوش مسموع، كما شيء عندها النجم ناقفه شيء، وليت عملت شفافي طول السادة المستمعين ما شافوا شيء، تو ما شفتوا كيفاش، هذا يسمى مرئي. نضموا شفايفنا بالضبط بعد السكون قد باش اللي بعيد يعرف كل الحرف هذاك مضموم، هذا موجود في عند العرب. قال إذا وقف بالسكون محض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه، وأما إذا وقف بالروم فليس له إلا القصر. إذا كان شنو الروم؟ النطق ببعض الحركة، لا يجوز إلا القصر، خاطر يعتبر الحرف متحرك، ما زال فيه ولو ثلث تاع الحركة باقي يحمل شيء من الحركة، ما تطبقش عليه حكم السكون، لأن الوقف بالروم كالوصل. كان نسألك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قداش من وجه لجميع القراء في نستعين؟ سبعة. ثلاثة قصر توسط طويل، نستعين نستعين نستعين، هذوما ثلاثة، هالثلاثة هذوما بيدهم عملهم شمام في الأخر، نستعين نستعين نستعين، ولو ست ريتوا كيفاش عملنا تو السادة المستمعين ما يسمعوا كان سكون، ما شوفوش عملنا في شفايفنا، هو مرئي يتسبب هنا هذا اسمه مرئي. والوجه السابع والاخير هو الروم، في عوض يقول نستعين، هذا لا يجوز الا القصر في الروم، هو النطق ببعض الحركه، نستعين نستعين نستعين، هذا هو الروم، هذا باش بالسماع. ما لا إذا كان وقفنا أنت على يقول بالمحض أو بالإشمام فيجوز فيه كما شفنا الأطوال الثلاثة، وأما إذا وقف بالروم فليس له إلا القصر، لأن الوقف بالروم كالوصل كما سيأتي. فوجه جواز الأوجه الثلاثة في حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف، إنهما أشبها حروف المد في السكون وفي شيء من المد واللين كما تقدم، فحمل على حروف المد فجاز فيهما ما جاز في حروف المد الواقع بعدها ذلك. ثم قال تنبيه: قد ذكرنا فيما تقدم أن سبب المد قسمان، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فقد تكلم عليه الناظم بأقسامه، وأما المعنوي فلم يعترض له لكونه ضعيفا عند القراء، وهو قوي مقصود عند العرب، ومنه المد للتعظيم. وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، ويسمى مد المبالغة، لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. ما أنت حتى اللي عندهم القصر ما عندهمش المتوسط، كيف شكون؟ كيف السوسي، كيف ابن كثير تو في المد المنفصل ما عندهمش وجهين كما قالون قصر وتوسط، لا عندهم كل القصر، ولكن يقدموا التوسط في في هذا النوعية من المد، ولأنه مقصد جليل، لأنه مبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. هذا ما تفهموا، هذا العمل متاع جامع الزيتونة والقراء الكل متاع تونس، ما اللي يقولوا احنا نقراه بالقصر ونقدموه ما همش من قراء تونس، ويكذبوا على قراء تونس، لأن قراء تونس هاو مازالوا المشايخ اللي يقراوا برشا ما فماش انه يقدم القصر معناتها في مد المبالغة، وهو زيادة نفي الألوهية عن المولى سبحانه وتعالى، وهو مقصد جليل كما قال هنا. ما اللي يقول نقرا انا بالقصر في هذايا واحنا رانا من مخذيناه من مشايخ تونس، يكذب. فماش مشايخ تونس كل زواتنا اللي شهادتهم العالميه الطول نتاعها طول وعرض، ومحطوطه كواتروات في ديارهم ولا في غزه، حتى حد ما يقرا بقصر المنفصل ويقدموا معناتها في الوجه الاداء. ما اللي يقول قرينا على مشايخ تونس اللي قراوا هكا زواتنا يكذب، هاني قلتها ونعودها، يكذب يكذب، ويسمي واحد برك إن استطاع من مشايخنا اللي أدركناهم، أمثال الشيخ عبد الرحمن الضريف، أمثال سي عبد الكريم بن سعيد، أمثال سيدي الخطوي دغمان، أمثال سيدي محمود الرنة، هي تعطينا من جميع ما وليست طويلة، الله يرحمهم والحيين رب إن شاء الله يمد في أنفاسهم. فماش تقديم هذا، وقدمه ابن الجزري وتكلم عن نوعية هذا المد في النشر في القراءات العشر، ارجعوا لذلك اللي يحب يقلبوا القراية ويقولوا رأي هذه اختيارات تونس كذب كذب كذب على مشايخنا، واحنا المقصد هذا مقصد جليل، وهو زيادة نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. مازال قال وهو مقصد جليل وغرض جميل، ويؤيده مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته، حطوا سطرين على ومد بها صوته، أسكنه الله دار الجلال، دار أسمى بها نفسه، فقال ذو الجلال والإكرام، ورزقه النظر ورزقه ربي سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يفعل ذلك النظر إلى وجهه الكريم. وما روي أيضا كمل هذا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أيضا: من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله، وقول الناظم بنحو الباء فيه بمعنى على. ثم قال: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. يا ربي سألناك بالنبي الشفيع سيد الأولين والآخرين عبدك وحبيبك، وقد توسل به سيدنا سليمان في القرآن العظيم، فقال سيدنا سليمان إيش قال في القرآن العظيم؟ توسل بسيد النبي صلى الله عليه وسلم: وأدخلني برحمتك، أي بجاه رحمتك. شكون الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومحمد. وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك، أي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جميع الأنبياء توسلوا بهذا النبي العلي القدر، وتوسل به أبو البشر آدم عليه السلام. فربي سبحانه وتعالى أطرد الشيطان طردا نهائيا وقبل التوبة من آدم لأنه توسل بسيد الخلق. يا ربي توسلنا إليك به. فمن الناس مصدقين يقولوا شرك، شو شرك؟ احنا شركنا بربي؟ احنا شكون فيك؟ شكون نطلبه؟ احنا نطلبه في الرب الخالق لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وجميع المخلوقات. هو إذا كان نبي من الأنبياء سيدنا يحيى قال: وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. معناتها ما تقولوش معناتها يحيى، قولوا سيدنا يحيى، خاطر هكا في القرآن وسيدا. إذا كان سيدنا يحيى يقول لك ربي تأدب وقول سيدنا يحيى، خلي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك. اللهم يا ربي اجعلنا به من الآمنين. يا ربي توسلنا إليك بذاتك العلية وبصفاتك وبأسمائك وبحبيبك سيدنا محمد أن تجعلنا في الرتب العلية. آمين آمين آمين بجاه القرآن العظيم والنبي خير البرية.
0: اللهم نور بكتابك بصري وأثق به لساني واشرح به صدري وفرج به عن قلبي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

آمين. اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلين.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
5: مع الشيخ بلال بن محمود.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن، وهي حصة مخصصة لتصحيح التلاوة للأطفال والرجال والنساء، مباشرة عبر أثير إذاعتنا الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم يوم الجمعة 15 ربيع الأنور الأزهر الأول 1448 للهجرة، اللي وافق 28 أوت 2026. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل هذا اليوم مباركا، وهاته الساعات مباركة علينا، وهاته النفحات مباركة علينا يا رب العالمين.

طبعا نبتدئ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلمنا عنه صلى الله عليه وسلم في الحصة الماضية، وخاصة على اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الاسم هذا باش نحفظوه إن شاء السميع العليم، وقلت أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. نبتدئ حصتنا بذكرنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالترحاب بمخرج هذه الحصة لغايب برشا أما ديما موجود في القلب سيدي طارق التايب، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي طارق الغالي. وكذلك في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي ديما معنا بإذن الله، إن شاء الله ربي يحفظه ربي يبارك فيه. وكذلك تحضر معنا في الاستوديو، هي حاضرة معنا أيضا جسدا وروحا، أختنا أسماء شخرون إن شاء الله ربي يبارك لها وربي يفتح عليكم. والتحية موصولة لكل السادة المستمعين والمستمعات في الديار في البيوت في السيارات في المستشفيات في الطرقات في الإدارات في كل بقعة عدلت الذبذبة على ذبذبات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حيث نتقابل معنا جميعا مع كلام ربنا تبارك وتعالى. طبعا الحصة متاعنا كما قلت هي دوما وأبدا تدور بين الإنشاد والإرشاد وتصحيح الألفاظ، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي ثبتنا. نحب نوصل التحية لكل وليداتي اللي بدأوا يرسلوا لي في الرسائل، سيدي رانا كنا عند العهد من اللي بدينا من أول الصيف كاللي جماعة كان تتذكروا وقت اللي قلت لهم أي مش ناخذوا تحدي اللي يحفظ 6 أحزاب وسبع أحزاب، واللي قلتوا تكمل الربع واللي قلتوا تكمل تختم. ما شاء الله اليوم كثير من الرسائل توصل، الحمد لله رب العالمين، أنه سيدي الحمد لله أحسن صيف تعدى في حياتنا وأحسن تحدي عملناه. ثم شكون اللي ختم كلام ربي، ثم شكون اللي كمل 20 حزب، ثم شكون 10 أحزاب، ثم شكون اللي كمل 6 أحزاب. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقكم وربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسعدني ويسعدكم يا رب العالمين. هذه تسمى الفترة هذه اللي عديناها متاع الحفظ في الصيف هي يوم من أيام الله، خلينا نقول أيام ربي تبارك وتعالى، وما أكثر للأسف ما ننسى من أيام الله التي ظهر في لطفه وتجلت فيها حكمته. ربي سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله، حتى يعني عندي طالب ربي يكرمه ختم القرآن ليلة المولد ربي سبحانه وتعالى، أصله من تطاوين ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح عليه وربي يبارك له، يذكرني يعني يوم المولد صباحا يقول لي سيدي حق راني مش نقول لك حاجة ونسيته صغرون هكذا بارك الله لي، يقول لي سيدي أنا أيضا ولدت ليلة المولد النبوي وختمت القرآن ليلة المولد النبوي. هذه من حسن الموافقات، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى نعاود ديما ونقول الدعاء راهو مخ العبادة، ونقول اللهم يا ربي لا تنسينا أيام فضلك علينا، وذكر قلوبنا بلطفك كلما ضعفنا أو غفلنا عنها يا رب العالمين. طبعا رقم الهاتف 71 136 ألف. نحب نستبشر ببداية الحصة باختيار سيدي طارق بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله. نحب الناس كلها اللي حاضرة معايا اللي قاعدين يسمعوا فيها اللي في الطرقات إن شاء الله توصلوا سلامات، اللي في الإدارات ربي يعاونكم وربي يفتح عليكم في ظل هالموجة متاع الحر، اللي في الأسواق اللي في المستشفيات في كل بقعة إن شاء الله ربي يفتح عليكم. نبدأوا الحصة متاعنا بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيتي أن تكفى همومنا إن شاء الله ربي بعدها علينا إن شاء الله، وتغفر ذنوبنا كما طلب ذاك الصحابي الجليل، قالوا إذا يكفى همك ويغفر ذنبك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. مع بعضنا الناس كل قبل ما نأخذ أول اتصال بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نغيث أرواحنا.

توصلني توا رسالة شيخ ما تنساش النساء متاع المعامل، أنا في معمل كبير وحبسنا صوت شوية باش نسمع الحصة. تحية لكل العاملات والكادحات، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يفتح عليكم. أيا أنتم تخدموا كثر من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله. يلا

محلاها الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ومحلاها الكلمات: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. نعم،

0: محلاها الإنسان لما يجرع لسانه كلمة يا مولانا، حين يضيق الصدر ولا يتسع الكلام له، يبقى الدعاء ملجأ القلب وسكينته. قال ربي سبحانه في سورة السجدة: يدعون ربهم، يعني لا يملكون إلا الرجاء ولا يطرقون إلا بابه، فيجدون القرب حين يقصدونه. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، اللهم قربنا إليك بتضرعنا بين يديك، واجعل دعاءنا مفتاحا لباب الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: زينب زينب.
0: أهلا وسهلا بنتي زينب، قداش عمر بنتي زينب؟
1: 16 سنة.
0: قداش؟
1: 16 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله، قم تحفظين من كلام الله.
1: متى يسر؟
0: متى يسر؟ وقتاش يولوا ما تيسر برشا؟ بإذن الله كيولي عمرك 20 سنة تختم القرآن إن شاء الله زينب؟
1: إن شاء الله.
0: وعد بإذن الله؟
1: الله.
0: بإذن الله. منين مش أقرأ أنت تو؟
1: متيسر من سورة الأنفال.
0: نعم بسم الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. واي
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله

0: وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
1: عليهم
0: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
1: أي نعم صح
0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة
1: لا فخم الراء ومغفرة
0: ومغفرة ورزق كريم
1: ما شاء الله قراءة طيبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة رد بالك في حرف الراء الله يستر حالكم ركزوا معي يدي توا في على الفيديو حرف الراء يبدأ مفخم أغزر يمس الفوق يطلع حكا وبعد يعود يرجع للداخل باش نحافظوا على التفخيم أما دوب ما يمس الفوق وبعد يهبط يولي الصوت مرقق متاع الراء وعليه لهنا هكا أغزر وإذا ذوكي راء راء را مش وإذا ذكر را ردوا بين را را يعني لسان يمس في الحنك الأعلى وبعد يعاود يرجع للداخل لو تركزوا مع يدي بالبيه مش نعاود البسملة ركزوا مع يدي بالبيه وتفهموا وش معناها كيفاش ننطقوا حرف الراء بسم الله الر هذه الأولى بعد الثاني نرجع للداخل شو ها بسم الله الر ريتو بسم الله الر هني مش نغلط توا بسم الله الر أغزرة ركزوا مع يدي بسم الله الر يتولي مرقق الصوت هذا خطأ ردوا بيننا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال اللي قرأتها بنتنا زينب ما شاء الله هي سورة الغنائم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا غنيمة كل حرف من كلامه يا رب العالمين نأخذ اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله كمل شكون معايا
2: إيمان
1: مين يتكلم فينا يا إيمان
2: من ولاية بيجة تحديدا مصر
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة تبرسق مدينة حفاظ القرآن وكتاب القرآن تعرف مدينة تبرسق يعني فيها علماء وفيها حفاظ بكلام ربنا تبارك وتعالى وخاصة الجدود متاعكم يا إيمان الله يستر حالكم إن شاء الله تولوا كيفهم وإن شاء الله تواصلوا في نفس المنوال أنهم كانوا يكتبون القرآن باللوحة معروف المدينة تبرسق بهذا مانيش عارف أنتم عندكم ما زلت تكتبوا باللوحة غاديك كي تحفظوا القرآن ولا لا ان شاء الله باذن الله ترجع ان شاء الله وربي يفتح عليكم ايوه بنتي ايمان قديش تحفظ من كلام ربي سبحانه ما شاء الله عن شكون تقرا
2: عند الشيخ ايمن قراب
1: ما شاء الله سلمنا على سيدي ايمن وربي يحفظكم الكل منين مش تقرانا يا ايمان
2: متيسر من سوره الاعراف
1: اي بسم الله نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا الذي انزلت عليه سوره الاعراف نقرا يلا
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: بسم الله
2: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد
1: باهي قال لنا أحد الأفاضل على الحروف قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان وسيدنا ابن الإمام ابن الجزري قال قاعدة عظيمة جدا وهي قاعدة مضطردة ينبغي أن نحفظها جميعا إيش يقول فيها واللفظ في نظيره كمثله يعني أنا كماش نقول ألف هذه ما فيهاش مد لكن لام بعد صاد والميم كلهم مدودهم مقدار المد 6 حركات وعليه ينبغي أن نسوي بين المدود مش واحدة أطول من واحدة عايشة بنيتي إيمان ترعود لي هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين

0: يؤمنون.
1: باهي توا الحرف القاف، حرف القاف مفخم صح ولا لا؟
0: أيه.
1: شو معنى حرف مفخم بنتي إيمان؟
0: يعني نعبو به فمنا.
1: أي شو معناها؟ تراه زيد فسر لي أكثر. كلامك صحيح هو، لكن على الأقل أريد باش المعلومة توصل للناس الكل، المثقف وغير المثقف، باش نفهموها، باش كنجو نقرأ كلام ربي نبدو ما شاء الله علينا ندندنو بالباه. ما وريت أنت قلت نعبو بفمنا، أحفظها قاعدة عايش بنيتي سهل. الحرف المفخم صوته يبقى داخل الفم. نعاود، الحرف المفخم صوته يبقى داخل الفم، أما الحرف المرقق صوته يبقى خارج الفم. باه، شنو هما الحروف المفخمة؟ سبعة ونزيدوهم اللام وقت تبدا مغلظه، والراء وقت تبدا مفخمه. يعني لهنا حرف القاف او هم قائلون ما نحطوش بين بين، مش نصف صوت الداخل ونصف صوت البرة كما قلت انت قلت هكا، او هم قا ركز على الصوت قا، هذاك غلط عايش بنيتي. شو ها؟ او هم قا، وركزوا معايا هاكم تشوفوا الفيديو ما غير ضم للشفتين، مش قو هذاك غلط، او هم قا قا مش قا قا، ركز في الصوت ها، ركز عايش بنتي. شو ها؟ قا قا قو قا، فالصوت الاول هو الاصح. عاودها، او هم قائلون. ترعاود،
0: او هم قائلون.
1: احسنت، محلاها حتى في الصوت ما شاء الله. هاي
0: فما كان دعواهم اذ جاءهم باؤنا بياتا الا
1: كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش
0: كنا ظالمين.
1: عاودها، فما كان دعواهم، عاود

0: خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: فتح الله عليك ما شاء الله قراءة طيبة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقك وربي يفتح عليك. واصل وتشد في المراجعة عايش بنيتي طبعا ما دام أنت ربي كرمك وختمت القرآن. المراجعة هي السر في القرآن الكريم. إذا كان الواحد ما يراجعش راهو يفلت عليه القرآن وعليه ساداتنا ومشيخنا يقولون ديما قاعدة. نحن يقولون قداش عندنا من صلاة في اليوم؟ نقولوا 5 صلوات. عادش قالوا؟ قالوا اللي كرر 5 ما ينسى، اللي راجع 5 بإذن الله ما ينساش. تلقى في روحك كل 12 يوم تختم ختمة ما شاء الله مع قرايتكم ومع يعني ظروفكم العائلية تولي بسم الله ما شاء الله. واضح بنتي؟ ربي يفتح عليكم، ما تنسانيش بدعوة خير وربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. أنا مأمور الاتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال، نعود بإذن الله. ثم اتصال آخر. أيوة ربي سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحله ربنا تبارك وتعالى، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. والله ديما نسمع الدعاة والمشايخ ويقولوا هذا الحديث اللي يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. اللي شدني في هذا الدعاء حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله ما قالش أي اسم آخر من أسماء رب الحسنى، قال إلى الرحمن. فلما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربي يرحمك. ريت فلما يعني شو حبيبتان إلى الرحمن، يعني الرحمن تبارك وتعالى يريدك يا ابن آدم أن تعيد وتكرر على لسانك طوال وقتك وطوال يومك مهما كانت حالك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا الذكر حتى نردده يا رب العالمين. نمر اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: آية من بن عروق.
1: أهلا وسهلا بنتي آية، قديش عمرك يا آية؟
2: بابا.
1: ما شاء الله قمت تحفظين من كلام الله.
2: أفي.
1: ما شاء الله ربي يفتح على بنتي ان شاء الله. عند شكون تقرا؟
2: عند استاذي منال عوينيه.
1: ربي يفتح على بنتي ان شاء الله وربي يوفقك ان شاء الله. ايوه منين باش تقرا لنا يا بنتي؟
2: من سورة الكهف.
1: ايوه سورة الكهف هذه نذكر بها وخيانا واخواتنا انه ينبغي ان لا يغفلوا عن قراءة هذه السورة المباركة المنورة باش ربي سبحانه وتعالى ينور لنا الاسبوع نتاعنا كامل ان شاء الله. انت قريتها ولا مازال؟
2: تو
1: برقة نقرأ فيها وانت مصطفني. هاي ما شاء الله. هاي أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر.
1: باهي ما شاء الله يا آية قرأتك ما شاء الله ممتازة. ثم حاجة مهمة ومهمة ومهمة جدا أكيد أنه أول مرة يعني باش نلاحظها المسألة هذه اللي هي يعني تحديدا مسألة ضبط الحركات ما يسمى بإتمام الحركات أو ما يسمى بتخليص الحركات. لما نقول بوريقكم هذه لما نجو نختلس حرف الراء تولي هكا بوريقكم بوريقكم، لا ما اعطيناش حق الراء وما اعطيناش حق القاف. ونعود نقول كما قلت قبيلة واللفظ في نظيره كمثله فبعثوا أحدكم بوريقكم بوريقكم جيبها يعني منظمة الكل ترى عاود لي
2: فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: ما شاء الله قراءة طيبة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. بما أنه بنتنا آية قرأت سورة الكهف وقرأت وليتلطف، نعلم جميعا أنه لما نحسب عدد حروف القرآن نجد نصفها في قوله سبحانه وليتلطف، لكن في نصف الكلمة وليت، هذه هي نصف كلمات القرآن الكريم، محلها الكلام ربي سبحانه وتعالى. شو لما تحب تشوف الروح متاعك طيبة أو غير طيبة، الروح متاعك يعني مرتاحة أو لا، شوف القرآن وشوف آية ربي سبحانه وتعالى هل هي قائمة في كيانك أم لا. ولذلك وراء كل حياة طيبة وروح بالآيات قائمة. نعاود نثمن جهود اللي كبسوا رواحهم بالرغم من الصعوبات في هالصيفة هذه وكملوا حفظه، ثم كما قلت ثم شكون اللي ختم القرآن، ثم شكون اللي قدم في الحفظ. حبيت نقول لكم الله تبارك وتعالى يرى جهادكم ويعلم كيف تقدمون حفظ كتابه على متاع الدنيا، يرى سعيكم قبل المنام ويعلم تعبكم وغلبة النعاس عليكم، ولا يخفى عليه سبحانه صدقنا وياكم. ديما عاودوا قولوا اللهم، هيا مع بعضنا، أنا مش نقول أنتم عاودوا، حتى أمي وخالتي وعمتي وبابا وعمي والرجل الكبير ما يفهمش وما يسمعش يعني طريقة القراءة أو كذا، ما يصيرش، قول الدعاء هذا بخالص النية وتربي سبحانه وتعالى يستجب الدعاء بإذن الله. قول، أنا مش نقول أنتم عاودوا، قولوا اللهم أعنا على تمكين القرآن في صدورنا. نعاودوها بعضنا، اللهم أعنا على تمكين القرآن في صدورنا حفظا وعملا وتدبرا وفهما يا رب العالمين. خلي ديما الدعوة هذه على لسانك وربي سبحانه وتعالى سيستجيب سبحانه وتعالى. نعود الدعاء، اللهم أعنا على تمكين القرآن في صدورنا حفظا وعملا وفهما وتدبرا يا رب العالمين. أخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم، مش وعليك.
3: وعليكم السلام. أيوة. ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: بسمة من جربة.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جربة. أيوة يا بسمة، منين باش تقران؟
3: باش نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأعراف.
1: ما شاء الله، ما هو لكل من اسمه نصيب، قولي اللهم صلي وسلم على سيد المتبسمين وابدأ قرأ. هاي
3: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد المتبسمين.
1: نعم، بسم الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: الرافع خمها بالبه، وكلوا واشربوا واشرارا واشربوا.
3: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة قل من حرم زينة الله التي
1: كيف زينة مش زينة طاء عاود.
3: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين

0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: نفس الملحوظة ماهيش لقا ومن قا لقا قا قا صوت الداخل.
0: لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن
1: لا هذه نأخذ نفس بالباهي ونوصلها يكون أفضل.
0: قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا
1: لا عاود وأن تشركوا ترجع من غادي

0: على الله ما لا تعلمون.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة يا رب العالمين. مرتسى الموالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله
2: وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: ريحان.
1: محليه اسمك يا ريحان، مين كلم فينا يا ريحان؟
2: من القصرين.
1: من القصرين، ما شاء الله على بنيتي وما شاء الله على أهلنا في القصرين. قديش عمر بنيتي؟
2: 5 سنين.
1: 5 سنوات، ما شاء الله. وشنية السورة اللي باش تقراها لنا توا؟
2: البينة،
1: سورة البينة، ما شاء الله. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيد الرياحين صلى الله على سيدنا محمد، ونبدأ نقرأ. وين؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: تفضلي. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيم.
1: يا ريحانة، ريحانة ما شاء الله والله قراءتك طيبة، وانا نقبل القراءة كما هكا بنتي صغرونة، لكن ما هو ثم شوية قواعد يزم نقرأ بهم. انت عن شكون تقرأ بنتي؟ انت عن شكون تقرأ يا ريحان؟ شكون ساتيك تقري فيك؟
2: أنستي وداد.
1: ما شاء الله، سلم لي على أنستي وداد وقل لها تقريك باش تعلمك انك ما تزربش باهي. اما انت قراءتك ما شاء الله حلوة على الاخر، ونحبك تواصل وتحفظ القرآن. باه يا ريحان اسمع شنو نقول لك حاجه. عم طارق او بحذانا مقابلنا والوليد الكل معانا والناس اللي يسمعوا فينا، نحبوك تدعي لنا دعوه خير، خلي الناس اللي في الطريق وفي الديار وفي كل بقعه باش يقولوا امين. شنو تدعي لنا؟ ترى شنو تقول لنا؟
2: شكرا يعطيك الصح.
1: امين. اي شنو اخر؟ يا ربي
2: يا ربي.
1: اي ادعي لنا، قول يا ربي احفظكم. قول
2: ربي احفظ.
1: امين يا رب العالمين، يزي فيها البركه. دعوه من بنيتنا ان شاء الله، ربي يحفظنا وربي يفتح لنا فتح. امين يا رب العالمين. مصيرك انت تدعي لي انا ان شاء الله، الناس الكل يا رب ان شاء الله ربي يبارك فينا جميعا وربي يفتح علينا يا رب العالمين.

0: بنية تفريج الكروبات إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: غفران من ولاية جب.
0: غفران من ولايتي؟
1: جب.
0: ولا ما سمعتك؟
1: جابس.
0: جابس، إيه، ما ننطقوا حرف السين، فيها حرف الصفير باش تبان السين، جابس هكا كما هكا. مرحبا بنتي الغالية، منين تحفظ من كلام الله تبارك وتعالى؟
1: نصف
0: القرآن. بسم الله ما شاء الله، ممتاز. أيوة، منين باش تقرأنا إن شاء الله؟
1: إن شاء الله متى يسر من سورة مريم.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقرأ بسم الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أحسنت، تفضل بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نحب نزيد تحسن حرف الراء، نحب نزيد تحسن حرف الراء. بسم الله الراء الراء، كما قلت لكم قبيلة، راهو الراء المفخم، لما ظهر طرف اللسان يمس في الحنك الأعلى، في ظهر الحنك الأعلى، كي ماشي يزيد يفخم يعاود يرجع لداخل اللسان باش نحافظ على التفخيم. ترى زيد عاود لي، ترى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أي نعم، بسم الله.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: سمحني استاذ الله، يا سمحني بالله، حرف الياء منين المخرج متاعه بالضبط؟ هذا في كلمة يا يحيى، تعرف مين مخرج حرف الياء ولا ما يسألش؟ يخرج المخرج العام الإجمالي اللي هو من وسط اللسان، يقولوا هكذا حرف الياء. لكن أنا لما نحدد بالمذهب التفصيلي اللي انفصلوا لعبد الفقير، نقولوا إنه حرف الياء يخرج من أدنى وسط اللسان مع ما يقابله من أدنى وسط الحنك الأعلى، لكن ينبغي أن عضوي النطق يمسوا في بعضهم. كي نقولوا هكذا نحن يا يحيى، ركز معي يا أختي، يا يحيى، اللسان مش قاعد يمس، لكن لما أنا نزيد نبين بالباهي، نقوس اللسان بالباهي باش يمس، يعني وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، شو ها؟ يا يا يا يا، بالمفهوم البسيط متاعنا، يا بابا ويا أمي يا أختي يا ولدي، حرف الياء في القرآن العظيم سواء كانت مفتوحة وإلا مكسورة وإلا مضمومة وإلا ساكنة وقبلها مفتوح، إذا كان ما تحسش التوزويز في وسط اللسان على عرض اللسان، راهي الياء ماهيش صحيحة. وعليهم قولوا هكذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ترى عود لي،
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
0: اي،
1: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه.
0: فخم الراء، فخم الراء جيدا،
1: جبارًا عصيا.
0: فخم الراء، وبرًا برًا، فخم مليح ما تخافش.
1: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
0: ترى عاود لي واذكر وركز، ركز معي، عاود لي واذكر وركز في حرف الكاف، كيفاش تنطق؟ ترى
1: واذكر،
0: ريتا كو، هي كو مش كو، عاود.
1: واذكر،
0: وذ ما وعت الرخاوة بالباهي للذيل، توجيه كيف ما شاء الله، شو ها؟ واذكر، واذكر في الكتاب، عاود.
1: واذكر،
0: نعم تواصل.
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
0: ريتا مكانا، مكانا نا، ولا صوت من الفم، هو الصوت من الخشم، مكانا نن، ترعاوت،
1: مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن
0: لا
1: كنت
0: ردوا بين
1: تقي

0: يا
1: لا ردوا بالنا في الوقف هذا، يستر حالكم، ما نوصلوهاش. لا ما تجيش يا سيدة مريم يعني تتعوذ من سيدنا جبريل، لا، وعليه ينبغي الوقف تأدبا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني شو معناها إن كنت تقيا فإني لا أتعوذ منك، فهمتها؟ فنقف غديك عايش بنتي تعودها.
0: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت
1: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. القرآن هو النور المتدفق بالحياة على قلوب المحبين، فيضا ربانيا نازلا من هناك من عند الرحمن الملك الكريم الوهاب، فالوهاب هو الذي يهب عباده القرآن، ورحمة ربي تبارك وتعالى لما تتنزل هي في الحقيقة هبة منه سبحانه وتعالى. فقولوا دوما وأبدا يا وهاب هب لنا القرآن، يا وهاب هب لنا القرآن. علاش نقول في هذا؟ لأن الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي علم القرآن، لكن ثم واسطة ربي سبحانه وتعالى جعلنا بيننا وبينه، اللي هو شكون؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي علمونا سداتنا. يزمنا دوما وأبدا نقول اللهم جازي عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. بهذه الكلمات نمدح سيد السادات صلى الله عليه وسلم باختيار سيدي طارق، فصلوا على سيدنا رسول

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عافية الأبدان وشفائها. اللهم يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واجعلنا يا مولانا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. القرآن هو النور المتدفق كما ذكرت قبل قليل. القرآن هو الرحمة, القرآن هو الرزق, القرآن هو البركة, القرآن هو النعمة, القرآن هو منبع الخيرات. القرآن لما نتكلم على كلام ربي سبحانه وتعالى نقول في كلمتين خفاف نضاف, اللي بعيد عن القرآن محروم. والله نحن من غير القرآن لا نسوى شيء. إذا تحب تجعل أثر في حياتك الدنيا اقبل على القرآن وسيقبل القرآن عليك. الله يفتح عليك, حاول قدر الاستطاعة في خضم هذه المعارك اللي نعيش فيها الحياتية اليومية خلي نصيب من القرآن في حياتك وتشوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى يجعلك مباركا أينما كنت. إن شاء الله نحن بجاه القرآن العظيم وبجاه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين نسألك يا مولانا بحق قولك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اقض حوائجنا ويسر أمورنا وافتح لنا أبواب الخير والبركة والتيسير يا رب العالمين أمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام سيدي الشيخ ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين, شكون معايا؟
1: حياة من ولاية
0: صوت. حياة من ولايتي
1: توزر.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين بأهلنا في مدينة توزر والحدود الجزائرية, وحتى توصلنا ورسائل ما شاء الله نسمع فيكم من الجزائر متتبعات وفيات يقولوا من الجزائر ما شاء الله. أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الجزائر وفي مدينة توزر وفي كل بقعة من بلداننا الطيبة المباركة الذي في كل بقعة من بقاع الأرض المباركة إلا وتجد من يتتبع أثار القرآن العظيم. مرحبا بكم عبر أثير إذاعتنا الإذاعة المباركة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. أيوة أختي الباهية, منين باش تقرأنا توا؟
1: باش نقرأ ما يتيسر من سورة آل عمران.
0: نعم, نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة.
0: نقولوا ماء.
1: سارعوا إلى مغفرة.
0: الغين مفخم. الغين مفخم. مغ. الصوت الداخلي كما قلت قبيلة.

0: المتقين.
1: نعم.
0: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
1: والكاظمين مش والكاظمين، الكاف مرقق عاود.

0: أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
1: عندك وقف.

0: يعلمون.
1: تراها ومن يغفر الذنوب إلا الله من غير ما تقف عليها، ترى وصلها، خلنا نسمعها كيفاش تقرأ.
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري.
1: لا لا لا لا لا، الغنى نعاد. وجنات تجري من تحتها.
0: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. من تحتها
1: الأنهار. لا لا لا أرجع. وجنات
0: وجنات تجري
1: زيد هنا زيد وجنات تجري من تحتها.
0: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن
1: فسيروا. وقف ممتاز. قد خلت من قبلكم سنن.
0: قد خلت من قبلكم سنن

0: وهدى وموعظة للمتقين.
1: فتح الله عليك وبارك فيك وفتح عليك فتحا مبينا أنت وكل من قال آمين يا رب العالمين. نمرة اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة انقطع الاتصال. في الأوقاف الله يستر حالكم توكيم أختنا كانت تقرأ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض إلى آخر الآية. الأولى والأفضل والأحسن أن نقف على كلمة سنن. شو محلها الوقف؟ ها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تبدأ تقرأ وانت مرتاح وما شاء الله. ثم في والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نجم تقرأ ذلك وبعد تبدأ تقول ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا وربي يفتح لنا أبواب الخير والبركة. القرآن هذا نعود ونقول ثلثي علم التجويد علم الوقف والابتداء، باقي ثلث الآخر كله فك المدود والغنن والمخارج والصفات. أما ثلثي علم التجويد في الوقف والابتداء. إن أتقنت الوقف والابتداء فأنت من المهرة بالقرآن الكريم. ولا نكتفي فقط بتصحيح الألفاظ فقط ونقول أنا راني قاري وأنا مقرأ. رد بالك سيدنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى في منظومته المشهورة المقدمة الجزرية قال يعني يعرف أهل القرآن بعدما افتتح مقدمته وأثنى على الله وصلى على نبيه قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم. أسمع مليح. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ثم شنو بعد هذا الكل؟ قال محرر التجويد والمواقف. إذا أردت أن تكون من محرري علم التجويد لا تكتفي بتصحيح الألفاظ فقط، وإنما ينبغي لك أن تعرف أماكن الوقوفات والابتداءات وما الذي رسم في المصاحف. اليوم للأسف الشديد جماعة اللي قاعدوا يعني يشجعوا في الناس باش يعطوهم إجازات قرآنية، والله في رأيي يعني لو يتريث يكون أفضل. بمعنى الإجازة ينبغي أن تكون إجازة في القرآن لفظية وأيضا إجازة في علم الرسم. كيفاش إنسان تلقاه يقول لك فلان مجاز بالقراءات ولا فلان مجاز بقراءة كذا ولا برواية كذا، لكن لما جيت تقول له ترى أعطيني في علم الرسم تلقاه مسكين ما يعرفش علم الرسم. يعني كيفاش نعطوه في الإجازة وتولي المشكلة وين؟ أنه يكتفي بتلك الإجازة ويولي يعني كما نقول نحن أنا الفاتق الناطق وكأنه يعني وصلت. وين وصلت؟ ابن الجزري رحمه الله تعالى قال يعني المقدمة هذية هالطوطئة هذية لشكون؟ قال لي قراء القرآن اللي هم شكونهم يلزمهم يرفضوا المخارج والصفات وكذا ويحب يوروا من محرري التجويد ومن الراسخين في علم التجويد ومن المهارة بالقرآن. ينبغي أن يجمعوا بين الاثنين، بين النقل الصوتي والنقل الكتابي. نحن اليوم عندنا كان النقل الصوتي فقط والنقل الكتابي بعدنا عليه. ردوا بالنا. علاش أنا بنتي اللي كلمتني لأول مرة أظن من باجة حسب ما قلت لها يا أخي ما زلت تكتبوا باللوحة وإلا لا؟ لأنه نحن أنا عندي قاعدة خذوها من عند أخوكم بلال وكتبوها عندكم بربي وخلوها عندكم. ما أنزل في اللوح يحفظ من اللوح. قاعدة. ما أنزل إيش قال ربي؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما أنزل في اللوح يحفظ من اللوح. إذا أردت أن تتبين حفظك وتتمكن منه ينبغي لك أن تكتب كما كتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا تكون الإجازة كاملة. الله يستر حالكم. لا تتسرعوا في إعطاء الإجازات، خلي الإجازة تكون إجازة لفظية في النقل الصوتي وأيضا يعني في النقل الكتابي في رسم القرآن العظيم. إن شاء الله ربي يعلمنا وربي يفهمنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن ثمة إشكال في الاتصال. إن شاء الله بإذن الله نعود ونتصل به من شاء السميع العليم. نعود ونذكر الإخوة والأخوات أنه القرآن العظيم هذايا جاء من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال الحديث. أنا نحبكم في هذا الحديث وذكر الدعاء الحقيقة، والدعاء هذا يا عزيز على قلبي كثيرا ونحاول قدر الاستطاعة أنه نعودوه الدعاء هذا ونكتبوه. الله يستر حالكم. اللي هو شنو؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. على فكرة هذا الدعاء كان يردده كثيرا سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى، كان يردده كثيرا وهو على المهون الله يرحمه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب العالمين. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: أنا سيدي محمد من ولاية تونس.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة تونس. أيوا سيدي محمد، مش تقرأنا؟
2: ما تيسر من سورة البقرة.
1: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما
1: من مدوش برشا نقش وسعها بيسر هكاك حركتينك هاو عودها. لا يكلف،
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،

0: قبلنا
1: من قو نفس الملحوظة قبلنا
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

0: سافرين.
1: فتح الله عليك وأواك وأيدك وفي حفظ الله. دمت قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا جميعا. ما شاء الله نصل إلى ختام هذه الحصة المباركة. ربي بارك في الحاضرين معنا. مخرجها سيدي طارق التيب، سيدي أحمد الطبابي، سيدي محمد الحمودة، أختي أسماء شقرون، وكل الجماعة اللي حاضرين معنا. بعد شوية تبدأوا في ذاك البرنامج المبارك دليل صلاة الجمعة إن شاء الله. ربي وفقنا. ورسالة إلى سادتي الخطباء، خففوا خفف الله عنكم، لأنه تشوفوا ما شاء الله السخانة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحمنا وربي يحفظنا ويرد بالنا على بلادنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا في قلب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا جيدا ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الجود والكرم والإحسان والمنن أنت يا الله، أن جمعتنا في مثل هذا اليوم المبارك الأغر يوم الجمعة، وقد نصفنا شهر الأنوار، شهر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا رب أكرمنا بصحبته، يا رب أكرمنا بسقيا من عنده لا نظمأ بعدها أبدا. ساعة ماتعة إن شاء الله تجمعني بكم في حصة استثنائية كتعويض لزميلي الفاضل هيكل المزوغي في هذا البرنامج الذي اعتدتموه، برنامج دليل صلاة الجمعة. وفي يوم الجمعة أسأل الله أن يرزق الجميع رحمة ومغفرة، رزقا واسعا، فرجا لكل هم، وعافية لكل بلاء. اللهم اغفر لموتانا، ونخص بذلك والدينا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بالصالحات، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. قولوا أمين. أيها الأحباب الكرام، ومع هذه النفحات النبوية، الحبيب صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق، وكان وجهه مثل اللؤلؤ، ورائحته أطيب من المسك. كان صلى الله عليه وسلم إذا نام القيلولة عند أم سليم كانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب. ولما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك يا رسول الله طيبنا، وهو أطيب من الطيب. وفي رواية أخرى، ونحن نتحدث عن طيب ريح الحبيب صلى الله عليه وسلم كاستهلال في هذا اليوم المبارك، والذي أمرنا فيه بكل حب أن نكثر من الصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي طيبه ليس كأي طيب في دار الدنيا. في رواية أخرى قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال صلى الله عليه وسلم: أصبتي. وقد روي أن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من دون طيب. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم له وعاء أخلاط من الطيب يتطيب منها، وكان يأخذ منها فيمسح بها رأسه ولحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب أبدا، يعني عندما يهدى إليه الطيب لا يرده. فاجعلوها سنة حميدة بينكم أحبابنا الكرام. كان يقول صلوات ربي وسلام عليه في هذا السنن وسننه صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه من الجنة. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة الطيبة، ويستعملها كثيرا، ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كما كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، كان يكره الرائحة الرديئة، وكان يحب من الروائح زهرة الحناء، وكانت رائحة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كرائحة كف العطار، مسها صلى الله عليه وسلم أو لم يمسها. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح الرجل فيظل يومه كله يجد رائحته في كفه ويضع كفه على رأس الصبي، فيعرف بين الصبيان بريحها الطيب الجميل على رأس الطفل. اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب وعلى أهله وصحبه صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على سيدنا الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. يا سادة يا كرام، نحن في يوم مبارك أغر، وهذا اليوم الذي جعله الله عيدا للمسلمين، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الساعة المباركة طيب الكلام ورفعة المقام والدعاء في هذا اليوم كله، لعلنا نغنم ساعة الاستجابة، لأن الله لم يحددها في يوم الجمعة، ولكن عسى أن يدعو المؤمن في هذا اليوم المبارك فتكون هذه الساعة قد حانت، ويكون الحق سبحانه وتعالى قد قبل دعاءنا. فيا رب إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العافية دوامها، ومن العيش أهنأه، ومن العمر أسعده، ومن العلم أنفعه، ومن القول أصدقه، ومن اليقين أكمله، ومن الخير أعظمه، ومن الستر أجمله، ومن اللطف أجمله. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، واجعل أوله صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. يا رب اجعل صلواتنا موصولة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا المجلس نورا ورحمة يحيي القلوب، وتتنزل فيه البركات، ويختلف عن سائر مجالس الناس، فيترك فيه من الطهارة للأرواح وأثر طيب في النفوس. فيا رب إني أسألك أن تعمر قلوبنا وتعمر أوقاتنا بذكرك وبالصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة مع سورة الجمعة اخترتها لكم، نستمع إلى ذكره سبحانه وتعالى، ونبدأ على بركة الله في مداخلاتنا مع ثلة طيبة من علمائنا ومن مشايخنا ومن أئمتنا، ونعلم إن شاء الله محتوى خطبهم، لنعود بإذن سبحانه وتعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا متعال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. خواطيرنا إلى المختار تهدى، له الكلمات أرقاها دواما، فقدوتنا إذا ما الناس ساروا إلى الأعمال أعسرها مهاما. ينير الدرب ما تلقى ضرارا، على البسمات لا يقضي مراما، عسانا نقتدي قولا وفعلا، يوافقنا إذا قلنا كلاما. وجمعتنا إذا شرفت خصالة، بها الماحي وأعلاها مقاما. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام، اللهم صلي وسلم وبارك على بدر التمام، اللهم صلي وسلم وبارك على مصباح الظلام، اللهم صلي وسلم وبارك على مفتاح دار السلام، شمس نور الإسلام، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والمكان المشهود والخلق العظيم، السراج المنير الصادق الأمين، صلاة تأتينا من الله برزق وعافية وفرج، وترفع عنا بها الضيق والمقت والحرج، بحق من صلى بأنبيائك ثم عرج، صلاة ما صلاها مهموم ولا مكروب إلا انفرج. صلي على الحبيب شيخ جمال.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وقرة عيوننا يا رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مباشرة إن شاء الله من أرض جابس تكون أولى مداخلاتنا في هذا البرنامج المبارك دليل صلاة الجمعة، وكان الاختيار بتوفيق من الله مع الشيخ والإمام والخطيب جمال ذياب الإمام بجامع عمر بن الخطاب بجابس. فما محتوى خطبة اليوم؟ لك الكلمة شيخنا فلتتفضل.
2: بسم الله، نقول بالله التوفيق، صلى الله على من هو منزه عن شريك في محاسنه، فجوح الحسن فيه غير منقسم، فإنه شمس فضل هم صحابته رضي الله عنهم، هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. أيها الإخوة الأفاضل، بارك الله فيكم جميعا. أنا حقيقة رأيت في نفسي أني أرى بنظرة الواقعية والوجدانية والروحانية ماذا يعني لي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحباب الكرام، أن تحتفي بذكر مولده فذاك من فضل الله علينا، أن أحيانا وأن تكرم علينا بأن نكون مسلمين، وزادنا فوق ذلك أن قذف في قلوبنا حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. لكني أحبابي الكرام، كيف رأيت ذكراه صلى الله عليه وسلم؟ أنا رأيت ذكراه في حقبة زمنية امتدت على مدى 23 سنة ثم وبعد ذلك إلى يوم الناس هذا. إخواني، نظرة تقصير فينا إذا اختزلنا الاحتفاء فقط ليوم مولده صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام عظيما في كل مناحي حياته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. حقق ما طلبه الله منه تبارك وتعالى، بلغ ما أنزل إليك من ربك تبارك وتعالى. إلا أني في خضم كل هذا يا إخواني انتحيت زاوية أخرى، رأيت حري بي وأنا أخاطب أحبابي فوق منبر رسول الله أن يعلموا، وإني على يقين أنهم يعلموا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صانع الرجال. نعم يا أحبابي الكرام، انظر بنظرة ثاقبة على عظمة رسول الله. هل لك أن تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الذي كان قبل إسلامه جلفا من أجلاف الصحراء، لا يتكلم إلا بحد السيف، لا يحاور إلا بالقتل والتنكيل، هو الذي اشتهر بين أترابه أنه كان عدوا للإسلام والمسلمين، سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي، من يطوع هذا الأسد الضاري إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أخذ بمجامع قلبي وطوعه لأن يكون مسلما إذا قلت له يا عمر اتق الله جثى على ركبتي. إذا أحبابي صناعة الرجال هي من أصعب ما يتجشم صاحب القيادة أن يصنع رجالا، لا بل أكثر من ذلك يا إخواني، كانوا لا مجهولين في كل ربوع الجزيرة العربية. اليوم عمر بن الخطاب الذي كان يصارع أترابه في سوق عكاظ اليوم صار اسمه مقترنا بالعدل رضي الله عنه. أنا أقص على أحبابي فوق المنبر إن شاء الله قصة سمامة ابن أثال، هذا الرجل الذي كان ينوي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الأسر. يا أحبابي أو تدري ما معنى أن يأتيك من يقتلك؟ وقع في الأسر وشد وثاقه النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أيام في سارية من سواري المسجد ويقول له ماذا وراءك يا سمامة؟ قال يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وكل يوم كذلك وكل يوم كذلك، وفي اليوم الأخير هذا الذي جاء ليقتل النبي فك رسول الله صلى الله عليه وسلم عقاله بعد أن كان مربوطا في سارية. اسمع معي يا حبيبي كيف يصنع حبيبك الرجال بواسع رحمته صلى الله عليه وسلم التي قذفها الله في قلبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال له اذهب في سبيل حالك، لم يطلب منه درهما ولا دينارا. فخرج الرجل وهو منتعش كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه في المسجد، كيف كانوا يصطفون بقلب رجل واحد، كيف كان بساما، كيف كان رحيما. كل ذلك كان يتأتاه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. خرج الرجل وانتحى ناحية من نخل في المدينة حيث اغتسل ثم عاد ونطق بالشهادتين. يا أحبابي الكرام، من جاء يقتل يعود إلى قومه، وهو الرجل الذي جاء يقتل يعود مسلما. سجل له التاريخ يا أحبابي، هو أول من اعتمر في الإسلام وأول مسلم يدخل مكة ملبيا وأول من فرض الحصار الاقتصادي في الإسلام لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقولة اذهب وعد إلى بلادك. لست أدري أستاذ هل مازال من الوقت؟
1: نعم نعم نعم تفضل، لدي 10 دقائق.
2: يا أحباب الكرام، هذا الرجل الذي دخل مكة ملبيا معتمرا منعوه في أول الأمر فهددهم والله لن أرسل إليكم حبة حنطة حتى يأذن لي رسول الله عادي. فكاتب المشركون حبيبكم صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ثمامة بن أثال الذي اعتنق الإسلام يزعم أنه يحرمنا حبات الحنطة، فهل أذنت له؟ ما رأيكم يا أحبابي، هل يأذن له رسول الله؟ أو تدرون أن النبي ما زال أصحابه يرتعدون من جوع حصار شعاب بني هاشم؟ كيف يأذن لهم النبي؟ لا يا سيدي الكريم، أنت تتكلم عن الرحمة المهداة. قال يا ثمامة اعطهم ما طلبوا منك من هذه المعونة في الطعام. أرأيتم يا أحبابي حبيبكم؟ هذا ما أريد أن أبلغه لأحبابي، أن الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي روض عتاة المشركين إلى حظيرة لا إله إلا الله قال لهم قولا بليغا حرك في قلوبهم ومهجهم. ما معنى أن تكون إنسانا؟ إن الجاهلية بطم طميمها أرادت أن تقضي على مكونات المجتمعات من الرحمة والأخلاق والإنسانية. جاء حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأعاد إدارة التاريخ نحو الإنسانية والحب والرحمة. نعم أستاذ،
1: صلوات ربي وسلام على قائد الأمة، صلوات ربي وسلام على صانع الرجال. ما أجمل هذه النفحات، وهنيئا لمن سيأتمنا إذا خلفك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ودمتم ذخرا يا رب العالمين. هذه الكلمات كانت فواتح حديثنا إن شاء الله، وكان الحديث مباشرة باختصار عن هذه الخطبة المباركة. جعلكم الله منارة دائما وأبدا، ومتعكم الله بالصحة والعافية شيخ جمال، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن أحبابنا الكرام، مع هذه النفحة الأولى ومع ابتهال إن شاء الله، نعود إليكم في مداخلة ثانية من ربوع بلدنا.

أطمع أن أصحبك في الجنة، ولو أكون خادما لك حتى لا تحرم قرة عيني وقلبي برؤياك أمامي ليلا نهارا. وبكى ثوبان من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام بمرسوم المحبة ليبشر ثوبان بملازمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان، ولكل من يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان كتاب أعماله لا يصل إلى الفردوس الأعلى، وذلك هو فضل الله. فنزل جبريل عليه السلام بمرسول المحبة والفضل لا العدل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الآية 69 من سورة النساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبشر يا ثوبان، أنت وكل من يحب الله والرسول في الجنة. اللهم أكرمنا بها، أكرمنا بمحبته وبرفقته وبمجاورته وبالقرب منه يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، ابتهال إن شاء الله ونعود إليكم. أكثروا من الصلاة على الحبيب محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان ربي العظيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وما أجمل كلمة رب العالمين. وددت أن أمتعكم بكلمة رب العالمين. بدأنا بسورة الجمعة والآن سورة الواقعة، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد ذي الوجه المنير الوضاء، الذي تباركت به الأرض وشرقت به السماء، الذي بتوحيد الله قد جاء وهدى الخلائق إلى الملة الحنيفية السمحاء، ذي الحلم والكرم والوفاء، الذي ببركته يحصل الشفاء، وبدعوته ينزل الغيث للفقراء، وتخضر بعد سوادها الغبراء. وأدم صلاتك عليه ما دام منك على خلقك الخير وسراء، وعلى أهله وسلم تسليما، ندخل به في زمرة السعداء ونسلم به من موارد الأشقياء. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. مباشرة إن شاء الله من أرض سيدي بوزيد، وتحديدا من مزونة وجامع الشهادة هداج، يكون الحديث إن شاء الله مع الإمام والخطيب حامد خلف الله. أقول لكم شيخ حامد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام.
1: كيف حالكم؟
2: والله بخير والحمد لله. ما حالك أختي أسماء؟
1: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي، ربي بارك لك ومشكور على القدم فيه، وبارك الله فيك وربي يزيدك علم وربي ينفع بك إن شاء الله.
1: الله يحفظك. أنا من أدعو لكم وأنتم تاج على رؤوسنا. أي والله الحمد لله. ونحن في الله يبارك فيك، ونحن في هذه الفترة نروح على أنفسنا. فما خطبة اليوم إن شاء الله في جمع شهادة؟
2: إن شاء الله في اليوم خطبة الجمعة بحكم الابتلاءات اللي ابتلانا بها ربي من حرارة وخانة، فهمت، تم كنوع من عدم الصبر ونوع من الخوف وغيره وغيره. قبل كل شيء تحية الأقاء والمحبة والسلام والعافية والمودة أتوقها لكل مستمعي إذاعة الزيتون الرائعة الفتية، ولكل تونسنا الحبيبة، ولكل المسلمين والمسلمات في كل أنحاء العالم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وينفع بنا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرأف ويرحمنا ويرحم حالنا وحال كل المسلمين. أقول وبالله التوفيق أختي، طبيعة هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وليس دار استقرار وخلود. تصاب فيها المجتمعات بالأزمات وتمر بالفتن والمحن، وتبدل في بعض الأحيان النعم بالشدائد لحكمة بالغة يعلمها الله. هذا قبل كل شيء، رأوا كل ما أتى به الله تبارك وتعالى للمؤمن خيرا له.
1: نعم،
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر المسلم أو المؤمن خير له، فإن كان معناها خير اطمأن له، وإن كان معناها بلاء أو غاية أو ما شابه ذلك في أو في معنى الحديث، فيصبر الإنسان وهو خير له أيضا. فقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر يا أخواني عند نزول البلاء ليس مجرد تحمل مرارة الواقع، ليس هذا، يلزم مظهر الرضا والقبول بما أتانا به الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن برب العالمين. والمؤمن في هديه النبوي العظيم أمره كله خير. أختي، حين تعصف الأزمات وتشتد الكروب، يجب علينا أن نتحلى بالثبات ونبتعد عن اليأس والقنوط، ونستمسك بحبل الله المتين. فالصبر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال الصبر. الصبر هو سلاح المؤمن الذي يتسلح به ضد الأزمات الشخصية أو في أو داخل المجتمع. أختي، هنالك من قبلنا مجتمعات وأناس صالحون معناها ضحوا بأنفسهم اللي في سبيل المجتمع وفي سبيل الوطن.
1: نعم.
2: وفي سبيل الدين. ونحن الآن ما الذي يجعلنا لا نصبر؟ هذه حكمة من عند ربي سبحانه وتعالى. لأني أرى في بعض الأحيان تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى تعليقات مباشرة بطريقة معناها استخارية وطريقة استهزائية أستحي أن أسوقها الآن في هذا المنبر، أستحي أن أعيد مثل هذه التعليقات. فإذا يا أخت أسمى ولكل المستمعين، هنالك قصة رائعة لأصحاب الأخدود كيف صبروا على النار من أجل الدين، من أجل دينهم، من أجل الله تبارك وتعالى. وهنالك أنبياء من قبلنا وصالحون ضحوا لكي يأتينا الدين بهذه الطريقة بيسر، ولكي يأتينا الدين مفصل، ولكي يأتينا الدين سهل، ولكي نعرف ربنا تبارك وتعالى بهذا اليسر، لا بطريقة معناها حرب فيها كذا وفيها. إذن كادتنا نحن بالدارجة وبالعامية كادتنا معناها أنك تصبر 4 ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا حتى 15 يوم ولا 20 يوم في سخانة مثل هذه، وما ضر الإنسان هي حاجة وقعت من عند ربي سبحانه وتعالى، وحاجة إن كفرت وقعت وإن آمنت وقعت، وقدرها ربي سبحانه وتعالى. شنو السبب علاش الإنسان مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلم أن هذه الحرارة هي بيد الله وأن هذه الأزمات بيد الله تبارك وتعالى، فلماذا لا يصبر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أختي ناس عاشت من غير كليماتيزيرات، خلينا نفكر للناس، والناس عاشت بدون ماء بارد ومن غير مبردات هوائية ومن غير مبردات للمواد كما الجلافون وغيرها، ناس عاشت من غيرها وعاشت حتى من غير ماء أصل، وتحمد في ربي سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ونحن الآن معناها الحمد لله ننعم في عيش معناها كريم، وفي وصلتنا الحضارة، وصلتنا التطور، وصلنا كل شيء، وما زلنا نتكلم في كلام وكأننا نرفض هذا الذي يفعله الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم معلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك فينا محجة بيضاء لا يحيد عنها إلا هالك ليلها كنهارها. حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يشيب له الرضيع من مآسي ومن نعوت مشينة ومن أزمات ومن ولحكمة في ذلك يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن فينا سيكون في معناها بمستوى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من فينا سيكون مبجل ومحبوب من الله تبارك وتعالى مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي اصطفاه الله صلى الله عليه وسلم صبر من أجل أن نعيش نحن هذه اللحظة، ومن أجل أن ننعم بالدين بهذه الطريقة.
1: نعم.
2: ألا يكفينا فخرا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذي شرد، وهذا الذي هجر، وهذا الذي جاء منها حصل له من أقرب الناس إليه ما معناها ما يسيء وما يشين، ولكن صبر على ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك في الله فهو لا يؤذيني. وإذا كان موقف غضب، نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن لا يكون غضب من الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأزمة.
1: نعم. جزيت الجنة. نعم.
2: أظن أختي نتحل بالثبات، وراه ربي سبحانه وتعالى قال لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. نعم. ما يقنطش الإنسان ويدعي ويتضرع عوض أن يلعن ويسب الدهر، ويلعن ويسب الوقت، ويلعن ويسب لا حول ولا قوة إلا بالله البلاد والبيض، يسمى معنى إنسان عاقل يعمل فيما هكا. لازم الإنسان يتروى، رأي لحظة صبر، تصبر شوية، وهذا سلوك معناها جماعي على يعني الناس الكل تتحلى به، نصبر وانا نصبر شوي عليك وانت تصبر شوي عليا وانا نصبر على الساقي شوي والساقي تحاول تصلح ونصبر على الماسون وتتعدى ايامات وتتعدى ولا يوم ما يحصدش الانسان يحصد حسنات ولا يحصد
1: ونعم سيئات. بالله ربي يبارك فيك جزيت الجنه هو كل مر سيمر ان شاء الله.
2: نعم كل مر
1: سيمر
2: مثل الختام.
1: الله يحفظك الله يحفظك ويرعاك. شكرا شيخ حامد خلف الله. مباشره كنا منا مزونه من ولاية سيدي بوزيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد. وهكذا تكون هذه الحصة سبحان الله قد مرت على خير إن شاء الله وأنتم أهل الخير. شكرا يا طارق شكرا يا أحمد. وهذه أختكم أسماء شقرون في حصة استثنائية كتعويذ لزميلنا هيكل مزوغي. وغدا إن شاء الله لقاؤنا كالعادة على تمام الساعة 7 ويوم الأحد بإذن الله. جمعة مباركة للجميع. أكثر من الصلاة على الحبيب. لا تنسوا سورة الكهف وسنستمع إليها بعد قليل إن شاء الله. في أمان الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بالله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

بِمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخر الكهف، رواه مسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. جميع.
2: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
0: يفيدك ويؤنسك.
4: تراتيل قرآن

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني، برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وضياء وثناء. هذا الحدث العظيم وهو مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان نقلة كبرى في تاريخ الإنسانية، وخاصة في تاريخ الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم جميعا أن حادث الولادة الذي وقع حوالي سنة 70 و500 ميلادية، هذا الحدث أحدث كما هو بين في تاريخ الإنسانية تحولات كبرى، والشعوب التي كانت تواجه مشاكل وأنواع من التحديات وكانت يعني تواجه هذه المشاكل بشيء من اليأس وبشيء من الإحباط، وكان الناس في حالة من الاضطراب. تعرفون في ذلك الوقت العالم كان يشتكي من كثير من أنواع الظلم وكثير من أنواع المفاسد، والناس في ظلمات بعضها فوق بعض، حتى الإنسان العاقل يقول يعني ليس هناك مستقبل للإنسانية. الإنسانية الآن وصلت إلى أدنى مستوياتها ولن تقوم لها قائمة، وليس هناك مستقبل مشرق، وبحيث غلب اليأس وعلى النفوس وعلى القلوب، فأصبح الناس يتصرفون بناء على هذه الرؤية الظلمية، الرؤية التي تقوم على اليأس من المستقبل. إن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم غرست في النفوس أملا في مستقبل مشرق، مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات ومهما كانت التحديات ومهما كانت المشكلات التي تسود العالم، ومهما كان فيه من الظلم والقتل وسفك الدماء والاعتداء على الحقوق، إن كل هذا يمكن أن يتحول بحيث يسود العدل العالم، ويسود الخير الإنسانية، ويتعايش الناس في سلام وطمأنينة ومحبة. كل ذلك ممكن، والدليل على ذلك ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ولد، هذا إذان بالأمل وإذان بأن المستقبل سيتغير فيه حال الإنسانية. فلا يأسى في الإيمان بالله لما نؤمن بالله عز وجل. فالله من رحمته بعباده أن اختار واصطفى عبدا من عباده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه لما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اختار هذا الرسول الأكرم وبعثه وأوجده لإنقاذ الإنسانية، مهما كانت المشكلات والصعوبات والتحديات التي واجهتها الإنسانية. فلتعلم الإنسانية أن الإسلام وأن دين الله عز وجل غرس في القلوب الأمل في مستقبل مشرق، حتى وإن اشتد الظلام، حتى وإن أظلمت الدنيا، فإن الله عز وجل يريد الخير لعباده، فإن الله عز وجل يريد السعادة لعباده. ولذلك اختار لهم أحسن الناس وأرسل إليهم أفضل الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتربية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين كانت تربية راقية، تربية تغرس الثقة في الله عز وجل أولاً، لأن الله عز وجل هو الرؤوف، هو الرحيم بعباده، يحب لهم الخير، والله عز وجل على كل شيء قدير. لا يقولن أحدكم مستحيل لن تقوم لنا قائمة، وأن المستقبل أسود، وأن العالم يعني وصل إلى درجة من الفساد ليس بعدها حل. لا، لا يقولن أحد منكم هذا الكلام، لأن الله عز وجل يحب لعباده الخير، ولذلك اختار لنا سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الناس من الظلمات إلى النور. ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة على هذا المعنى، رباهم على أن الإنسان مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الأزمات ومهما كانت المشكلات فالله عز وجل معنا، الله عز وجل معنا. حتى في سورة التوبة آية روعة، روعة هذه الآية، يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لا يأس مع الله، ما دام هناك إيمان في القلوب فإذا هناك أمل، أمل يجعل الأعين ترى النور، ترى بصيصا من النور حتى ولو اشتد الظلام. فهذا إذا هو أول شيء ينبغي أن نتذكره ونحن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمل هو أقوى سلاح. اليأس والعياذ بالله مخرب. اليأس إذا استبد بإنسان فرد قد يلجأ إلى الانتحار والعياذ بالله، يقتل نفسه، وهي جريمة بشعة. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا لماذا يقتل الإنسان نفسه وهو يعلم أن هناك من يرعاه وهناك من يرحم، من هو رحمن رحيم، رحمن رحيم، انظروا الجمع بين هذين الاسمين، أي هو المتصف أعظم الاتصاف بالرحمة وهو الراحم لعباده بالفعل. وكيف لا يكون ذلك ونحن رأينا أن الله عز وجل بعث رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم لإخراج الإنسانية من الظلمات إلى النور. المسلمون الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم واجهوا تحديات كبرى. القضية ليست قضية نقص في الماء، القضية أصبح هناك تحدي بالفناء. تعرفون الجزيرة العربية بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أظهرت عديد القبائل الردة، ظهر بعض المتنبئين، بعض مسيلم الكذاب قال: أنا نبي، أنا رسول، منذ حياة الرسول هو فعل ذلك، منذ الأسود العنسي، طليحة وغير سجاح وهي امرأة، هؤلاء ادعوا النبوة وقبائلهم تحمست لهم، وهؤلاء لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم. وأبو بكر الصديق الذي بويع بالخلافة أدرك ومعه الصحابة أن المسلمين في المدينة في خطر، في أي لحظة يمكن أن يهجم عليهم هؤلاء المشركون للقضاء عليهم نهائيا. هل يأسوا من رحمة الله؟ هل قالوا انتهى، انتهى أمر الإسلام، ندفن أنفسنا ونحن أحياء؟ أبدا لم يفعلوا ذلك، لأن ثقتهم في الله عز وجل كانت عظيمة. مهما كانت المشكلات، مهما كانت التحديات، ما دام الله معنا فإننا سنتغلب على أي تحدي وعلى أي مشكلة. فثقوا في الله ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. ولذلك أبو بكر الصديق ومن ورائه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يقضوا على الردة وأن تعود للدولة الإسلامية قوتها وأن ينتشر الإسلام في جزيرة العرب، بل أكثر من ذلك، بدأت الفتوحات في زمن أبي بكر الصديق الذي لم يتولى الخلافة إلا مدة عامين وشيء قليل، بضعة أشهر، انتشر الإسلام في معركة اليرموك في الشام وفي معركة القادسية في العراق. يعني تصوروا بعد أن كاد المسلمون يشعرون أنهم سيقضى عليهم نهائيا، الرسول صلى الله عليه وسلم دفن من هنا والمشركون أعلنوا ردتهم ورفضوا من بقي منهم على الإسلام، قال لن ندفع الزكاة. الزكاة كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يقول خذ من أموالهم صدقة، خذ، الخطاب لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وجهلوا أن المراد من يتولى أمور المسلمين، كل من يتولى أمور المسلمين فإنه يكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الأزمة الكبيرة التي واجهها الإسلام بعيد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة كبيرة. ولذلك المؤمنون، مجتمع الإيمان، ينبغي أن يسود في قلوبنا الثقة في الله، وأن لا نيأس من رحمة الله، وأي مشكلة وأي تحدي يواجهنا نقول الله معنا سبحانه وتعالى وسنتغلب على هذه المشكلة. ثم لا ننسى أن الإنسان الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان قوي مؤمن بالله، والله على كل شيء قدير، والذي يؤمن بالله الذي هو على كل شيء قدير والذي هو الرحمن الرحيم لا يعجزه أن يسهم في حل أي مشكلة مهما كانت المشكلة، فإن المؤمن بالله عز وجل يستطيع أن يحل هذه المشكلات مهما كانت ومهما عظمت، فإن أي مشكلة لا تصعب على مؤمن، لا تصعب على مصدق، بل يتغلب عليها. الشعوب التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت وصمدت رغم التحديات الكبرى. انظروا التحديات التي واجهها المسلمون عبر تاريخهم الطويل، من سقوط بغداد لما هاجم عليها التتار والمغول، وسقوط الأندلس، وغيرها من المصائب الكبرى التي حلت بالمسلمين، ودخول الاستعمار في بلاد العالم الإسلامي، لكن رغم ذلك لم يدفن المسلمون أنفسهم، لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأس مع الإيمان، لا يأس مع الإيمان، هكذا ربى الإسلام المؤمنين. إنما المؤمن قلبه ممتلئ ثقة في الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك عندما نمر ببعض الأزمات فينبغي ألا ننسى أن الله معنا، وأن رزقنا على الله، وأن المشكلات ستحل مهما صعبت هذه المشكلات. والتونسي ما هو إلا مسلم، والتونسي هو جزء من الأمة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مشكلة الماء وغيرها من المشاكل سننتصر عليها وستزول بحول الله في أقرب وقت هذه الأزمة، وبحول الله يعود الخير إلى بلادنا، وبحول الله يسود الخير وننعم بما أنعم الله به علينا من نعم. اللهم يا ربي فرج كروباتنا وكروبات إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، ما زلنا نتحدث عن بعض من أحكام الطهارة، وقد سبق أن ذكرت أن الطهارة من أمرين، من حدث أو من خبث. والطهارة من حدث، قلنا الحدث هناك حدث أصغر وهناك حدث أكبر، والحدث الأصغر يتطلب الوضوء، والحدث الأكبر يتطلب الغسل. هذا كله في إطار الطهارة من الحدث. فالمؤمن إذا حدث يعني أحدث يسمى محدثاً، لكن هناك طهارة أخرى لا تصح الصلاة إلا بها، وهي طهارة الخبث. لو كان في ثوبك، حتى ولو توضأت، حتى ولو اغتسلت، في ثوبك نجاسة وأنت عالم بها وقادر على إزالتها، فالصلاة لا تصح، لا تصح، صلاة غير صحيحة. ولذلك هناك طهارة ثانية اسمها طهارة الخبث، وطهارة الخبث تتعلق بأي نجاسة تلحق بثوب المصلي أو تلحق ببدنه أو تلحق بالمكان الذي سيصلي فيه. فالمؤمن مطالب بإزالة النجاسة وتطهير المكان والثوب والبدن قبل أن يصلي. إذا جانب الطهارة الصغرى أو الكبرى يعني الوضوء أو الغسل، هناك طهارة أخرى هي طهارة الخبث، وطهارة الخبث كطهارة الحدث تكون بالماء. الله عز وجل خلق لنا الماء لكي نتطهر، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل. فبالماء نتطهر الطهارة الصغرى والكبرى التي هي طهارة الحدث، وبالماء نتطهر أو نطهر ثيابنا وثيابك فطهر، كما قال الله تعالى في سورة المدثر، وكذلك نطهر أجسادنا، نزيل النجاسة ونطهر البقعة التي نصلي فيها. وذلك لأن الدين دين يحب النظافة. الله عز وجل جعلنا أمة نتطهر ونتنظف لكي نكون أطهر أمة في الوجود، لأن الله أراد منا أن نكون قدوة للناس جميعا. نواصل إن شاء الله الحديث في هذا الموضوع في خطب لاحقة، ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الذراع عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كروبات المكروبين، اللهم فرج كروباتنا وفرج كروبات إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا واشفي مرضى وجرحى فلسطين. اللهم يا رب ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين يا رب العالمين، وفرج كربة الماء يا رب العالمين، اسقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: نعمة ربك فحدث. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: يسرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

وانقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيلي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم

فلقد أتاك من المهيمن.

ارحم يا ربي واسمع ندايا، ارحم يا رب، ارحم يا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

ويحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم عالي.

ما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: صور مستطابة.
4: صور مستطابة
3: من حياة الصحابة.
4: من حياة الصحابة.
3: نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل بأكمل وأحسن ما تكون الصلوات على سيدي أهل الأرض والسماوات، من كملت به النعم السابغات وختمت به الرسالات، نور الكائنات ومظهر الرحمات وفيض النفحات، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع صورة من صور الصحابة ومن دوحة من دوحاتهم، يكون لقاؤنا المتجدد بكم ومع الشيخ الإمام والخطيب جامع الرحمة من مدينة الفحص، يحل بيننا شيخ قيس بن شهلة. سلام الله عليك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذة، وتحية لكل المستمعين الأكارم. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
5: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ترى من شخصية اليوم؟ وقد أكرمنا المولى سبحانه وتعالى في الحصص الماضية بفتوحات وبديباجة وبأسئلة هامة جدا، حتى يستشعر الإنسان أنه فعلا قد رحل بروحه إلى ذاك العالم وأفضل عالم، ألا وهو زمن الصحابة. خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. فعن أي صحابي ستحملنا هذه الوريقات وهذه الكلمات قيس؟
6: رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. أمين. يعني بادئ ذي بدء، والله أستاذة لا نزيدهم شرفا ولا قدرا بذكرهم ولا رفعة، فنحن من نزداد شرفا بذكرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني نعيش بإذن الله تعالى هذه اللحظات بين يدي صاحب الهمة العالية والنفس الزكية والروح الأبية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
5: ما شاء الله.
6: إننا اليوم على موعد مع نموذج مشرق ومثل مشرف وقدوة طيبة. إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، إنه أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، إنه أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، إنه أحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنه بدري من البدريين المباركين الذين شهدوا بدرا، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنه من أهل بيعة الرضوان الذين أثنى عليهم الرحيم الرحمن، وسطر هذا الرضا في محكم القرآن فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفيهم قال ربنا جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إننا اليوم على موعد مع الرجل العملاق الذي شهد الغزوات كلها، فكان بطلا مقداما ثابتا، وكان في ميدان التجارة رجلا صادقا، وفي ميدان البذل والعطاء والجود والإنفاق نهرا ساريا، وكان في طلب العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا حافظا متقنا. إنه قدوة أصحاب الأموال والثروات، إنه الغني الشاكر والقانع الصابر والعفيف الزاهد، إنه المتواضع في هيبة ووقار، الكبير الغني الثري، إنه الخاشع البكاء من شدة الخوف، إنه عبد الرحمن بن عوف.
5: ما شاء الله، خوف وعوف، جميل السجع يعني، والله شوقتنا يلي معرفة هذه الشخصية، جلال، جمال، بهاء، أموال، متواضع.
6: نعم،
5: هذه ندرة شيخ قيس في زماننا يعني.
6: أي والله، رضي الله عن عبد الرحمن، يعني ماذا تعرف الأمة عن عبد الرحمن بن عوف؟ يعني في زمن تقدمت فيه القدوات الفاسدة والعياذ بالله، وغابت فيه القدوات الصالحة، فماذا نعرف عن عبد الرحمن بن عوف؟
5: نعم،
6: عن صاحب هذه المناقب وغيرها، ماذا نعرف عن الرجل الذي صلى بإمام الأئمة ورسول الأمة
5: صلى الله عليه وسلم؟
6: ماذا؟ يعني هل أخطأت أو كلمة زل بها اللسان؟ لا والله، إني أعي جيد ما أقول، إنه الإمام الذي صلى إماما بإمام الأئمة ورسول الأمة. يعني نحن كلنا نعلم أن الذي صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، لكن مع ذلك إمامنا اليوم وبطلنا اليوم عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. متى ذلك؟ سنتعرف على ذلك بإذن الله في آخر الحلقة بإذن الله تعالى.
5: إن شاء الله لك ذلك. نعم،
6: هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند جده كلاب بن مرة.
5: نعم، نسب الحبيب.
6: نعم، يلتقي يعني تقريبا الله. أستاذ، لو تبحثي في أنساب الصحابة تجدهم كلهم يلتقون مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جد من الأجداد،
5: من أجداده. نعم،
6: يعني والله تعالى أعلم. واسمح لي أستاذ أن أنتقل بحضراتكم سريعا، لأن السيرة زاكية ولأن البستان حافل بالعطاء.
5: ما شاء الله،
6: تراه في ساحة الوغى يحمل السيف قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عنه غزوة واحدة، فإذا ترك ساحة الوغى ذهب إلى ساحة يحبها من كل قلبه، ألا وهي ساحة التجارة. والله ما أحوجها وما أعظمها الآن من ساحة، وما أحوج الأمة إلى رجالها الأمناء الأوفياء الأخيار الأطهار. كان واحدا من الذين كانوا أسيادا للمال. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لم يكن عبدا للمال، بل كان سيدا للمال. وإن ترك ميدان التجارة تراه هنالك يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم الفقه والعلم. أسلم عبد الرحمن مع بدايات الدعوة على يدي أبي بكر الصديق، يعني عرض عليه أبو بكر الصديق، والخمسة الذين أسلموا على يدي أبو بكر الصديق هم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني أعلام.
5: نعم،
6: سبحان الله.
5: نعم،
6: وكلهم من العشر المبشرون بالجنة.
5: نعم،
6: سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وبطلنا اليوم عبد الرحمن بن عوف. كل هؤلاء أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، فلما يجوا يوم القيامة يجوا في صحيفة سيدنا أبي بكر الصديق،
5: هنيئا له،
6: وفي ميزان أبي بكر الصديق،
5: ما شاء الله،
6: والأمة كلها وعليها وعلى رأسها الصديق يجوا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
5: نعم.
6: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، يعني من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة، يعني قام بمؤاخاة المهاجرين والأنصار. ليش؟ لأنه المهاجرين لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركوا أموالهم وكل تركوا كل شيء وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم يضبط المسألة الاقتصادية للصحابة، فآخى ما بين المهاجرين والأنصار. فكان حظ سيدنا عبد الرحمن بن عوف آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. يعني مش بش يعطيه مجرد مبلغ بش يبدأ به، لا لا لا، بل يقسم الثروة اللي ما بيناتهم، وكان من أثر أثرياء الصحابة سيدنا سعد بن الربيع. فقسم الثروة متاعي، قال: نقسم الثروة متاعي ما بيني وبينك شطرين. يعني هذه إلى حد ما سهلة. قال: ولي زوجتان فانظر أعجبهما، وكان هذا قبل نزول الله. آية الحجاب. نعم. فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه والله صعبة أستاذة يعني.
5: يا ربي.
6: لكن لا نعجب
5: لأهل الإيثار.
6: أي والله العظيم، يعني لا نعجب، فهم يعني من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
6: فماذا قال العفيف؟
5: لربما يكون هذا الكلم وهذه الإجابة إن شاء الله بعد إذنكم شيخ قيس. بعد الابتهال أحبابنا الكرام، نستسمحكم في هذه الكلمات العطرة، وبعدها يكون اللقاء مجددا.

0: عدنا إلى الأحباب من جديد. سلام الله عليكم أحبابنا الكرام، وأنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، واليوم مع أرشيب ملياردير الأمة كما قال عنه يعني أحد المفسرين والذين يعتنون بسيرة الحبيب وأصحابه صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. سئلنا سؤالا والإجابة إن شاء الله ستكون الآن إن شاء الله. الله، فلو ذكرتمونا بالسؤال شيخ خيس.
1: يعني أهلا وسهلا مرة أخرى. يعني عرض عليه وعرض من سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يقسم ماله نصفين بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. يعني عبد الرحمن يعني من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء من مكة إلى المدينة مهاجرا. وسيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل المدينة، من الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين وفتحوا لهم قلوبهم وأعينهم قبل دورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين.
0: أمين.
1: فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، عرض عليه سعد نصف ثروته وأن يطلق إحدى زوجاته حتى إذا انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فماذا قال العفيف؟ وماذا قال الشريف؟ ماذا قال الأبي؟ وماذا قال الوفي؟ ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال لأخيه الحبيب سعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق.
0: الله. الله.
1: أستاذ، نحب نقف يعني وقفة مع هاتين الكلمتين الجميلتين. عبارة أسوقها لأولادنا وأبنائنا ممن حبسوا أنفسهم سنوات طويلة ينتظرون العمل المناسب. والله لن يطرق بابك العمل المناسب، بل أخرج وابحث عن عمل حلال، عن عمل شريف. وقل قولة عبد الرحمن دلني على السوق. يعني هذه الفوائد من ذكر الصحابة، أنه إذا كان ما نسقطوش الحياة الصحابة على وقعنا يعني ما عملنا حتى شيء أستاذة.
0: هذا نعم. حياتنا. أي الله.
1: قال لن يطرق بابك العمل المناسب، بل أخرج وابحث عن عمل حلال، وقل قولة عبد الرحمن دلني على السوق. أريد أن أكسب رزقي بعرق جبيني، ولا أريد أن أمد يدي واحد يعطيني واحد يمنعني، لا، أنا نخدم بعرق جبيني.
0: أي.
1: قال دلني على السوق، فدله سعد بن الربيع على سوق بني قينقاع، فذهب عبد الرحمن وباع واشترى وربح، وما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، أي أثر طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت لها؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. واستطاع عبد الرحمن بن عوف في مدة وجيزة أن يحقق ثروة طائلة بالحلال. نعم. جمع من الحلال وأدى حق الكبير المتعال. ولما هاجر من مكة تخلص من منه الكل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني فهذا المال صنع من أسواق.
0: نعم.
1: المدينة.
0: نعم. نعم.
1: بل كانت قوافل عبد الرحمن بن عوف التجارية تنزل المدينة في أوقات متقاربة جدا، ترج المدينة كلها رجة، تارة من مصر وتارة من بلاد الشام.
0: نعم.
1: وأخرى من بلاد اليمن، تحمل لأهل المدينة ما لذ وطاب من الطعام والشراب والثياب.
0: نعم.
1: لقد حمل عبد الرحمن بن عوف على 500 فرس في سبيل الله جل وعلا. تصور أستاذ، يعني الفرس قديش نجم تهز وزن.
0: أي.
1: يعني أعطى لله في سبيل الله لفقراء المسلمين في المدينة ما تحمله 500 فرس، وحمل على 500 راحلة، أي 500 بعير في سبيل الله، وأعتق في يوم 30 عبدا. هذه هي الغاية من المال في دين عبد الرحمن وفي معتقد عبد الرحمن. ما دخل التجارة طمعا ولا جشعا ولا احتكارا، وما كان عبدا للمال عرف الغاية منه فوظفه توظيفا يرضي الله جل وعلا.
0: نعم.
1: يعني ما حري بنا أن نقول. والله يا أستاذة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهتز له الجبال، يعني تهتز له الجبال الرواسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المسجد وراء التجار تبيع وتشري، فنادى بصوته صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر التجار. فاشرأبت الأعناق ونظروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، والعياذ بالله، إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إيه. نعم.
1: واليوم نشوفه تطفيف في الميزان وغش في السلع وأيمان كاذبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلام.
0: أمين.
1: عبد الرحمن بن عوف أنفق على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 40,000 دينار، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادق البار، إنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادق البار.
0: نعم.
1: تقول أم سلمة رضي الله عنها قال: فكنت أدعو لعبد الرحمن بن عوف وأقول: اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة.
0: يا الله.
1: لأنه أنفق على أمهات المؤمنين 40,000 دينار، بل في رواية 400,000 دينار من الذهب أنفقها على أمهات المؤمنين إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادق البار، بل ويحمل على 500 فرس لينفقها في سبيل الله، ثم يحمل على 500 بعير لينفقها في سبيل الله، ثم يعتق 30 عبدا في يوم واحد. هذا هو المال عند عبد الرحمن، وهذه هي الغاية من المال: ظل زائل وعارية مسترجعة.
0: نعم.
1: المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رب عبد الرحمن على هذا الفهم الدقيق لحقيقة المال، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. والله حديث عجيب جدا يا أستاذة.
0: جميل. نعم.
1: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: الأول عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل.
0: طيب.
1: لول هذا ربي سبحانه وتعالى من عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من عليه رب.
0: نعم.
1: من عليه ربي سبحانه وتعالى بالمال والعلم، فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه ويعطي حق الناس ويخر منه زكاة ويصل فيه رحمه. وعبد الصنف الثاني قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، لأطعمت المساكين وأصلحت المدارس والمستشفيات والمساجد وأنفقت على اليتامى والمحاويج. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. الصنف الثالث قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عياذا بالله.
0: عياذا بالله.
1: الرابع قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا أعطاه ربي سبحانه ومال ولا أعطاه علم. قال: فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، شكونه؟ أي من أعمال اللهو والفسق والفجور والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. نعم. أعظم مناقب عبد الرحمن بن عوف أنه صلى إماما بإمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: والحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة، يقول المغيرة: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصبح ليقضي حاجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد على الجيش، فكان حيي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: فحمل المغيرة إناء فيه ماء وخلط يعني على النبي، بعيد عليه شوي استنى فيه، وحمل وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. يقول المغيرة: فلما رجعنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم إماما، فأدركتهم أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف وسلم المسلمون وفرغوا قال فلما قضى النبي صلاته التفت إليهم وقال أحسنتم أحسنتم. وفي رواية أصبتم يقول المغيرة يغبطهم على أنهم صلوا الصلاة في وقتها.
0: الله أكبر.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: سبحان الله. هذا نعم. عبد الرحمن يعني بعجالة أستاذة لما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتاه رجلان في المنام رؤيا يعني قبل موته بشهر وفيهما غلظة قال وقال لي انطلق لنحاكمك فلقيهما رجل آخر فقال أين تذهبان به قال لنحاكمه فقال عبد الرحمن بن عوف فقال لهما الرجل لا إنه ممن كتبت لهم السعادة والمغفرة وهو في بطن أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسائر الصحابة أجمعين.
0: يا سلام. رضي الله عن الغني الشاكر، رضي الله عن الشجاع العفيف، رضي الله عن الزاهد الذي لدرجة أنه رفض الخلافة مرتين. اللهم اسق عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، وسقكم الله من حوضه يا شيخنا يا طيب.
1: اللهم أمين.
0: شيخ قيس اللهم أمين. وكل سامع كريم يؤمن على هذه الحصة إن شاء الله وعلى هذا الدعاء. بوركتم أينما حللتم أوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وسلام الله عليكم وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق. لا أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
1: حتى العجيلي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أيا بي.
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجيلي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجيلي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: اوه الدار سخونه، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
1: كليماتيزور باير.
2: لا لا يخدم لاباس عليه، اما سي الشباب كان مخدمه حلل شبابك.
3: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم.
1: ملا سخانة صح، حل أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخ نحطها في 17.
2: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة، تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إشهار
7: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه مع مقدمة ابن جزي الغرناطي تسهيل علوم التنزيل. ووقفنا في الحصة الماضية مع الباب التاسع، وهو باب في الوقف والابتداء. وكما هو معلوم أن الوقف والابتداء هو علم من علوم القرآن الكريم، ويتعلق بعلوم القرآن الكريم، ويتعلق كذلك بعلم التفسير بحيث يبين المعاني، ويتعلق كذلك بعلم التجويد. لذلك ابن الجزري رحمه الله خصص له بابا في مقدمته الشهيرة، المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، إذ قال في مقدمته: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. والمؤلف رحمه الله تعالى صار على نفس المنهج الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته وكذلك في النشر وغيرها من الكتب التي كتبها ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث قال ابن جزي الغرناطي في هذه المقدمة، قال: الباب التاسع في الوقف. قال: وهو أربعة أنواع: وقف تام وحسن وكاف وقبيح. قال: وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى، فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الوقف، كالفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقلا إلا بما قبله، فالوقف على الأول

0: كاف، وذلك في التوابع كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الأعراب أو المعنى، وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر مسائل الوقف وأنواعه، وهذه المسائل بتطبيقاتها وتفاصيلها موجودة ومتناثرة في كتب التجويد وكتب الوقف والابتداء، وخاصة كتب المتقدمين، ومن أشهرها كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، وكتاب المكتفى في الوقف والابتداء للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، وكتاب منار الهدى للأشموني. وكذلك السيوطي رحمه الله ذكر في النوع 28 بعض المسائل التي تتعلق بالوقف والابتداء. ثم قال المؤلف، قال: هذا الذي ذكرنا من رأي الأعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل. قال: وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. قال: ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر أهمية الوقوف على رؤوس الآية. ثم انتقل المؤلف إلى الباب العاشر، وذكر مسائل في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. فقال: أما الفصاحة فلها 5 شروط. الأول: أن تكون الألفاظ العربية لا مما أحدثه المولدون، ولا مما غلطت فيه العامة. والمولدون الذين ذكرهم المؤلف هم الأعاجم الإسبان الذين دخلوا الإسلام حديثا. قال: وأما الشرط الثاني أن تكون في الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. وأما الشرط الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موافية له لا قصيرة عنه. وأما الشرط الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. وأما الشرط الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. وهذه الشروط 5 التي ذكرها ابن جزي الغرناطي رحمه الله تقابل بعبارة ميسرة ما حرره القزويني في التلخيص رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال: وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإجاز والأطناب، ومن التهويل والتعظيم والتحقير، ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. قال: وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهو تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معناه. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر 22 نوعا. وأما ابن المعتز وهو أول من جمع البديع في كتابه البديع عد 17 نوعا، ثم تزايد العد بعد ذلك عند المتأخرين حتى جاوز 100 عند أصحاب البديعيات. حتى ساق السيوطي رحمه الله في الإتقان في نوع بدائع القرآن طائفة كبيرة منها، لكن ابن الجزي رحمه الله اقتصر على 22، ثم ذكر المؤلف أنواع البديع فقال: الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز. وهنا عد ابن جزي التشبيه من المجاز، وذلك فيه تسامح، فالجمهور على أن التشبيه المصرح بأداته هو حقيقة. ومن أمثلة الاستعارة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. ومن أمثلة النقصان أي الحذف: واسأل القرية. ومن أمثلة الزيادة كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن أمثلة التسمية باعتبار ما يستقبل كما في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول خمرا. ومن أمثلة التسمية باعتبار ما مضى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى. ومن أمثلة إطلاق الكل على البعض كما في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم. ثم قال المؤلف: واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العربي، وعادة فصحاء العربي استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. قال: والثاني الكناية، وهي عبارة عن الشيء فيما يلزمه من غير تصريح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وغيرها من الآيات. قال: والثالث الالتفات، وهو على 6 أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. ومن أمثلة ذلك كما في سورة الفاتحة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت بعد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب. وذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى نكتة في ذلك: أن العبد لما أثنى تقرب فصار أهلا للمواجهة بالخطاب، وكما في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وأما النوع الرابع قال: التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. ومثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جرد جبريل وميكائيل من عموم الملائكة تعظيما لهما، وهو القصد الأول الذي ذكره المؤلف. قالوا: أما النوع الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه، والصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. ومثاله كما في سورة الواقعة قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فاعترض هنا بين القسم وبين جوابه بتعظيم القسم نفسه، فحصل التأكيد الذي ذكره المصنف. وكما في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال: وأما النوع السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. ومثاله المشهور قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فالساعة الأولى القيامة، والثانية المدة اليسيرة. فاتفق اللفظ واختلف المعنى. قال المؤلف: والنوع السابع الطباق، وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. قال: وأما النوع الثامن المقابلة، وهو أن يجمع بين شيئين فصاعدا ثم يقابلهما بأشياء أخرى، ومثاله قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فهذا مثال الطباق. ومثال المقابلة قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فقوبل الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة. ثم ذكر النوع التاسع فقال: المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته. ومن شواهدها في القرآن الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالثانية عدل لا سيئة، وسميت سيئة لوقوعها في صحبة الأولى. ومثله قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وكما في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم ذكر المؤلف النوع العاشر فقال: الترديد، وهو رد الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. ثم ذكر النوع الحادي عشر فقال: لزوم ما لم يلزم، وهو أن يلتزم قبل حرف الروي حرف آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. ومثاله كما في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني عشر قال: القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دع داء، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. وذكر العلماء من أمثلة ذلك قوله تعالى: كل في فلك يسبحون، وكذلك ذكر قوله تعالى: وربك فكبر. قالوا: أما النوع الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكورة إلى أنواعه أو أجزائه. قالوا: أما النوع الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. قالوا: أما الخامس عشر التكرار، وهو أن تظهر الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان. ومثال وضع الظاهر موضع المضمر للتهويل قوله تعالى: القارعة ما القارعة، وكذلك قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، كررت كلمة ولم يقل ما هي تفخيما لشأنها. قال: وأما النوع السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر، كذلك البشارة في موضع النظارة. فأما المثال الأول كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما مثال البشارة في موضع النظارة الذي نص عليه المصنف كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. ثم ذكر المؤلف النوع السابع عشر قال: اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول، وأن تبدأ بالآخر. ومثال اللف والنشر المرتب كما في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فالسكون للليل والابتغاء للنهار على الترتيب. قال: وأما النوع الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي صفة واحدة وشبه ذلك. قالوا: أما النوع التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. قالوا: أما النوع العشرون التسجيع، وهو أن يكون الكلمات الآي على روي واحد، والمراد بذلك هو السجع. وهنا مسألة اصطلاحية مهمة ذكرها المؤلف، وهي أن جمهور المحققين منهم الروماني والباقلاني وغيرهما أن إطلاق السجع على القرآن أمر مكروه، وقالوا هي فواصل لا أسجع، لأن السجع تتبع فيه المعاني الألفاظ، وفواصل القرآن تتبع فيها الألفاظ المعاني. وعلى هذا جرى ابن عاشور رحمه الله فيسميها الفواصل ويعدها من وجوه الإعجاز. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر فقال: وأما النوع الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بين الطرفين مع أنه قصد المدح. قال: وأما النوع الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراب، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا نكون قد أتممنا الباب التاسع والباب العاشر من هذه المقدمة المباركة من قراءة وتعليق على أهم المسائل التي تحتاج إلى توضيح، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حصة قادمة مع الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل، نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: حميد. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربي شنية حياته هذه، باش ما تمتعش شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لده خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عرج به إلى المستوى الأقدس وأطلعه الله على سر الأنفس. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة زيتون القرآن الكريم من القلب إلى القلب، سقاكم الله من نهر الكوثر، وسقى الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة من نهر الكوثر.
2: والسادة المستمعين الكرام، وين ما كانوا، إن شاء الله ربي يسقينا شربة لا نظمأ بعدها. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. في سبيل الهدى مستمعينا الأعزاء، باش نحكيه على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأسبقية نبوته.
3: وقت اللي تعلقت إرادة الحق تبارك وتعالى بإيجاد المخلوقات، نعم، وتقدير الأرزاق متحم، أول ما خلق الله جل شأنه نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نور هذا خلق العوالم بكلها علوها وسفلها. ثم أعلم الله جل جلاله روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة متاعه وبشره برسالته. وآدم لم يكن إلا ما كما قال سيد الوجود عليه الصلاة والسلام بين الروح والجسد، كلام هذا قديم ياسر. نعم. ثم تفجرت من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عيون الأرواح كأرواح الأنبياء والمرسلين وغيرهم، فظهر بالملأ الأعلى وهو بالمنظر الأجلى، وكان له المورد الأحلى، فهو صلى الله عليه وسلم الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتب الله في الذكر أن محمدا خاتم النبيين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الشريف 50,000 سنة، مش 50,000 قد كناية عن الكثرة، هكا يقول العلماء. والمقصود بالذكر هو اللوح المحفوظ. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله لوحا من درة بيضاء وقفاه من زبرجدة خضراء، كتابه نور يلحظ إليه في كل يوم 360 لحظة، يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاء. هالكلام هذا وين نلقاه سيدنا الشيخ؟ نلقاه في كتاب المواهب اللدنية جزء 1 صفحة 60. وروى أبو الشيخ في كتاب العظمة والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله لوحا من زبرجدة خضراء تحت العرش، كتب فيها، أش مكتوب فيها؟ إني أنا الله لا إله إلا أنا أرحم وأترحم، جعلت 14,300 خلق، من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول أيضا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين. هذا سيدنا بيقول: وإن آدم لمجندل في طينته. رواه أحمد. ومعنى كلمة مجندل في الطينة متاعه يعني طريحا ملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. هذا نلقاوه في كتاب المواهب اللدنية صفحة 62. وروي عن سهل بن صالح الهمداني قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر، يقولوا الباقر علاش؟ لأنه بقر العلم أي شقه، فعرف أصله وخفيه، ولهذا سموه محمد الباقر. كيفاش سألوه؟ كيف صار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث؟ هو أولهم بعث لي آخر في الآخر تبعث. جاوب إش قال؟ إن الله تعالى لما أخذ الميثاق من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أول من جاوب وقال بلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار سيدنا رسول الله يتقدم الأنبياء، ولذلك صار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث. كلام هذا نلقوه في كتاب المواهب اللدنية صفحة 67. وروي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يبعث الله تعالى نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه باش يامنوا به ويصليوا على سيدنا النبي. وهذا

0: صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة للعالمين، رحمة بعث ربي سبحانه وتعالى، رحمة مهداة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاش للناس فقط، للمسلمين فقط، للعرب فقط، ولكن جاء للعالمين. كي نقولوا العالمين نقولوا الإنس والجن،
1: كل
0: من عالم الذر وقت اللي كان التقدير الإلهي معناها، ونحكيه على العهود الباكرة وقت الأسبقية، أنه كان رسولا صلى الله عليه وسلم، كان نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، قال إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وهو صلى الله عليه وسلم كان معناها مطروح أنه يكون من خاتم الأنبياء، وقت يقول المولى جل جلاله عم نواله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الآية هذه سورة آل عمران تبين أن ربي حكى مع الأنبياء قبل أن يخلقوا، وقال لهم يجيكم نبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وباش يكون خاتم النبيين يلزمكم انتم تنصروه وتقفوا معاه. العديد من المفسرين يروا أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم العهد بنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كلما مات نبي بعث نبي، وساعات يبعث نبي ومعه زوز وثلاثة وأربعة، وعن القصص معناها: وجاء رجل من أقصى المدينة، وكيفاش ربي بعث نبي ثم زاد نبي آخر وبعد وأتممهم بثالث وغيره، ساعات في نفس المنطقة يتبعثوا ثلاثة أربعة أنبياء
1: ثم زوز أخوات
0: ويقع قتلهم سيدنا موسى. نعم. وكل نبي إلا وعنده وصية يزم نفذها، أنه إذا بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن ينصره نصرة النبي بالإيمان به إن أدركه، وهذا يمنح أسبقية لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللي بشرت به الكتب السماوية السابقة الكل. دعوة إبراهيم، وقت اللي قال سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يحكي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عيسى وقت يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هالحضور هذا المسبق يجعل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها الأساس اللي تتوجه إليه كل الرسالات السابقة تمهيدا لها الرحمة المهداة. ما زلنا مواصلين نحن مستمعين الأعزاء في سبيل الهدى، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.

يحبه الله كثيرا ومن عاداه يقهره، هو أحمد ومحمد، هو الأمين الأخير، هو المظلل بالغمام، المسك منه والعنبر، يرى من خلفه كالأمام، والوحي سره أكبر، يضع يداه فتمحي كل الآلام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأسبقية نبوته. وأسبقية النبوة المحمدية هي أسبقية متاع رتبة ومتاع مكانة وتعيين، مش أسبقية زمن وإلا وقت بعثة، لأنه خاتم الأنبياء في الزمان ولكنه مقدم ومقصود في الغاية وفي التقدير الإلهي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كملوا معك سيدي.
1: كملوا معنا. جاء في كتاب التشريفات وفي الخصائص والمعجزات،
0: نعم،
1: حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبرائيل عليه السلام، ش قالوا؟ قالوا يا جبريل كم عمرت من السنين؟ سيدنا محمد سأل سيدنا جبرائيل، قالوا قدش عمرك؟ قال يا رسول الله لست أعلم، غير أن في الحجاب الرابع نجم يطلع في كل 70,000 سنة مرة، رأيته 72,000 مرة. سيدنا جبريل هذا يتحدث. فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وعزة ربي وجلاله أنا ذلك الكوكب. شوف وقتاش سيد النبي أمور متاعه مخلوق. رواه البخاري. الكلام هذا نلقوه في كتاب السيرة الحلبية جزء 1 صفحة 29.
0: نعم.
1: وروي أن الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره باش ينظر إلى أنوار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به، وقالوا يا ربنا من غشينا نوره؟ شنو الغشان النور متاعه؟ شكون هو؟ فقال الله تعالى هذا نور محمد ابن عبد الله، إن آمنتم به جعلتكم أنبياء. إش قالوا؟ آمنا به وبنبوته. فقال الله تعالى أشهد عليكم، نشهد عليكم بالكلام اللي تقولوا فيه. قالوا نعم. فذلك قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، إلى قوله تعالى وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران الآية عدد 81. يقول الشيخ تقي الدين السبكي في هذه الآية الشريفة من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى، ويكون الأنبياء والأمم كلهم من أمته عليه الصلاة والسلام. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وبعثت إلى الناس كافة لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة، بل يتناول من قبلهم أيضا، ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته، وبذلك أخذ الله عليهم الميثاق. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، صلى الله على محمد.

0: ما سيعانيه وما عاناه الأنبياء قبله هو. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ظهورا في عالم الشهادة، يعني
1: فعلا
0: العالم بتاعنا الحي ده، إلا أنه أولهم حقا
1: فعلا
0: وأولهم خلقا وتعيينا في
1: ايوه
0: عالم الغيب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الأول اللي استمدت منه بقية الأرواح والأنبياء هدايتهم عبر التاريخ، وهو ما عبر عنه الشاعر البوصيري في بردته:
1: ايوه
0: وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم
1: نعم
0: كواكبها
1: نعم
0: يظهرن أنوارها للناس في الظلام.
1: نعم صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي كلمة ختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول: فأنت رسول الله أعظم كائن، وأنت لكل الخلق بالحق مرسل، عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه، وأنت منار الحق تعلو وتعدل، فؤادك بيت الله دار علومه، وباب عليه منه للحق يدخل، ينابيع علم الله منه تفجرت، ففي كل حي منه لله منهل، نظمت نثار الأنبياء فتاجهم لديك بأنواع الكمال مكلل، محال يحول القلب عنك وإنني وحقك لا أسلو ولا أتحول، محال يحول القلب عنك وإنني وحقك لا أسلو ولا أتحول، عليك صلاة الله منه تواصلت، صلاة اتصال عنك لا تتنصل. صلي على سيد النبي لا تسمع فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المداني.
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: والشكر موصول للسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك

كمثل الحمار يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

0: انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، قيم الأصيلة.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
2: وتمدد بالخير لي ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
6: السابقون السابقون السابقون السابقون، دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون السابقون السابقون، من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
7: بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، أينما كنتم أحييكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية ومن الإذاعة التونسية بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو صوتنا إليكم أحبتي في الله تعالى في هذه الأمسية الجمعية، وهو صوت أطفالنا فاقدي السند. نسأل الله تعالى أن نكون في عونهم، نسأل الله تعالى أن نكون شركاء فاعلين بإذن الله مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهذا هو هدفنا وهذا هو مقصدنا من برنامج السابقون السابقون. أنا اليوم باش نأمن هذه الساعة الجمعية بمعيتي رئيسها، بمعيتي المسؤول الأول على هذه الجمعية الحاملة طبعا لهذه الرسالة الإنسانية، مع رئيسها السيد محمد مقديش، وذلك يسعدني جدا. فأحييك طبعا بالسلام والرحمة والبركات، أحييك من أعماق القلب سيد محمد مقديش، مرحبا.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مليكة، تحياتي إليك وإلى كل مستمعي ومستمعات إذاعة تونا القرآن الكريم.
7: بارك الله فيك.
8: هذه الإذاعة التي تجمعني بها رسالة حب ورسالة إنسانية ورسالة نبيلة، عنوانها الأول كان الزكاة، وعنوانها الثاني الآن هو العمل الاجتماعي وكفالة الأطفال فاقدي السند.
7: نعم، ولذلك الزكاة حاضرة في الرسالة الثانية، يتفاعلوا مع بعضهم سي محمد هكا ولا لا؟
8: بالطبع.
7: نعم أكيد جدا، نريد أن نحقق التكامل بين الرسالة الأولى وهي الزكاة اللي جمعتني مع سيد محمد مقديش في برنامج بريد الزكاة، ورسالة الثانية طبعا رسالة الإنسانية الرائعة مع أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. اليوم عدد كبير يستنى فينا بالآلاف، مازال يستنى فينا، عسى أن يكون ابنا من أبناء هذه الجمعية، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إذن شدوا الهمة أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، نرفع لواء الجود والكرم كما رفعه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازلنا في رحاب أنوار مولده عليه الصلاة والسلام. لذلك أحياؤنا لهذه الذكرى نريده أن يكون أحياء لا باللسان فقط وإنما بالجوارح، فهيا نخليه جوارحنا هذه تتحرك نحو أطفالنا لفقدوا سندهم العائلي و واليوم بإذن الله تعالى باش يجمعنا هدف رائع ومقصد رائع يحبه الله سبحانه وتعالى. كيف لا وأحنا باش ندخلوا السرور على آلاف الأطفال، أكثر من 10,000 طفل يستنى فينا، أكثر من 10,000 طفل وشاب يستنى فينا مع العودة المدرسية والجامعية بإذن الله. ما لا يتوانسى الكلنا مع بعضنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، جسد واحد بإذن الله باش ننجحوا هذه الحملة المدرسية. هذاك علاش جاء ربي بركنا فيه سيد محمد مقديش اليوم باش يبلغ هذا الصوت ويبلغ هذه الرسالة بصوت عالي هكا. ولا سي محمد
8: تيك الصحة مليك، أنا جيت اليوم قبل مش هعطيك بشرة، بشرة أولى نعلن عليها اليوم في السابقون السابقون. تتذكر جيتك في شهر ديسمبر وقمت بإمضاء على تحويل تبرع لصالح الجمعية الفلسطينية لقراءة أطفال SOS بمبلغ التبرعات اللي قدموه التوانسة الكل لدعم أبنائنا في غزة وفي رام الله. واليوم هم نعلمك رسميا أمس فقط وصلنا آخر ميل يا مليكة أن آخر تحويل صار من الفيدرالية الدولية للجمعية الفلسطينية كان منا أمس فقط بعد 7 أشهر، لأن كان ما هو سهل، لأن كنا عملناها من التبرعات أقساط قصيرة حتى ما يضيقش عليه المحتل. والأمس فقط وصلت بعد 7 أو 8 أشهر كل الأمانة كل الأموال، نجم نعتبره أحنا من الجمعية التونسية الوحيدة تقريبا أو حتى في تونس من الهياكل الرسمية الوحيدة نجمنا نوصله تبرعات مالية إلى أبنائنا في غزة، هذا بفضل الترخيص اللي خذيناه من رئيس الجمهور ومن رئيس الحكومة، بفضل تبرعات التوانسة الكل. اليوم خير متاعك ما تمسى وصل
7: الحمد
8: إلى أطفالنا في غزة، وإن شاء الله مش يلقاهم كذلك للعودة المدرسية ولتحضير العودة المدرسية لأبنائنا إن شاء الله في غزة. إن شاء الله نعاونوهم إن شاء الله على شيء ذا. والمدير الوطنية للجمعية الفلسطينية ستكون في آخر سبتمبر في تونس بإذن الله لتشكره ولتزور إذاعة زيتونة بإذن الله ولا تشكر الشعب التونسي. هذا حبيتها
7: الحمد لله.
8: بشرة
7: الحمد لله.
8: لأن كنا أصحاب رسالة وكنا مع بعضنا في الجهد هذا، ويسمع فينا الآن الجمعية الفلسطينية نبارك لهم ونقول لهم الحمد لله أن وصلنا الأمانة.
7: الحمد
8: الحاجة
7: لله.
8: الثانية اليوم بالحق معناها اليوم صدقة العلم، صدقة العلم وما أدراك ما صدقة العلم، يعني صدقة كلها أبواب خير
7: طبعا.
8: أنك تطعم جائع فهي باب خير
7: أكيد،
8: أنك تدخل السرور على وجه مسلم فهي باب خير، لك صدقة العلم عندها أجر كبير، لأنك أنت اليوم هي صدقة مش يكون عندها أثر كبير، صدقة الطعام تاكل سد الجوع متاعه وانتهت، بينما صدقة العلم مش تاخذ أجر متاهك طالب العلم اللي جالس يبحث عن علم جالس يتعلم.
7: صحيح.
8: وثاني صدقة العلم مش تعطيه بشكل مش يتعلمه غدوة مهنة ومش تعلمه صنعة ومش تعطيه سلاحه في الدنيا الكل باش يجم يوقف بيها كالطفل الصغير وغدوة يهز المسؤولية متاعه ومسؤولية العائلة متاعه، فباب رزق كبير برشا.
7: صحيح.
8: ولذلك فالجمعية التونسية لقراءة فلسواس تعطي أهمية كبرى للاهتمام بالأطفال في أن يكملوا الدراسة متاعهم. احنا سعداء جدا بأن نخدموا مع الأطفال اللي انقطعوا عن الدراسة لظروف اجتماعية، وقاسين نخدموا مع السادة مندوبي حماية الطفولة ومجدين الاجتماعيين ومع باش رجعوهم للدراسة متاعهم معنا. وكذلك اليوم الأم اللي زوجها توفى ولا زوجها مقعد وعندها 3 صغيرات، شكون يقرأ في الابتدائي وشكون في الثانوي وشكون في الجامعة، وهي ما تجمش توفر لهم الميدع متاعهم والمحفظة متاعهم وتوفر لهم الجاردي لسكولير باش يقرأوا خاطر هي تخدم.
7: صحيح.
8: وتوفر لهم الإقامة بالنسبة للطالب ولدها وتوفر لهم الأكل متاعهم باش يكمل الدراسة متاعهم. أظن أن كل تونسي الآن يمشي الفضاءات العامة ويمشي المكتبات باش ياخذ صغاره وشهيهم ويرغبهم في الدراسة.
7: أي.
8: يخمم في طفل يتيم طفل أكيد. فاقد للسند ما يعرفوش لكن يحس به ويعرف اللي قس يزرع في بذرة قس يعمل في عمل إنساني وعمل اجتماعي.

0: 6 مليون دينار.
1: نعم.
0: ميزانية كبيرة جدا للعلم وللتعلم. وأظن أن التوانسة حلينا لهم كالعادة عن طريق موقع الويب www.sosve.tn. يدخل تو يلقى أتبرع لكفالة الطفل باش يكمل الدراسة متاعه بالبطاقة البنكية متاعه في منتهى الشفافية. يتبرع داخل أو خارج تونس صدقة جارية
1: بإذن الله.
0: نعم. ربي إن شاء الله الناس الكل نسمه النداء هدايا اللي نتكلم به باسم 10,000 طفل يتيم.
1: نعم.
0: 10,000 طفل محتاجة إلى أنك تعطيه سلاحه بيديه باش يجم ينجح، باش يفرح والديه، باش يكون غدوة عنصر نافع في المجتمع.
1: أكيد جدا.
0: وكذلك باش نعملوا الضمان الاجتماعي،
1: صح،
0: ما نخليه شكل صغير في الشارع
1: طبعا،
0: وغدوة يولي عنده سلوك خطير.
1: نعم.
0: وغدوة يتكلف برشا على المسؤولية الوطنية. الدولة تقوم بالواجب متاعها، الوزارة تقوم بالدور متاعها في أن تعاون، لكن اليوم كمجتمع مدني عنا دور كذلك مهم.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: في أن نشجع التوانسة بعضنا في أن نكون وسط خير بينك يا تونسي اللي تسمع فيها. نعرف اللي عندك ممكن ولد جيرانكم، عندك ولد حومتك، عندك شكون من أهلك يستعاون فيه، يعطيك الصحة وربي يبارك لك. لكن أنك تعطي 20 دينار أو 30 دينار أو 50 دينار راهو ما نقص مال من صدق
1: طبعا،
0: راهو هيك مش يثمر،
1: بالعكس
0: راهو هيك مش تهزو معاك في آخرتك.
1: صحيح.
0: راهو هيك اللي مش يقعد لك فيك الطفل اللي مش تربيه ومش تكونه.
1: نعم.
0: هيك هو الرزق الصحيح.
1: نعم. هذا
0: إن شاء الله ربي إن شاء الله يجعلنا من أهل.
1: أمين أمين أمين. سي محمد، نحب بالحق نحييك من قلبي عليش على يعني الكلام اللي ذكرته، على توصيفك للمشهد عامة. بديت لنا قبل كل شيء بالبشرة الرائعة اللي أكيد باش تفرح التوانسة الكل، التوانسة اللي ساهموا في الحملة الوطنية اللي تمت وقتها من أجل خيانا، من أجل أطفالنا في غزتنا، من أجل الجمعية الفلسطينية اللي قلنا الأطفال SOS، ونجحنا فيها كتوانسة والحمد لله تعالى. اليوم تبشرني أنه الحمد لله الجزء النهائي من المال وصل لأخواتنا وفي وقته والحمد لله، مع طبعا سنة دراسية يعني جديدة، ونرجو أنه هالمال هذا يترك الأثر الجميل بإذن الله تعالى ويخفف من معاناة أطفالنا وخيانا في غزتنا. فنشكرك طبعا على هذه البشرة الرائعة، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. طبعا البشرة هذه اطمن التوانسة والحمد لله، ونعرف طبعا أنكم تخدموا بكل شفافية، وهذا يمتن الثقة بينكم وبين يعني كل المتبرعين وكل من يعني حرص أن يكون شريك معاكم في كل الحملات. فبارك الله فيك سيد محمد، وطبعا هذا يفرحنا ويشرفنا أنه فما يعني هيكل وطني بالحق أدى هذه المهمة على أكمل وجه. طبعا هذا يفرح الناس، وأنا أرجو أنه كل حد يسمع فينا يتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا هذا ما يزيدنا إلا فخر بانتمائنا إلى أرض تونس، فالحمد لله رب العالمين، وربي ينصر إخواتنا في غزتنا، وربي يطهر أرض فلسطين من ننسي بني صهيون عاجلا غير آجل يا رب العالمين. هذه نقطة. النقطة الثانية، كلامك على الحملة العودة المدرسية والجامعية، توصيفك لي يعني مشاهد توجع بالحق لعدد من العائلات اللي تستنى فينا انه نمد ودينا ليهم باش ناخذوا بديهم باذن الله تعالى وندخلوا الفرحه عليهم، خاصه فيما يتعلق بالدراسه. ظهرت الانقطاع الدراسي لفت الانتباه هكا ولي سي محمد، وحنا ياما حكايات حتى حكيناهم في السابقون هنية توجع القلب، اطفال يعني انقطعوا عن الدراسه بسبب الظروف الاقتصاديه، وهذه توجع
0: خاصة في المناطق الداخلية، خاصة في الأرياف. كما
1: نعم.
0: نقول معناها اليوم أنت تعاون جارك بارك الله فيك اليوم في المدينة، أنت في تونس في سوسة في نابل في صفاقس، لكن المناطق الداخلية اللي ما عندهمش شكون باش يعاون.
1: صحيح.
0: فعندك أنت ما تعرفهمش، لكن احنا كجمعية نجم نوصلوا، عندنا
1: نعم.
0: الإمكانيات وعندنا مكاتبنا، فكون أنت فاعل خير ويكون عندك أجر كبير. فهذوما صغار هيك الاستثمار الصحيح، معناها اليوم صغار في المناطق الداخلية المدارس البدائية والإعدادية والثانوية خاصة المستوى الإعدادي فما انقطاع كبير.
1: نعم.
0: خاصة مستوى الفتيات لي ضعف معناها أول حاجة الجانب المادي، وثاني حاجة نجم نقولها بكل صراحة حتى العامل أن بعيد المدرسة المعهد عن
1: نعم.
0: الفتيات.
1: نعم.
0: فهوني عندنا خطة كذلك جمعية هذه السنة في أن مش نقوم بكراء عدد كبير من السيارات

0: الأجرة لإيصال أبنائنا إلى المدارس الإعدادية والثانوية بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية باش خاطر اليوم الفتاة ترجع 5 متاع العشية في الليل وتبعد 4-5 كيلومتر وتخاف وما تخاف عليها. فاليوم إن شاء الله مش نطوره في العمل متاعنا هذا في منطقة داخلية في حاسي الفريد وفي العلاء وفي القصرين وفي سليانة وعديد في جندوبة في مناطق جبلية. سنوفر النقل المجاني بالتعاون مع سيارة الأجرة الخواص باش يوصلونا صغارنا الصباح ورجعوهم العشية. فهذا جداً. مهم جدا نعتبره استثمار معنا. كذلك مهم أن نوصل لعشرة آلاف صغير ونعطيهم البطاقات عن طريق البطاقات البنكية للأم وتخرج هي وصغيرها وتقضي الأدوات طبعاً. المدرسية لأنه في درس لأنه فيه انتماء للصغير هكذا. بإمكاننا اليوم نأخذ 1000 كرتابلة ولا 1500 كرتابلة نهزوهم الحاسي الفريد لكن نقول أنا التاجر اللي شراء معناها الأدوات في حاسي الفريد والمكتباجي واللي ممكن هو يصابر على هيك العائلة هيك ممكن مستنى الفارطة مخلصش فعليش نعاقبه. فمن المستحسن نعمل تحويل بنكي للأم وتمشي تخلص هيك المكتباجي وتعود تشري ما عنده وهكا الدولة اقتصاديا دورها. فاليوم ماذا بينا ما ناخذوش العيني لأن اقتناء الستيلو والقلم والكراس من طرف الطفل هيك فيه ذوق متاعه وفيه الشخصية متاعه وفيه حبه للعلم متاعه خيمة تجيب له حاجة هو ما يحبهش أو لون ما يحبوش أو كراسة منه ما يحبهش. وكذلك اليوم فيها دورة اقتصادية كما عملنا في رمضان وقلنا ما نزوش إعانات باش نخليه هيك العطرية اللي يخدم التاجر الصغير اللي ممكن حتى هو يقيد على العائلة هكية عندها يتام وصابر عليها وتجيب لها أنت مواد غذائية وتجيبها من المغذات الكبرى فهو كيفاش باش يخلص المزودين متاعه. فضروري نخمو كذلك في كرامة الطفل في كرامة الطفلة وحتى في الجانب الاقتصادي
1: في البيئة في المحيط غاديك
0: في البيئة المحيط ممتكس. الصغير فهيك علاش نطلب من التوانسة ادخلوا على www.sosve.tn تبرع بالبطاقة البنكية متاعك اطمان فلوسك بإذن الله ساقة تحويلها إلى العائلات اللي عندنا أكثر من 3500 عائلة ستستفيد من إعانات المدرسية وهم يهزوا صغيراتهم. اللي عنده طابلية قديمة من عملية ويجي يلبسها سنة يلبسها سنة اللي عنده كرتابلة متاع عملية والمزيد الحاضرة يستحفظ عليها اللي يجي ياخو أدوات مدرسية مع جيرانهم والكذا كتبهم بيدهم ويمشي ياخو الكراسات وياخو الأقلام اللازم باش يصيرهم ويوفر باش يمشي يعمل لابونمون لصغارو ويوفر باش يقيد في الكاردوري باش يمشي يقري صغيرو خيم نهزو كرتابلوات حاضرين وممكن هو عنده كرتابلة من عملاول ويسحق باش يمشي الكاردوري. دونك احنا نخليو الام حريه ان تعرف مصلحه صغارها وين ونخليو الصغير اليوم رقم ممكن انا نقوله ممكن ما يعنيش برشا للتوانسه لكن انا نعتبره مهم جدا. اليوم كي نلقى الناجحين في قراءه فلسوات 180 صغير عندهم فوق 18 معدل سيقع تكريمهم ممتاز. يوم الثلاثاء يوم المقبل باذن الله. اليوم كي نلقى احسن معدل 19.72 لفتاه سنه ثالثه ابتدائي فنقول اليوم نشوف في قداش 97 شاب نجحوا في البكالوريا نسبه نجاح مرتفعه جدا. فنقول يا توانسة راكم تستثمروا معنا
1: صحيح.
0: شوفوا الصغيرات راهم جالسين يصارعوا في الحياة يحبوا يوصلوا متشبثين بالأمل متشبثين بالحياة. ممكن احنا في صغارنا في عائلاتنا صغارنا ممكن شوية دريش وشوية دلال وقوم أقرأ وعايش بنتي وعايش ولدي وكذا. فهذوما ناس راهم معناها صابين على الابتلاء
1: صحيح.
0: نقول صابين على الابتلاء وما عندهمش سلاح غير العلم
1: غير انهم يكملوا وباذن الله باش يكملوا باذن الله طريق العلم ان شاء الله لانه احنا معاهم مؤمنين باذن الله بهالرساله هذه. سي محمد نحب يعني نرجع لهالارقام اللي انت ذكرتها لانه مهمه حتى تترسخ في ذهن التونسي اللي يسمع فينا توا عبر اثير اذاعه الزيتونه. هيا وخياني شدوا الهمه نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله خلي هالساعه هذه تكون حجه لينا باذن الله ومع بعضنا ننجحوا هذه الحمله حمله العوده المدرسيه نحبوها تكون ناجحه. وها يعني طبعا سي محمد مش مشكور جدا يعني ليلفت انتباهي بالحق في كل حلقة، اهتمامكم بالتفاصيل، التفاصيل بدقائق التفاصيل، كل التفصيلة الصغيرة اللي فيها خير بإذن الله تعالى على العائلة التونسية المعوزة اللي تستنى توا بالحق في فرحة كبيرة. فإن شاء الله ربي يقدرنا حتى نكون بإذن الله تعالى كالبنيان يشد بعضه بعضا. اليوم رسالتنا رسالة تراحم بامتياز، رسالة محمدية بامتياز، النداء اللي تفضل به سي محمد منذ أول هذه الساعة نداء إيماني بامتياز ونداء وطني بامتياز. هيا يا توانسة ويلكم، تتصلوا بالجمعية على رقم 58 371 002، وكيف ما قال سيد محمد وإحنا باش نذكروا بالاختطاع الآلي الشهري القار على موقع الجمعية www.sosve.tn. اللي يسمع فينا ويحب يتفاعل كيفاش يقول أنا باش نبدأ معاكم في الحملة، الشعار عجبني على الأخر، الطفل يتكلم فيه وإحنا سمعناه منذ قليل. نحب نحيي طارق الطيب مخرج هذه الحصة وكريم عتيق في التنسيق العام وتأمننا الإخراج المرئي على صفحة الإذاعة، بثينا في أول ما بدينا هذه الساعة السبوت متاع الحملة العودة المدرسية وباش نعاونوا بعد نسمعوه. الطفل هو اللي يحكي، هذا الطفل والحمد لله يقول أنا نجحت، لقيت شكون يأطرني، لقيت شكون يدعمني. أي وينكم تدعموا باقي الأطفال اللي ما لقاوش الفرصة؟ هو لقى الفرصة مع الجمعية التونسية اللي يقول الأطفال إسواس. اليوم 10,000 طفل، أكثر من 10,000 طفل تحديدا 10,807، هذا لقيته في البلاغ الصحفي اللي أعلنتوه سي محمد، هذو ما يستنيوا فينا.
0: هو 2019 كيف بدينا كان أطفال إسواس كان يطلبوا من كيهزوهم في الحافلة يخرجوا من القرية يطلبوا من السائق قبل ما يهبطوا في المعهد يبعدوا حكاية 500 يهبطوا
1: يعني ما يحبوش يوصلوا للمدرسة،
0: لأن ما يحبوش يعرفوهم صغار إسواس لأن كان فما تنمر كبير
1: باش ما يشوفوهمش،
0: لأن اليوم المجتمع كان ظالمهم وكان مش عارف شو ما أطفال قرى أطفال إسواس. اليوم بالجهد الإعلامي وأنا خرجنا شبابنا وشفنا الأسباب اللي خلي صغير يطفل لقرى أطفال إسواس. اليوم الأسبوع هذا في قرية جمرت فتحنا منزل بالأمس أم إسواس، 3 أطفال، بنية عمرها عامين، بنية عمرها 8 سنين وأخوهم عمره 12 سنة. أمهم وأبوهم توفوا الزوز،
1: يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ففتحنا منزل أم SOS احتضنتهم
1: الحمد لله،
0: والحمد لله وإن شاء الله نكونوا قد الأمانة باش ربيهم باش نوصلوهم. فاليوم صغارنا كيشافوا التوانسة كيفاش تبدلوا معهم الومضة هذه اللي صوروها واللي يحكوا فيها هم شباب قراء أطفال SOS، أن هم اللي طلبوا 3 ناشحات في البكالوريا هم اللي طلبوا باش يصوروا وهم اللي طلبوا باش يكونوا صوت ل 12,000 طفل. قالوا اليوم احنا استفدنا من خدمات الجمعية، لازم نشكر المتبرعين اللي ما نعرفوهمش وما يعرفوناش لكن حسوا بينا ونحب نوصلوا بصوتنا ونكونوا مثال باش نعطيه أكثر ثقة للتوانسة، أكثر مصداقية للتوانسة، باش نقولوا مراه الأمانة متاعكم وصلت
1: الحمد لله.
0: وانتم داعمين اللي عندكم 20 سنة ولي 10 سنين وانتم تعملوا في الكفالة متاع الأطفال فاقدي سند على www.sosve.tn ولا تبعثوا في رمضان بطاقة البنكية ولا تفعل هذه المدرسية، راه الأمانة متاعكم وصلت. وأحنا اليوم لازم نقول لكم نخموا في إخوتنا
1: نعم.
0: اللي ما زالوا نعم. باش اليوم أكثر صغير فالمساج يستفيد. كان قوي
1: نعم.
0: التصوير كان شفاء وهذا كان قوي برشا ليزوموسيون لأن شبابنا تكلموا من قلبهم. تو تشوفوا سبوت شفتوها، تو تشوفوها موقع الفيسبوك للجمعية، بناتنا تكلموا من عينيهم تكلموا من قلبهم، إحساس يتعدى لك وانت تسمع فيهم، لأنه اليوم مهم جدا كل واحد منا يسمع أنه مش يكفل طفل يتيم، أنه مش يدخل الفرحة على الطفل يتيم، أنه يعطيه سلاحه في الحياة اللي
1: نعم.
0: هو العلم
1: نعم.
0: أنه يخوه بكرامته يوصل راهو الأصل لحمك منها تيل قشعريرة
1: صحيح.
0: وثم كي بعد ما تبرع تحس بك الراحة
1: نعم.
0: وهيك
1: سعادة.
0: السعادة
1: أكيد جدا.
0: ما تحساش كي تاكل أحسن ماكلة أكيد. وما تحساش كي تلبس أحسن لبسة وما تحساش كي
1: مطعم آخر مطعم آخر. آخر
0: أنا نقول لهم سعادتك فعل الخير
1: نعم.
0: وإن شاء الله نسكن نمشيو في نفس
1: ماشيين فيه الطريق هذا بإذن الله. سي محمد ربي يجعلنا من الأخيار، ربي يجعلنا من الأبرار. هيا وينكم نشدوا الهمة بإذن الله تعالى، اتصلوا بالجمعية توا توا، يستنوا فيكم على رقم 58 371 002. السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل يقول لي حاليا 6 منخرطين جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار البي بي. الحمد لله، مرحبا بهم الستة أفراد جدد في عائلة الأسواس، وإحنا نحبوهم أضعاف مضاعفة بإذن الله تعالى. باقي سي رشيد يقول ذكر بالموقع، ذكر بالرقم. حاضر سي رشيد، 58 371 002. نحب يكون هبة كبيرة، هبة تونسية كبيرة، لأنه اللي يحكي فيه سي محمد هو مقصد إسلامي بامتياز، فهيا نحققوه أحبتي في الله تعالى، إحياء لذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، محبة له وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. واللي نحكي فيه هو من باب رحمة ذلك الطفل اللي ظروف المادية تسمحلوش انه يرجع يقرا. هذا ما نش بنسمحوا به، وانما احنا باذن الله تعالى 10807 طفل وشاب سنؤمن لهم عوده مدرسيه وجامعيه ناجحه، وتقعد يعني مش فقط في بدايتها، وانما الجمعيه تقعد تتبع كل طفل وكل شاب على امتداد هذه السنه حتى يعني تكون في ختامها ناجحه على جميع المقاييس كيف ما كل سنه. وانت حكيت لنا على نسب النجاح اليوم رائعه، وانا زادت شرفت بحضور بنتنا نوال، ولدنا عزيز، بنتنا زادة نسيت اسمها، يعني ثلاثة شرفوني بالحضور، نجحوا في البكالوريا سنة، تحية ليهم من القلب. كل ما يحكيوا بالحق كلامهم فيه فخر، فيه سعادة بانتمائهم للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هذوما وليداتنا اللي كبروا وتربوا في قرى الأطفال SOS، يجيوا حاضرين يعني بين وفرحانين بنجاحهم في البكالوريا، يقول لك أنا فخور أو فخورة بانتمائي للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ويحملوا أمانة الأطفال بقية أخواتهم.
0: صحيح، معناها أنا واحدة من الفتيات في السهرية متى التخرج متاحة متى البكالوريا، معناها كانت لحظات قوية برشا، لأن شفتها تحمل في بوها بوها بيولوجي، فكانت أمها اللي ربيتها في قرى أطفال سويس، أن هي أمها توفيت وبوها البيولوجي على العلمين، فكان معناها بوها اليوم يقول أنا فرحان، هو كان في حالة صعيبة شوية، قال يبكي يقول أنا فرحان فخور ببنتي أن نجحت ووصلت، بارك الله فيكم يا سويس. ونقول له مش بارك الله فينا احنا، بارك الله فيه في الأم يا سويس اللي رعت
1: طبعا،
0: بارك الله فيه في المتبرعين اللي آمنوا بالجمعية التونسية لقراءة أطفال سويس ودعموا الميزانية متاعنا باش احنا نجم نكفلوا. وثالث حاجة الثقة.
1: صحيح،
0: الثقة متاع الشعب التونسي لا تقدر بثمن. ثم فعل الخير، اليوم كنشوف الإمام في المسجد كيفاش يحث المصلين في صلاة الجمعة على أنهم يتبرعوا لقراءة أطفال SOS وأنهم يدخلوا في الحملة الوطنية. هوني فرصة باش نشكر وزارة الشؤون الدينية على دعمها البرنامج الوطني هذايا، ما نجم نكون كان فخور ببلادي. أمس قمنا بإمضاء اتفاقية مع مؤسسة مهمة جدا في تونس، هي تهم بسجل المؤسسات، السجل الوطني للمؤسسات اللي فيه كل مؤسسات تونسية، وقاموا ب معناها إعلان رسمي على أن يحثوا كل الشركات التونسية في نطاق المسؤولية المجتمعية، فكلها باب رزق. شفت صدقة جارية، العلم، الزكاة، صدقة تجمع رحمة على والديك، اليوم متوفين، اليوم صدقة، اليوم تشكر بها ربي سبحانه عن نعم اللي أعطاهم لك، عن نجاح صغيرك، على أن معناها اليوم شفاء من مرضة وغيره، أو أن تكون مسؤولية مجتمعية لمؤسسة. فكل عنوان عندهم عنوان
1: جميل
0: إنساني يتقاطعوا لصالح الأطفال، وعنوان وطني.
1: صحيح.
0: فاليوم نقول أنك يا تونسي اليوم عندك هدف، هو أنك تشوف الصغيرات اللي في الشارع يطلبوا، عاون الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS باش نخفوا معها.
1: صحيح.
0: خاطر أنت كي تعاون هيك الصغار في الشارع تعرف شو يصير، وهيك الأم تولي تزيد كل يوم تقعد بصغارها. وحتى كي نمشي ولا احنا ونقولها ايجا هات نعاونوك وصغارك تو نتكفلوا بيهم ونقريهم، قالك مش تعطيوني 500,000؟ انا لا، احنا ندخلهم في نهار.
1: اسمع،
0: معناها اليوم انت كي تعاون وتقى صغير في الشارع وتعاونه راك ذريته وذريت امه من غير ما تقصد.
1: صحيح.
0: انت سخفت عليه، لكن امه تولي أو شكون بوه المتسلط اللي خلاه غاديكا، فاليوم نطلب من التوانسة نقول لهم امشيوا في التبرع المنظم صحيح. المراقب
1: صحيح.
0: اللي فيه الدولة اليوم تراقب فيه المسار متاعه شفاف بالبطاقة البنكية متاعك، ما تدفعش اسبيس لحتى حد.
1: نعم.
0: احنا كجمعية تونسية للقراء اذا كان جاك اي انسان قال لك انا SOS وهو تواصل لأي فلوس قل له احنا SOS ما تاخوش فلوس.
1: نعم.
0: الا بالبطاقه البنكيه او بالتحويل البنكي او بالصك البنكي فقط، وما ناخذوش عيني. علاش ما ناخذوش عيني؟ لان الصغير كيما قلت لك عنده حريه. احنا ممكن نتلزوا في بعض الاحيان مش ناخذوا العيني ما عند المكتبات الكبرى.
1: نعم.
0: باش نهزوهم للمدارس.
1: نعم.
0: لان اليوم عندنا مدارس في الارياف صغار برشا، ما نجموش نوصل للصغار الكل. هيك كان نمشيو المدير مدرسة نقوله ما هو عندك 50 محفظة ولا عندك 200 كراسة ولا أقلام، كي يجيك صغير ما عندوش ما هوش البرنامج متاعنا عاون كمدرسة. فهذا كذلك نجمو نمسو فيه، لكن الأصل لازم نوصل قبل 10850 صغير نوفر لهم العودة المدرسية والجامعية والتكوين المهني والكل.
1: نعم.
0: ونوصل الكل 6 مليون دينار على موقع الويب www.sosve.n.
1: بارك الله فيك سي محمد. باش نعاود نذكروا بنداءنا هذا لانه هو هدفنا ان شاء الله تعالى من هذه الساعه الجمعيه، عسى ان نكون من السابقين السابقين. سي رشيد يقول لي زوز التحقوا والحمد لله توا 8 منخرطين، اي وينكم يا توانسه ادخلوا على موقع الجمعيه www.sosve.n والا اطلبوا رقم الجمعيه المكتب الوطني 58 371 0002. سيد محمد مقديش مازال معانا ان شاء الله للخامسه والنصف، هيا نجعل من هذه الساعه ساعة ربح بامتياز، ساعة فوز مع الله سبحانه وتعالى، وهو المجال مفتوح. هيا ندقوا باب الجمعية التونسية ليقول الأطفال إسواس إنه باب كله خير دنيا وآخرة.
2: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال إسواس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة إيد أمنة بيا
2: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 0002.

0: قسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون السابقون
0: السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: صدق الله العظيم.
1: هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكن من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
2: السابقون السابقون
1: السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
3: من جديد أحييكم أحبتي في الله تعالى وأرحب بكم في هذا اللقاء الجمعي الإيماني في برنامج السابقون السابقون مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن في نصف ساعة الثانية في هذا البث المباشر، وحاضر معي طبعا ويسعدني ويشرفني رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس السيد محمد مكديج، اللي جاء بذمة تبليغ أمانة، يحب يبلغ توانسة الكل أمانة، أمانة صوت آلاف الأطفال، 10,807 طفل وشاب يناديولنا باش نعاونوهم باش تكون إن شاء الله تعالى عودة مدرسية وجامعية ناجحة، ويتواصل بإذن الله تعالى هذا النجاح اللي تحقق فيه في كل سنة دراسية، والحمد لله الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهذا ما أكده لنا السيد محمد مكديج. من جديد نرحب بيك وبارك الله فيك على الصور الجميلة، وبالحق ما كنتنا من أنه نكونوا يعني بإذن الله تعالى مصدر خير إن شاء الله لينا ولغيرنا بإذن الله.
4: هذا اللي نقوله مليكة، أنا كعائلة نتلاقى أنا وياها ونقلها بارك الله فيك أنا قبلت نعاونك. معناها اليوم كل طفل قسي نعاونه فيه نقول له بارك الله فيك أنا قبلت باش نعاونه، أنه يعطينا الأجر.
3: نعم.
4: لأنه هو دخلنا الجنة.
3: هذا هو صحيح.
4: لأنه هو المشي رسول صلى الله عليه وسلم
3: عن طريقه،
4: هو مشي مش يقولنا يا أخويا يا كافي اليتيم مرحبا بيك
3: يا ربي،
4: هذه بلاستيك في الجنة.
3: الله الله.
4: فما كان شيك طفل صغير اللي قبل منا هل باش نعاونوه ونكفلوه،
3: صحيح.
4: فما يكونش
3: عندنا الطريق.
4: هو الطريق، هو الوسيله، هو لازمنا احنا نقدروه ولازمنا نشكروه، هو ولا امه اللي سمحت لنا.
3: نعم.
4: لان كان وقفنا على الام قلنا لها نحب نعاونوك، تقول لك لا ما تعاونيش، ما تجمش تجبرها.
3: يعطيك الصحه.
4: ما تجمش تجبرها.
3: نعم.
4: فنقولوا نشكرها، وثم باش نبعدوا هكا حتى عن طريق الواحد علاقات بينه وبين الأشخاص ممكن يصير شوية هكا، ممكن واحد ما يفسدش الصدقة متاعه الجارية ولا ما يدخلش فيها أبواب أخرى. فأنك كيف تكفل بطاقة البنكية متاعك بموقع الويب وانتي ما تعرفش هيك العائلة وهيك الصغير، فهيك بإذن الله انتي زدت طمنت للأجر متاعك ماشي في بلاصته بإذن الله.
3: صافي بإذن الله.
4: انتي صحيح كمتبرع أو ككافل اليتيم اليوم نقول لك صح عليك، خليته في كرومتنا احنا 300 إطار نشغلوا في الجمعية، لكن احنا ان شاء الله نكونوا قد الأمانة ونحاولوا باش نعطيه كل المعلومات على تقاريرنا وعلى الأموال. فما متبرع كبير كلمني قال لي سي محمد أنا مش قس نعاون في الجمعية التونسية لقراءة فلسفة. قلت له عليه. قال لي انتم تصرفوا برشا كجمعية، انتم عندكم برشا مناسبات او يوم العلم او مناسبات يا اخويا، قداش تمثل النسبة نتاع المصاريف نتاعكم هذوما فرابور نسبة تعطيه للصغيرات؟ قلت له والله بارك الله فيك، والله سؤال ما دامك انت سألتني انا لازمني نجاوبك. قلت له الثام اول حاجة باب الزكاة، اي انسان تخلى الموقع على الباب وكشا انت كي تدخل تبرع قل لك زكاة ومش زكاة. كان قلت لي زكاة فأتأكد أن 100% من الأموال هاكم ماشيين للأطفال،
3: مفيش
4: نقاش.
3: في مصاريفها
4: هيئة استشارية فيها الدكتور هشام كريسة والدكتور الياس دردور والشيخ حبيب قليل بركلم قاسين كل عام يعني بالمراقبة ويثبتوا الأموال هذوما وين ماشيين.
3: نعم.
4: اثنين قلت له اليوم هل تعتبر الأم SOS والمربي والأخصائية النفسية والاجتماعية هذوما ليه بصغار ولا؟ قال لي بالطبع من الصغار. قلت له ما أنا نحب نقول لك اللي القسم المالي والقسم الإداري هذوما راهو إذا كان ما نعملوهاش احنا كيفاش مش نراقب الأموال وكذا وكل شيء. قال لي حتى هذوما نجم نعتبرها ما أنا ما يسيرش. قلت له أنت متقلق من قسم تنمية الموارد وقسم التسويق وقسم الإعلام. قال لي إيه؟ قلت له هذا بكلهم ما يجيوش 5% من الميزانية متاع كاملة جمع. احنا عندنا 30 مليار وما يجيوش حتى مليار ونص ما يجيوش. اثنين، قلت له احنا في 2019 كنا ندخلوا في 5 مليار دويت وعندنا 1000 صغير. اليوم 2026 كعملنا قسم اعلام وتسويق وتنميه موارد ولين ندخلوا في 30 مليون دينار 30 مليار وعندنا 12000 صغير.
3: هذا هو.
4: هل اني نستثمر باش انا ناخذ اكثر صغار ولا نقعد ما نستثمرش؟ فنحب نقول للتوانسة راه نسبه هالمصاريف اللي تحكيوا عليها ممكن راهي ما تمثلش 5% من الميزانيه تامه خارج اموال الزكاه.
3: نعم.
4: واللي راهو نعتبر تطوير العمل الاجتماعي في تونس واستقطاب احسن الاطارات اللي يشتغلوا راهو هيك يعطيك نجاعه في العمل نتاعك ويعطيك مصداقيه ويعطيك اثر
3: صحيح.
4: ممتاز. فنستقطب احسن الاطارات ونعتبره احنا كجمعيه مؤسسه وطنيه كبرى.
3: نعم.
4: اللي تجم لازمها تشتغل بكل معايير الحوكمه وكل حسن التدبير.
3: ضروري أن أسوأ عقلية جديدة في العمل التطوعي الخيري سي محمد. الجمعية نجحت في هذا وكانت سباقة في
4: هذا. واليوم في يوم العلم معناها اليوم مش نكرمه، ولكن حتى المتابعة متاع الأخصائيين الاجتماعيين لصغارنا في العائلات نعاونوا فيهم.
3: أيه.
4: متابعة ذكية جدا. تعرف احنا اللي جاردوري اللي عندنا في كامل الجمهورية كصحوا معاهم امضاء عقد مش يقبل صغير، احنا نخلصوا طول الجاردوري.
3: أيه.
4: ندخلوا معقد مع الأم ونقولها اخرج اخدم على روحك، رجلك توفى ولا رجلك مريض مقعد ما يصيرش،
3: لازم
4: تخرج تخدم وحنا كده. أما مع الجاردوري مع شرط، شو شرط؟ الأعداد الثلاثي البيلتان متاعه الأعداد متاعه قبل ما نخلصوك تبعث لنا الأعداد.
3: ممتاز.
4: ونشوفوا المتابعة متاع النتائج المدرسية متاع صغارنا نكفلوا فيهم.
3: ممتاز.
4: كنقيناك ليا بهم والأعداد متاعهم متميزة. فمش نكملوا معك.
3: أيه.
4: قيناهم رجعوا رانا مش نحولوا عاد جاردري اخر.
3: واضح.
4: دونك نخدموا بار اوبجيكتيف باهداف محدده.
3: نعم. نعم.
4: اللي تعطي نجاح مش نعاونوا، لا نحاولوا نعاونوا وهيك الاموال تعطي احسن النتائج.
3: جميل.
4: باش ان شاء الله الاجر نتاعكم كذلك كمتبرعين يكون درجات نتاعو اعلى باذن الله.
3: باذن الله.
4: باش نضمنوا ان نكونوا عند حسن الامانه اللي كلفنا بها وباش نعطيوا هيك صغارنا أحسن.
3: جميل.
4: المردود
3: يعني رسالتكم رسالة بناء إنسان بأتم معنى الكلمة، مش يعني تأمن الأكل والمشرب والملبس وكهو هنا نعاونوا هنا نكفلوا نرعاو، ليه رعايتكم يعني بمحبة رعاية إحاطة توجيه تعليم، يعني كيف ما قلنا بناء إنسان على جميع المستويات. هذا كالش اليوم سيد محمد مكديش جاي باش يبلغ الأمانة هذه بصفته رئيس الجمعية، يقول لكم يا توانسة رجاء نجحوا حملة العودة المدرسية وال10807 طفل وحتى أكثر إن شاء الله تعالى، أنه نضمن أنهم يكونوا في مقاعد الدراسة وفي مقاعد العلم. وطبعا هذه رسالة إسلامية بامتياز. فهيا أخياني سيد رشيد يقول لي توحديش المنخرط عنا، فما تفاعل والحمد لله ولو أنه بطيء لكن نسعد به والحمد لله. نعرف توا يعني في فصل الصيف مع الحرارة هذه ربما نظام الواحد
4: لا لا الخير توانسة بكل. تعرف اليوم في قرية أكودة وتعرف أكودة توفي سوسة ما شاء الله المصطفين وكذا قسين حقوا في أرقام كبيرة جدا في الناس اللي قسين يمشوا الفضاءات العامة وقسين يكفلوا في الأطفال في قضية سند
3: ونحب يعني شدة الحرارة ما هيش عائق
4: لا لا لا لا, لا التوانسة وخاصة التونسيين بالخارج الحم نشكرهم قسين يشيقوا فينا في الفضاءات الكبرى ويشوفوا الفريق تنمية المواد قسين يمضيوا على عقود التبرع وكفاية الأيتام وقاسين يدخل الموقع الويب كذلك وهذا شيء يشرفنا وشيء يفرحنا وهذا نخدم مالي لكن اليوم مليك نحب نقول لك احنا نهتموا بالنتائج وكنا قاو صغير نتائج متاعه واخرت نسألوا علاش ونحاول نفهموا علاش منا صغير في تونس الكبرى كي قينا نتائج متاعه واخرت ومشينا للمعلم وكذا قالوا راهو صغير هكا من قبل معناها راهو هكا الغالب هيك عنده خوه لباس عليه وخوه ثاني لباس عليه طفل الثالث على الغالب هيك شاطر ربي. هزيناه عندنا مركز في ساحة برشلونة فمشاو الأخصائية النفسية شافته فقعدت في حصة معاه واكتشفت أنه الطفل حركات متاعه والرأي متاعه مش عادية. فوجهناه إلى طبيب
3: عيون
4: عيون
3: أي.
4: وكانت المفاجأة أن نقاو الصغير إلا 6 فنعين اليمين
3: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: مع كل أسف نظرا للظروف المادية للعائلة ما عرفوش ما فطنوش والمعلم ما فطنش
3: للأسف
4: اللي
3: نعم.
4: كان يخلي فيه في آخر الواحد لأنه
3: على أساس أنه ذيك هي قدراته
4: هيك قدراته هيك شاطه ربي هيك قدراته سيء
3: وهو مسكين ناقص
4: هو ناقص نظر فعملنا النظارات والثلاثي الثاني تحسن والثلاثي الثالث جاء الرابع في القسم
3: الثلاثي الثالث جاء الرابع في القسم
4: لأن نهتم بالتفاصيل
3: هذه اش قلت انا
4: تفاصيل
3: ربي يبارك لكم ان شاء الله
4: لأن كل طفل هو أمانة
3: تعرف تكفينا القصة هذية باش كل تونسي يكون شريك مع الجمعية التونسية لقلة الأطفال SOS هالطفل هذية الصغرون التونسي يعني في سنة ثالثة ابتدائي بفضلكم انتوما اكتشفوا انه هو ناقص في النظر وذلك سبب التراجع الدراسي نتاعو للاسف الشديد وهو في الترميستا الثالثه يعني كان من الاوائل والحمد لله مالا هالقصه الواقعيه التونسيه هذه تشجعكم اكثر يا توينسا باش ندعموا الحمله حمله العوده المدرسيه والجامعيه باش تكون ناجحه 100% نجاح تونسي هكا ولا سي محمد
4: هذا هو معناها اليوم تمويل ناخذوه كان من عند التونسه شركات تونسيه اللي تحب تعاوننا راهو عندها اليوم من الزكاة يعطيهم الصحة وهذا فتوى يجمع يعطينا من أموال الزكاة ويجمع يتصلوا بينا ونعطيهم المشيخة اللي معانا باش يحسبوا لهم الزكاة متاعهم ويجمع يعطيهم ياخذوا كذلك مع الزكاة الامتياز الجبائي يجمع يطرحوا كل التبرعات من قاعدة الأداء على المداخيل متاعهم بالنسبة للشركات والأشخاص بدون حد أقصى معناها يعني اليوم المشرع التونسي اعطاك امتياز قال لك تساهم بالاطفال في قضيه سند تعطي تبرع لفايت قراءه فلسويس راك مش تربح 25% و30% كاداءات مش نحيهم لك من خصم معناها من الاداءات نتاعك وهذا مشرع تونسي يعاون قانون الماليه 2020 واخيرا قانون الماليه 26 دوك مش تربح في الدنيا وفي الاخره
3: نعم
4: تربح في الدنيا ومش
3: في الآخرة.
4: في الآخرة
3: نعم هكا نجعل دار الدنيا الفانية مزرعة لدار الآخرة الباقية سي محمد بعد إذن كريمة وصلت لي رسالة من أخينا المستمعين يقولك قاعدين نتصلوا برقم 58-371-002 لكن للأسف ما تحصلناش ما لقاوش إجابة أنا أقولكم أصبروا شوية لكن ما تسلموش أطلبوا إن شاء الله ونعرفوا أحنا أسباب لكن هذا هو رقم المكتب الوطني 58-371-002 وإلا كفما إمكانية عن طريق الهاتف الجوال متاعكم تدخل على موقع الجمعية 3w.sosve.tn هذا موقع الجمعية تلقاو يعني كل التفاصيل وسهل على الأخر يعني كيف ما قال يعني سي محمد ونسيدون بمعيته نفسروا لكم زيدا كيفاش والحملة هذه هي الحملة حملة يعني تأمين عودة مدرسية ناجحة إن شاء الله يا ربي الكلنا توينسا وين ما كنتوا في كل الولايات بإذن الله وخارج تونس إن شاء الله تعالى نضمن النجاح لهذه الحملة
4: نظرا الضغط على الموازع الصوتي ممكن يجمو يدخلوا إذا كانوا من تونس يدخلوا SOS فيلاج دونفون قمرت رقم قمرت أو في الجنوب صفاقس مثلا رقم صفاقس هو 58-943-151 58-943-151 إذا كان يحبوا SOS قمرت أكودة مثلا SOS أكودة يجمو يتصلوا بها كذلك على 58-371-092 58-371-092
3: هذا أكودة
4: هذا بالنسبة للأكودة يجمو يلقاو كل قمرت مثلا الرقم متاعها مكتب تنمية الموارد هو 58-371-099 58-371-099 الحقيقة بإمكانهم يمشيوا لسليانة بإمكانهم يمشيوا لجربة بإمكانهم يمشيوا
3: مدنين عنده الأرقام اللي من النابل يسمعوا فينا على خاطر
4: أي واحد كل مش يهزوا عليكم ممكن ضغط كبير على الموزع الصوتي
3: كلش وإلا بعد إذنك سي محمد يخليه تسجيل صوتي رسالة صوتية موجودة على رقم 58
4: هذا شقالي سي رشيد 371-002 واحنا كل
3: رسالة صوتية.
4: كل رجعنا ربي يبارك
3: لهم يرجو لكم بإذن الله.
4: ربي يبارك أجل كل التوانسة
3: يا ربي.
4: وحتى إهدني. اللي ما يجمش يعطي فلوس راهو كي يبرتاجي من صفحة الزيتون القرآن الكريم راهو عمل الخير.
3: نعم.
4: راهو كي يوصل المعلومة لأهله وأصحابه ويقيد حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي راهو صدقة جارية
3: بإذن الله.
4: راهو متبعت فيها حتى فرنك.
3: بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم. وهكا نبلى حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وإلا بالهاتف. المهم مع بعضنا بإذن الله في هذه المهمة الإيمانية الرائعة. ويأكد سي رشيد الخبور قال عنا ضغط كبير يفرحنا علامة خير والحمد لله.
4: برنامج ما شاء الله عليك مليكة من يرجعونا برشا المتبرعين يقولوا أنا سمعت عن طريق مليكة ونحب نبارك لك معناها الثقه اللي عندك مع التونسيين ما شاء الله عليك. ربي ان شاء الله ينفع بيك.
3: اللهم امين يا رب.
4: ولتعمل به ان شاء الله
3: ربي.
4: اجرك عند ربي
3: يتقبل
4: منا. معناها اليوم هذا فخر ان نكونوا شركاء كجمعيه تونسيه لقراءة فلسوس واذاعه الزيتونه كمؤسسه وطنيه باش نخدموا الوطن نتاعنا في فئه مهمه جدا نعتني بها ونستثمر فيها هي فئه الاطفال الفاقدين سند
3: اليوم
4: عنده 12,000.
3: نعم.
4: نحب نوصل 31,000. اليوم نهتم بالطفل في اليوم كأهم قوته وسلاحه لمجابهة الحياة هو العلم متاعه.
3: هذا هو سلاحنا.
4: الشباب التكوين متاعهم أنه يوصل الباك ولازم يكمل الجامعة، أنه يوصل ينجح لازم يلقى الاختصاص اللي حاجته به.
3: نعم.
4: اليوم نحب نشكر كل الشركات اللي دعمتنا وتهني صغارنا بيوم العلم، ونحب نقول للتوانسة ادخلوا على www.sosvo.tn وهنيوا صغارنا نشحين في البكالوريا.
3: ممتاز.
4: اليوم فما شركة تكفلت ب 97 جهاز إعلامية لكل شباب متاعنا مش ياخذوا اورديناتور بورتابل. نجاح متاعهم
3: ربي يبارك فيهم.
4: هذا فرحة تقول على طفل يتيم.
3: صحيح.
4: ومش تعطيه في سلاحه حتى النزل اللي مش ياخذ نهار الثلاث معناها النزل والمشروبات كل مجانا.
3: ربي يبارك
4: قال
3: فيهم.
4: انا يشرفني باش يكون عندي
3: الحمد لله
4: 600 ضيف مش يكونوا وجهنا الدعوه لكل الداعمين وهي عن طريق المؤسسه.
3: نعم.
4: ذا زيتون نوجه رساله الى كل الداعمين، كل انسان تبرع عن طريق موقع الويب www.sosvo.tn ولا بعث اس ام اس في في, نعم. في في رمضان ولا جا المكاتب نتاعنا وتبرع، انت يا فاعل الخير اليوم راك مكانتك باش تحضر معنا وتصفق لابنائنا النشو وتشوف
3: وتفتخر
4: وتشوف تفتخر ايه. وتشوف الثمره نتاعك حتى كان ما جاكش الميل وما تستعملش الميل وبيتنا واماتنا نقول لهم كلموا 58 371 0002 نقول لهم نحب نحضر.
3: نعم.
4: باش نكرم ابنائي ونحضر ونصفق عليهم ونقول لهم برافو.
3: نعم.
4: راهو المجال مفتوح الدخول مجاني اليوم مش نتلموا أصحاب الخير الكل.
3: نعم. نقولهم إجي وشوفوا نجاحكم لأنه هذا هو الشعار اللي انتم رفعتوه نعجبني على الأخر لأنه يتحدث بصوت أطفالنا. تبرع وخليك شريك في خليك شريك خلينا نحكيه بلهجتنا التونسية تبرع وخليك شريك في نجاحي. محليها بالحق محليها أنك أنت تحس روحك شريك في هذا النجاح في ذلك الطفل الذي نجح وتميز وتعب وتعب وبذل الجهد إلى تعام دراسي في الأخر نجح بامتياز والحمد لله.
4: هو يعطينا الطفل هذا يعطينا قدوة في التحدي
3: هذا
4: لأن
3: هو.
4: الظروف اللي يعيش فيها ظروف صعبة جدا. يعيش بألم.
3: أي.
4: يعيش ما نجموش نقوله فقد والديه ولا فقد بوه ولا يعيش بألم الطفل هذا، لكن رغم ذلك اعتبر أن الفقر ما هوش عيب، اعتبر أن اليتم ما هوش مش يعطله، وقال ربي سبحانه هو اللي جابني هو اللي مش يعاونني ومش يعطيني القوة وبعد على كل ملاهي وخلى روحه فقريته واليوم يوم عرسه ويوم فرحه.
3: صحيح.
4: ولكن أنت يا داعم كذلك اليوم عرسك يوم فرحتك اليوم الملائكة الكل مش تلاقى باش تشوف مش يكون إن شاء الله موكب كبير ونشوفوهم كل عام ونشوفك الصغيرات اللي جايبين 19 معدل خارجين بالبسيكل هم ينقزوا على البسيكل متاعهم وفرحانين بالبسيكل اللي أول مرة
3: يشربوا
4: دراجة نارية. فرحة لا توصف ملايكة سبحانه خارجين فرحانين من كامل الجمهورية مش يجيو من مدنين مش يجيو من سيدي بوزيد مش يجيو من حاسي الفريد مش
3: يجيو
4: من علاء مش يجيو من جندوبة من صفاقس من سوسة.
3: مرحبا بيهم
4: معنا أبنائنا مش يجيو. مرحبا بأبنائنا مرحبا بأبطالنا
3: أبطال
4: تونس نعتبرهم أنا أبطال تونس ومرحبا بالداعمين واللي ملحقش يدخل على www.sosva.tn من كامل العالم ويهني أبنائنا في النجاح، وإلا يتبرع باش يكفل طفل، وإلا يعاوننا في مصاريف العودة المدرسية. ربي يتقبل منا ومنكم عمل صالح الناس كل.
3: امين امين. ما حليه الصوت هذا، اي وينكم ماذا بيا نرى التوينسه الكل توا اللي يسمعوا فينا كيفاش متفاعلين هكا بمشاعرهم باحاسيسهم. هيا خذوا التليفون اطلبوا 58 371 002. صحيح عليه ضغط كبير وهذا يفرحنا برشا، لكن خلي رساله صوتيه بصوتك الطيب هذاك، خلي تتسجل لك باذن الله تعالى شهاده في يوم الجمعه وتكون حجه ليك. سي رشيد الخبوري يقول لي 14 منخرط توا. بيه ممتاز ممتاز، مرحبا بكم 14 تونسي انضموا لعائلة الأسواس، هذا رزقنا والحمد لله تعالى. لكن مازال 6 دقائق باش نكملوهم، 5 دقائق بالضبط باش نكملوهم بإذن الله تعالى في هذا الخير. عسى أنه الصوت يوصل اللي مازال ما وصلش بحول الله، اللي ما دخلش، اللي مازال ربما يسمع لأول مرة بالجمعية التونسية ليقول الأطفال الأسواس شنو تقول له سي محمد.
4: حب معطيك رقم ممكن تسمع اليوم رقم كبير وتحسبونه هين وهو عند الله كبير.
3: أكيد جدا
4: وكثير. اليوم تأخذ شو وصلنا من تونسي أمن بالرسالة نقولها كل بي بي.
3: قل لي قديش
4: اليوم وصلنا 12,000 تونسي.
3: ممتاز ممتاز ممتاز. 12,000 تونسي،
4: 12,000 تونسي، وبالدينار في النهار وبالألفين في النهار
3: ممتاز،
4: وبالخمسين ألف في الشهر وبالمليون في الشهر، وصلنا إلى مبلغ 700 مليون في الشهر.
3: ما شاء الله الحمد لله.
4: معناها هذا مكسب كبير
3: بيه؟
4: وفخر لنا
3: الحمد لله.
4: لكن جاي. نعتبر احنا مازلنا في البداية، لأن أنا نحلم في بلادي يكون عندنا مليون تونسي.
3: هذا هو 12,000 وصلنا سي محمد.
4: اليوم
3: نحكي بهالأمل إن شاء الله.
4: اليوم نعتبر أن عندنا مليون تونسي يجم يدفع دينار في النهار وما يتقلقش. إذا كان وصلنا المبلغ هذا اتأكد أن زرعنا ثقافة فيها استثمار اجتماعي، وقتها ما نخليه حتى صغير في تونس، وحتى أم تبكي ما تجمش باش تربي صغارها ولا باش تدور عدم مدرسية ولا باش صحة ولا باش تقريهم ولا باش توقف معاهم ولا كل تيم ما يقاش كون يوقف به. فالمهم الاستثمار الاجتماعي، تولي عنا ثقافة في تونس، ثقافة أن نكفلوا صغير
3: طبعاً.
4: عن طريق التبرع المالي. اليوم المشرع التونسي قانون الجباية وقانون المالية شجع الشيء هذا، نعتبره استثمار استراتيجي. اليوم وسائل الإعلام تقوم بالدور متاحهم، واليوم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أظن دورهم كبير، وهذا دعوة إلى كل المؤثرين اللي عندهم النفس الإسلامي، اللي عندهم النفس الاجتماعي الإنساني, الإنساني. أي. أي. نقلم اليوم راهي أحسن دعوة تقولوها أن ترجدوا بها، دعوة إلى كل أئمة في المساجد.
3: نعم.
4: نقولهم تكونوا معنا في المشروع اللي وزارة الشؤون الدينية عاملة
3: اتفاقية،
4: مكسب كبير، ولكن دعوة أن الأسبوع القادم أو اللي بعده وقت ما تلقى فرصة في خطبة الجمعة حث المصلين على أنهم يتبرعوا ويتكفلوا بصغير، وكذلك لكل وسائل الإعلام على التواصل الاجتماعي. أنت تشتغل في المؤسسة متاعك، في الشركة متاعك، في المصنع متاعك، كون أنت صاحب خير، كون أنت فاعل خير، كون أنت سفير لقراء أطفال SOS. كون أنت سفير الأطفال الفاقدية سند، وصل المعلومة لأهلك لأصدقائك، قل له ادخل على www.sosva.tn وتكفل بصغير وعاون في العودة المدرسية.
3: ربي
4: يقدر يكون لك الأجر إن شاء الله
3: يا رب.
4: الله.
3: وهذا ما نبحث عنه سيد محمد، نبحث عن الأجر، وهذه الدنيا فانية بما فيها، فنرجو أن نرحل عنها وإحنا عنا رصيد بنكي كبير في دار الآخرة، وإحنا النجم نحقق الأمر هذايا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ولو 17 منخرط
4: الحمد لله.
3: مرحبا بهم، نعاود نرحب بهم اكيد جدا. وخلي نذكر بالقصه اللي ذكرها منذ قليل، مش قصه وانما انجاز، يعني يضاف والحمد لله تعالى لانجازات الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS. البارح قلت لي في جمارتي محمد فتحتوا منزل جديد لثلاثه اطفال ايتام فقدوا امهم وابوهم، فقدوا والديهم، فقدوا امهم وابوهم. اكيد يعني بالحق حاجه توجع على الاخر على الاخر. الاطفال ذكرت لي اعمارهم سي محمد.
4: صحيح، هم زوج بنات فتيات وشاب واخوهم، توفيت ام وابوهم عندهم مده فصلوا، لكن بالاتصال بالسيد القاضي والمندوب وقع الجمع الشمل متاعهم، ام SOS معاهم، يتربيهم بعضهم ثلاثه اخوه،
3: تعاودوا تلموا الاخوه،
4: عم تلموا ثلاثه اخوه بعضهم ويتربيهم مع ام SOS. وهذه معناها فرحه لشكون؟ فرحه الصغار تعتبرها انت، فرحتنا التوانسه كل.
3: صحيح هذا هو، علاش حبيت نذكر بها الحكايه
4: يعني هيكم صغارنا.
3: نعم،
4: وانت تسمع فيها تجم تكون كافلهم، تجم تكون تاخل عليهم الفرحه، توفر لهم الدفء وتوفر لهم المعيشه نتاعهم وتوفر لهم كل ما لازمهم.
3: نعم،
4: فقط ادخل على www.sosvo.tn وتكفل. والناس اللي تتغش
3: باللي تقدر،
4: والناس المغشه مني خاطر ما عادش نقبل اعانات ومعاش نفتح القرى ونقول لهم راهو الفرحه نتاعك اللي انت تاخوها كي تزور القرى راهي تجم تقلق صغارنا وقلقتهم.
3: واضح.
4: اليوم عندنا شاب من قريه قمرت امس في تصريح يقول لي سي محمد احنا على الاول كنا قلقانين ان خرجنا من القرى نتاعنا، لكن اليوم فرحانين لاخواتنا
3: الحمد لله
4: كيفاش يتربوا.
3: نعم،
4: متوازنين
3: الحمد لله، وهذا اكدناه في برنامج سابقون وسابقون تنزيدوا ناكدوه باذن الله تعالى لكل التونسيين. سيد محمد قديش اشكرك من القلب، وربي يوفقنا ان شاء الله تعالى في حمله العوده المدرسيه 3w.sosvo.tn 58 371 0002. طارق الطيب شكرا جزيلا، كريم عتيق ربي يوفق كل التونسيين، ربي يجعلنا سبب للخير.
2: إشهار.
5: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
8: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
9: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
8: ما زلنا في هذا الباب المبارك، باب معرفة الوقف والابتداء. فصلنا شيخ معز في الحلقات الفارطة الفرق بين الوقف التام والكافي والحسن، وكذلك خلينا بعض الأمثلة من هذه الأوقاف. شيخ معز، في الوقف القبيح أو في الوقف الحسن، بعض الطلبة يسألوا يقول لك الإمام ابن الجزري، وهذا معروف حتى عند القراء، ويبدأ قبله، معناتها لو وقفتنا في وقف مضطر أو في وقف لا يستحسن الوقف عليه نبدأ قبله. يسأل بعض الطلبة أحيانا يقول لك مين نبدأ، قبل بكلمة ولا ننتقل معنا ولا نرجع لرأس الآية، كيفاش يكون الابتداء؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. والله هو السؤال سؤال وجيه يعني، وإحنا اختتمنا الحلقة الفارطة بسؤال آخر حول الفرق ما بين التام والحسن والتام والكافي عفوا، وقلنا هما الزوز يوقف عليها ويبدأ بما بعدها. فيقول القارئ مثلا السامع للكلام هذا يقول ما لا شنو الفرق، فبينا كون الفرق كانوا في الأفضلية يعني التام أكمل من الكافي. إذا كان عندي وأنا نقرأ جاييني زوز مواضع متاع وقف أحدها تام والآخر كافي، نتعمد الوقف على التام أكمل يعني. إذا كان ما فماش وقف تام لطول القصة ولا لطول السياق الكلام، ولي وقتها نصير إلى الوقف الكافي. فهنا بالنسبة للوقف الحسن، الوقف الحسن كما قلنا يتميز على الزوز الأخرين، الصنفين الأخرين اللي هما التام والكافي، بأنه فيه تعلق لفظي. خاطر كنا نلاحظوا التام والكافي فهم يا إما فيه حتى تعلق وإلا فيه تعلق معنوي، لكن التعلق اللفظي مش موجود. يتميز عليهم هو بالتعلق اللفظي. من لأجلك التعلق اللفظي هذاك، إذا كان وقفنا ومعنى ينجم يكون ممتاز، ومثلا مثلنا له احنا في الفاتحة وقفت الحمد لله، هذا وقف ممتاز يعني، ما فيه حتى معنى ممتاز ومعناتها شرعا ممتاز ويؤدي معنى من معاني القرآن الكريم اللي هو الحمد والثناء على المولى عز وجل. لكن إذا كان مش من بعد مش نواصل رب العالمين، يزني باش نرجع، خليني رب العالمين ذيك متعلقة لفظا ومعنى. يقول القائل كما قلت انت ساعات الآية تبدأ طويلة، وقفت أنا وقف به، لكن من بعد كي باش نرجع منين باش نرجع؟ خاطر قال يبدأ قبله، قبله بقديش؟ لهنا يلزمنا الراعي والمعاني حتى الإنسان، وذي ملكة تتكون شيئا فشيئا، معناتها يولي الإنسان كي يقرأ قرآن يمشي مع المعنى، معناتها يحس المعنى. مثلا ناخذ مثال، مثلا ربي قال في سورة، في أول سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مثلا إذا كان وقفنا احنا الآية طويلة شوية، فلا يصدنك عنها يعني عن الساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه، هذا يعني مازمناش نتبعوا ذوما شياطين الإنس، ذوما شياطين الإنس اللي هما لا يؤمنون بالبعث والقيامة واتبعوا هواهم، ظلوا هما ويحاولوا باش يظلوا الناس. الإنسان يجب يكون واعي وفايق ومنتبه باش ما يتبعهمش هذوم. هذاك فلا يصدنك عنها يعني مازمش الإنسان يصد على العمل للآخرة والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل يوم الحساب اللي هو يوم عظيم، ما يلزمش يصد عليها صاد اللي هو شكون الصاد، لأنه هو شيطان الإنس وشياطين الجن طبعا، لكن هنا المقصود شيطان الإنس اللي هو لا يؤمن بالآخر، لا هو يؤمن ولا يخلي الناس تؤمن، يصدهم واتبع هواه به. فتردى هذه المخاطب بها اللي خطب بهم الأول، فلا يصدنك اللي هو الإنسان ابن آدم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني إذا كان أنت سمحت لك الشيطان الإنس هذاك المضل هذاك سمحت له باش يصدك عن الآخرة، تردى العاقبة متاع اتباع الشيطان الإنس هذاك، شنو هي العاقبة متاعها؟ تردى الرداء لهنا اللي هو الهلاك، الهلاك هذاك اللي هو الرداء. فتردى ربي قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك يعني، ولا إذا هوى في قعر جهنم والعياذ بالله. خطر الهوي زاد هذاك يتسمى رداء، تردى. علاش ربي قال المتردية في أقسام الميتة اللي حرمت علينا في افتتاح سورة المائدة؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية. المتردية هي الحيوان اللي طاح من علو ومات فكتيحة هذيك، هذاك محرم علينا. مثلا طاح في بئر ولا من جبل، هذاك يتسمى متردية. فالرداء تردي فيها زوز معاني، فتردى لهنا بمعنى الهلاك، يعني إذا كان يصدك على رك باش تهلك يا إنسان. هذا من المولى عز وجل إنذار وتنبيه باش الإنسان يكون واعي بالشياطين الإنس والجن شنو يدبروا، خاطر يمكرون مكر الليل والنهار، يجب أن يكون الإنسان يكون واعي. فتردى به. إذا كان نحن وقفنا واتبع هواه، كيفاش نرجع بكلمة وكلمتين باش نقول واتبع هواه فتردى؟ لهنا المعنى لا يستقيم. علاش؟ لأنه هذا يولي هو يتبع هواه وأنت تردى، وذا يخالف معنى من المعاني المقررة في القرآن وفي شريعة الإسلام، هي أنه لا تزر وازرة وزرة أخرى، وهذا يجي في مواضع عديدة من القرآن الكريم. يعني إنسان يتبع هواه والآخر يردى، ماذا المعنى لا يستقيم؟ يعني العبرة مش عطيني نرجع بكلمة وكلمتين وقال شنو وقف حسن ويزمني نرجع بكلمة، وساعات ترجع بكلمة وكلمتين الابتداء ذاك يفسد المعنى. عتولي هنا يمكن الابتداء فتردى وحدها أفضل من ما اللي تواصله تولي تقدر.

0: ماهيش مربوطة بالوصف هذاك، ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. لا، هذيك الجملة هذيك ليس لهم من دوني، هذيك حال من الحشر. وأنذر به الذين يخافون، يخافوا من شنو؟ أن يحشروا. كيفاش الحشر متاعهم باش يكون؟ تقطعت بهم الأسباب، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولعلهم يتقون، لعل متعلقة بالإنذار اللي في أول الآية، وأنذر به، يعني وأنذرهم لعلهم يتقون. يعني إذا كان أنا وقفت الآية طويلة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نبدأ لعلهم يتقون فقط، مش نقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ما فمش ترابط لهنا. فالإنسان يزم زاد يكون ما يطبقش قواعد جامدة. هذيك علاش احنا قلنا بما أنه المنظومة هذه منظومة مختصرة وتعطي مبادئ للعلم الوقف والابتداء اللي هو باب واسع، فلهنا اقتصر على قواعد كلية. لكن القواعد هذه المنظومة الجزرية ما تكفيش باش الإنسان يتقن العلم ذي تمام الإتقان ويولي يقرأ. لا، يزمو يطبق القواعد هذية، وتدريجيا هي تخلق فيه ملكة. ونأكدوا على حاجة مهمة جدا، علاش احنا في الحلقات الأولانين نذكروا مستمعين الكرام، أكدنا على راه القرآن لا يكون إلا مع الشيخ. علاش؟ على خاطر الشيخ هو اللي يرشدك للوقف والابتداء. كي تقف انت وقف مش باهي، يقول لك لا ما تقفش غادي، يقول له تقول له وين نقف، يقول لك يقف في اللفظ على اللفظ الفلاني، ما واصل يقول لك لا زيد كمل كلمة وقال الكلمتين يمشي تم المعنى، جيت تبدأ ابتداء يخل بالمعنى، يقول لك لا راه الابتداء هذا يفسد المعنى لأجل كذا كذا، يعطيك السبب. منين نبدأ من الموضع الفلاني بشوي بشوية. إذا كان يبدأ الإنسان في حفظه، رحلة الحفظ ذاك، نقول احنا باش يبدأ يحفظ من الناس وهو ماشي للبقرة، بشوي بشوية كل ملكة هذيك ويتلقى من شيخه، كما يتلقى المخارج والصفات يتلقى زادة الوقف والابتداء. هذاك مهم التلقي بشوي بشوي، لين الإنسان تولي عنده الملكة ويعرف الإعراب ويعرف المعنى وشنو اللي مترابط وشنو مش مترابط، ويتدبر في المعنى وشنو اللي يوافق القواعد متاع الشريعة وشنو اللي ما يوافقش، باش يعرف شنو اللي يصلح وشنو اللي لا يصلح للوقف وللابتداء.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود إن شاء الله لما وصلت حوارنا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز، آخر بيت يقول فيه الإمام عليه رحمة الله: وليس في القرآن من وقف يجب، أو في رواية أخرى وجب، ولا حرام غير ما له سبب. ما المقصود بهذا البيت شيخ معز؟
1: بارك الله فيك شيخ. هو ما قبل ما نتعرض للبيت هذا، فما بيت آخر هو الوقف القبيح. الوقف القبيح اللي هو له وقف لا تام
0: أكيد
1: ولا كافي ولا حسن، يعني خاطر الأقسام الثلاثة هذوما، الوقف جيد، الوقف جيد، لكن الابتداء بعد يجب أن نشوفه نبتدأ بما بعده وإلا لا. لكن هنا الوقف أصلا ما هو جيد، يعني ودرجات هذه، يا إما وقف ما يؤدي حتى معنى، يعني ما لا يؤدي لا معنى لا تام ولا معنى قبيح، وذا إنسان يسمو يتجنبه إلا إذا كان غلب عليه، معناتها هذاك موضوع آخر. يحاول الإنسان وبشوي بشوي إذا زاد بالدربة يولي يعرف، خاطر الآيات يبدأ حافظهم ويعرف شنو جاي، وبكثرة التكرار وكثرة يولي يعرف. نرجع للمثال اللي ضربه سيدنا عبد الله بن مسعود، عبارة إنسان مسافر في ثنية سافرها برشا مرات، المرة الأولى نية كي يسافر ينجم إنسان يتغدر يقف في بلاصة يعرفها من بعد، إذا كان يوميا يعمل لك الرحلة هذيك ولا نقول احنا بصفة منتظمة يولي يحفظها، يعرف وين يقف وين يعرف يبرمج روحه. احنا بالضبط كيف كيف كيف تقرا إنسان يعرف روحه وين ماشي.
0: أقل شيء شيخ يلتزم بالأوقاف الموجودة في المصاحف،
1: هذاك باش نجيوه باش نشوفه كمرحلة أولى عمليا كيف يعمل الإنسان. فهنا الوقف القبيح إنسان ساعات يغلب عليه، لكن هو درجات، فما اللي ما يؤديش معنى جملة، وفما ساعات اللي يؤدي معنى قبيح، ما هذا زاد يلزم الإنسان ينتبه له، معناتها ساعات يحرف المعنى جملة واحدة. مثلا نعرف مثلا في آيات المواريث وإلا في آيات متاع الطلاق وإلا حاجة، ينجم وقف والابتداء يغير الحكم الفقهي اللي هو محل الاتفاق بين الفقهاء، ما تجيش مثلا في المواريث يربط ولي أبويه، يربطها بالجملة اللي قبلها، هي الجملة ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذايا السدس لكل واحد من الأبوين، هذا إذا كان إن كان له ولد، يعني أعطانا الجملة هذه، أعطانا
0: الشرط
1: بالضبط، أعطانا الفرض متاع كل واحد من الأبوين عند وجود الفرع الوارث، هذا الفرض، الأب ساعات يورث بالفرض ويزيد بالتعصيب، أما شعادين احنا في المواريث. المهم المعنى هذا، الآية الجملة الكريمة هذه أعطانا الفرض متاع كلا الأبوين، وقبلها مذكور فرض البنت كي تكون منفردة، وإن كانت واحدة فلها نصف. إذا كان أنا نقرأ وإن كانت واحدة فلها نصف ولي أبويه، ولي الأبوين
0: معطوفين
1: متشاركين مع البنت هذيك في النصف هذيك، وذي ما يقول به حتى حد من الفقهاء جملة، يعني حكم ذي معناتها الفقه موش موجود، خلاف الفقه الإسلامي على جميع المذاهب ما قال به حتى حد. يعني إنسان يزمو يرد باله، يزمو يعتني بال ما يحرفش المعلومة، يجيبش زادة معنى من ناحية عقدية مثلا ما لا يستقيم، ولا يزم ينتبه الإنسان. مثلا ربي قال في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. يجي يقف وقبل الاستثناء هذاك، هي ما لهنا ما إلا هذا حصر، يعني الجملة الآية الكريمة هذه حصرت الألوهية الحقة في المولى عز وجل، في الله عز وجل، معناتها لا إله بحق لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وما من إله إلا الله، مش باعتبار الوجود في الدنيا الناس يعبدوا في الآلهة متعددة، لكن كل آلهة التي تعبد من دون الله عز وجل ليست معبودة بحق، بباطل، كل آلهة تاع باطل، لا يعبد بحق إلا المولى عز وجل وما من إله إلا الله. يجي إنسان يجيب ما ويخلي إلا الله، يولي المعنى قبيح جدا، معناتها منافي للعقيدة الإسلام جملة. يعني هذا ما نعرف على الإنسان المسلم، طبعا قطعا ما يقصدش المعنى هذاك قطعا، هذا ما نشكوش فيه، لكن الإنسان يجيب معنى مخالف لعقيدته، علاش؟ خاطر ما انتبهش، ما ردش باله،
0: وهذا يقع كثيرا في الأوقاف الاضطرارية، ضيق نفس
1: في الوقف الاضطراري،
0: فالقارئ يلقى روحه
1: كما نقولوا احنا بدرجة يتغدر مش في باله، مش كانش مبرمج. هذيك علاش نقولوا احنا الحافظ بالتكرار، بكثرة التكرار يولي يعرف روحه أوقافه وين وين يمشي منين يبدأ منين يقف
0: عنده.
1: بالضبط. ولي كما قلنا المثال بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود، سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود كان موفق جدا في المثال اللي ضربه للطلبة متاعه للمسلمين. إنسان كيسافر برشا في نفس الثنية، خاصة القوافل كانوا متعودين، إذا تعودوا بثنية يعرف روحه كي باش يخرج مثلا، مش يمشي من مكة للشام مثلا، يعرف روحه باش يخرج من مكة الليلة الأولى وين باش يوقفوا القافلة، وين باش يعدي والليلة، الليلة الثانية كذا، يستانسوا بها ولي حافظينها، يعرف روحه، ما فهمش ارتجال معناته، يعرف روحه من الأول. القارئ القرآن كي يحفظ بكثرة التكرار وتعاهد القرآن وتكرار قراءة الآيات هذيك، يتعود على الأوقاف متاعه كما قلت أنت شيخ، تولي سليقة فيه، يولي يجيب الوقف السليم بطبيعته، معناتها ما يتكلفش، وبإذن الله ما يقعش في أنواع من الوقوف هذه. مثلا على سبيل مثلا، أنا حصلت لي معناتها نسمع في إمام مثلا في التراويح مرة يقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي في سورة الحج، هذا معنى شديد القبح، يعني نفي النبوة، نفي الإرسال لجميع الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من سيدنا عيسى عليه السلام وانت ماشي في التاريخ حتى سيدنا نوح عليه السلام وقبله سيدنا آدم، كلهم هذوما ما همش أنبياء، ما همش مرسلين، هذا ما يجيش، خاطر ما هذيك متاع حصر، نفي واحدة نفي فيها إثبات من بعد، هذا يفيد الحصر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا هو المعنى، يعني إنسان يلزم ينتبه ما يقفش وقوف اللي هو بيده، بعد كي تنبه على المعنى يولي يستغفر يقول شنو هو المعنى اللي وقفت فيه، فبش ما نوقعوش في هذا إنسان يتجنبه من الأول وبشوي بشوي، يعني هي ملكة، حتى الشيخ يزمو يصبر على الطالب متاعه، حتى كان وقف وقفة كي ما لا إشكال، معناتها الإنسان في مرحلة التعلم ينبه ما فهمش إشكال، يعني الناس كل تغلط وما تنتبهش، وسبحان الله يعني بدل الممارسة الإنسان شيئا فشيئا يولي الملكة هذية تحصنوا من أنواع الوقوف هذه. بس بالنسبة للبيت الختامي في الباب الجليل هذا اللي هو على حكم الوقف والابتداء هذا، الإمام الجزري لهنا طبعا هي كما قلت أنت شيخ، فما روايتين، يما يجب فعل مضارع ولا وجب فعل الماضي، معناته كيف كيف من ناحية المعنى لا إشكال فيها. نفي الوجوب على الأوقاف والابتداءات هذه، هذه الوقف والابتداء نفي عليه الوجوب الشرعي، يعني مش مترتبش إثم، مترتبش إثم. بالطبع احنا كما قلنا المسلم احنا طبعا نحسن الظن، وكل مسلم نعتبره خير مني، معناته يلزم نحسن الظن، وهذا خلق إسلامي عظيم. ربي قال في سورة النور اللي هو درس من دروس حادثة الإفك في افتتاح سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هذا يعلمنا درس، يلزم الإنسان بأنفسهم مش بغيرهم، يعني أخوه سميه نفسه بأنفسهم خيرا، يعني هذا خلق عظيم. يعني احنا بالطبع إذا كان مسلم سمعته قرأ وقف قبيح ويؤدي المعنى حتى مخالف يعني للعقيدة ولا حاجة، طبعا نحسن الظن ونقطع، مش نحسن الظن، نقطع أنه لم يرد المعنى هذاك، طبعا إذا كانوا مسلم وقلبه منشرح للإيمان وكل شيء واستقر الإيمان، يعني نقطع أنه لم يرد المعنى هذاك، فقط نبهوه وكهو، لكن ما فيش إثم يعني من ناحية شرعية. لكن في الناحية الصناعية، في الصناعة متاع تلاوة القرآن والعلم هذاك، كما قلنا محل إجماع من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتعلموا الآيات ويتعلموا الوقوف متاعها كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والصحابة علموا للتابعين، وهي ماشية يعني في جميع العصور وفي جميع الأمصار متاع المسلمين، يعني هذا الخلف عن السلف العلم هذا، يعني من ناحية الصناعية الوقف هذاك لا يجوز، والوقف هذاك يجب، لأنه إذا كان باش تواصل باش تخل بالمعنى، هذه من ناحية صناعية من ناحية مراعاة المعاني، لكن من ناحية شرعية لا، ما نقولوش كونه يأثم ولا لا، معنى
0: أحيانا هذا يصير حتى بين الأتراب في القراءة، يقول له لا الوقف هذا هو يلزمك تقف هنا، ولا يقول له لا راني سمعت الوقف هذا ولا نعرف
1: إيه هو هو،
0: يلزم الامور تتلقى برحابه صدر.
1: بالضبط، هو انسان، هو باب واسع وباب فيه الصناعه النحويه والبلاغيه والتفسيريه، وفيه زاد فتح من الله عز وجل، فيه فهوم بما انه مربوط بالتفسير. التفسير ما يدعيش انسان كونه يحيط بالمعاني بتاع القران العظيم، فما حتى انسان يقول انا راني نعرف معاني القران العظيم الكل، ما فما حتى حد يقول الكلام هذا. فالناس تتنافس في التدبر في ايات الله، وكل واحد شنو ربي يفتح عليه من خزائن العلم ويؤتي فضله من يشاء سبحانه. فانسان ساعات ربي يفتح عليه في معنى يفتح يترتب على كل معنى ذاك وقف، يعني انسان يزم يتسع صدره. وهو حتى العلماء حتى كان نشوفوا المصاحف اللي بين يدينا مثلا، فما مصاحف مختلف الوقوف مختلف، والمنهج متاع الوقف اصلا والابتداء منهج مغاير تماما. هو مثلا نقولوا الوقف الهبطي، الامام الهبطي اللي هو امام مغربي، ومثلا المصاحف الاخرى اللي هي وقف الاشموني والداني، يعني هذوما علماء اللي اثروا المكتبه الاسلاميه وكتبوا في القاعد والقواعد واختاروا عندهم اختيارات. فالانسان ما لازمش يتعصب، يعني كل اجتهادات متاع علماء. والانسان هو بيدو اذا كان من بعد يكتسب الملكه وتولي عنده النحو والصرف والبلاغه واختيار، ويولي هو عنده منهجه خاص به في الاقراء، وخاطر اختياره من بعد بيجيب شوي بشوي، ولي عنده اختياره مش مطالب باش يتقيد. لكن العلماء جزاهم الله عنا كل خير باش ييسروا للناس، على الاقل حتى كان انا ما عنديش المؤهلات باش نختار الوقف والابتداء وتغيب عليا المعاني، هاكا نقتدي بعالم من العلماء المسلمين اللي هو ربي فتح عليه في الباب هذا، ونتبع اجتهاده كما في الفقه. ما اذا كان انا انسان عامي ما عنديش ادوات الاجتهاد في الفقه، ماني باش نتبع امام من ائمه المسلمين، يما الامام مالك ولا امام الشافعي ولا ابو حنيفه ولا احمد، يعني باش نتبع امام نقتدي به اللي هو ربي اعطاه الملكات هذيك واجتهد للامه. هذوما علماء اجتهدوا للامه في باب الوقف والابتداء. اذا كان انا ما عنديش الاهليه باش نختار لنفسي، ونخاف لا نوقع في اوقاف تبعدني على التدبر، ونولي نتبع واحد من العلماء هذوما ولا اشكال. يعني كما في الفقه لا ننكر على انسان يتبع ابو حنيفه ولا مالك ولا شافعي ولا احمد، كيف كيف ما لازمناش ننكروا على
0: هذا. وهذا شيخ المطلوب من عامه الناس والمبتدئين، خاطر درجه الاختيار في الوقف الواحد هذه
1: درجه لا مرتبه بعد هذه نحكيه. بالنسبه للمبتدئ لازم يتبع شيخه. احنا ديما انا ديما نقول الانسان راه القران لا يتلقاهش انسان وحده، لا في الوقف والابتداء ولا في قبله في التجويد وفي الصفات والمخارج، الكلها ياخذها مع شيخه. الشيخ هو يبيدو يزم يكون عنده أهلية، حتى ما قلناش احنا بشي يوصل مرتبة الأشموني ولا الهبطي ولا، لكن يكون عنده على الأقل إلمام حد أدنى من سائر العلوم، باش على الأقل حتى الوقوف هذيك متاع الأئمة يعرف شنو المعنى متاعها، علاش وقف غادي على حسب الناس درجات، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: بارك الله فيك شيخ معز، نسأل الله القبول والتوفيق لنا ولكم.
1: آمين.
0: مستمعين الأوفياء، نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه الحلقة عن المدينة المنورة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وكيف كانت أحوال طيبة في عهدهم، وماذا جرى للمدينة بعد انتقال الخلافة منها إلى العراق.

سنبدأ اليوم حديثنا عن أبي بكر الصديق خليفة رسول الله وأعظم رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحبهم إلى النبي. وعند الحديث عن الصديق يحتاج الأمر إلى حلقات وحلقات، لكننا سنركز على فترة خلافته، مع الإشارة إلى أن أبا بكر هو من دفع في بداية الأمر من أمواله الخاصة قيمة الأرض التي بني عليها المسجد النبوي الشريف، وكانت 10 قطع ذهبية. وعند التدقيق في تصرفات أبي بكر نجده لا يخرج قيد أنملة عما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في أول خلافته أقر جميع الولاة الذين عينهم النبي في الأقاليم، وولى كبار الصحابة شؤون الدولة، ومن ولاهم الصديق كانوا مقربين من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وصار الصديق على خطى الرسول تماما حتى في أمور الحرب، فكما هو معلوم في التاريخ الإسلامي فإن النبي جهز جيش أسامة لغزو الروم في بلاد الشام، لكنه عليه الصلاة والسلام وفاه الأجل وسرعان ما أكمل الصديق ما كان ينويه النبي، وطلب من الجيش الذي كان يعسكر في منطقة الجرف والتي تحتفظ بهذا الاسم إلى اليوم الاستعداد للحرب. ويتجلى تشبه الصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام في موقفه من جيش أسامة، إذ جاءه بعض الصحابة محاولين إثناءه عن إرسال الجيش لأن فيه جل العرب، فقال الصديق: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله، ولو لم يبق في القرى غيري. كما أن وصاياه إلى الجيش تكاد تكون تقريبا وصايا النبي، فهو قال لهم عندما ذهب يودعهم في الجرف: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تذبحوا شاة أو بقرة. وعلى هذه الوصايا سار الجيش. وتتجلى عبقرية الصديق في هذا الموقف من زوايا عدة، فهو بداية نفذ أمر رسول الله، ثم إنه أظهر وحدة المسلمين بعد وفاة النبي، والأهم أنه بث الرعب في قلوب القبائل العربية التي سمعت بالجيش وردع كثيرا منها عن مهاجمة المدينة، وقالوا: لو لم يكن لهم كل تلك القوة لما أرسلوا هذا الجيش لمحاربة الروم.

لكن يا أستاذنا المؤرخ، كلنا نعرف أن المدينة المنورة تعرضت لمخاطر عظيمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تعامل معها الصديق؟

0: بكل الحزم، وكما هو معروف بعد وفاة النبي ارتدت كثير من القبائل، فمنهم من عاد إلى عبادة الأصنام، ومنهم من اتبع كذابين كمسيلمة والأسود العنسي، ومنهم من قال نحن مسلمون لكننا لن ندفع الزكاة، فقد كنا ندفعها إلى النبي ولن ندفعها لغيره. هنا رأى البعض أن الوقت غير مناسب للدخول في حروب خاصة، وأن المدينة لا تزال تعيش فقد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصديق كان له رأي آخر، فهو في البداية اتخذ موقف الدفاع عن المدينة بأن جمع الرجال في المسجد النبوي الشريف وجهز الدفاعات المتقدمة لها، وبعث إلى القبائل المسلمة حول المدينة ودعاهم إلى الدفاع عنها ضد هجوم قبائل عبس وغطفان وأسد وذبيان وغيرهم. وبعد هجوم القبائل الفاشل على المدينة، انتقل الصديق إلى مرحلة الهجوم، فأرسل وفي شجاعة نادرة 11 جيشا وسرية لقتال المرتدين في أنحاء الجزيرة العربية. ورغم المخاطرة الكبرى التي قام بها الصديق، فإنه نجح في ذلك نجاحا باهرا، فقد عاد إلى الإسلام من عاد بعد تلك الحروب، أما من أبى فقد قتل. لكن ذلك لم يكن كل شيء، فقد استمر أبو بكر على خطط النبي عليه الصلاة والسلام نفسها، وبدأ البداية الفعلية للفتوحات الإسلامية التي عم قريب ستصل إلى نصف العام، وبدأ بالعراق والشام. وإن لم تكتمل في عهده كونه توفي رضي الله عنه، فإن شجاعة الصديق تجلت بوضوح في حروب المرتدين واستمرار الفتوحات.
1: طيباً،

نعرف أن الصديق لم يحكم المسلمين إلا سنتين ما بين 11 و13 من الهجرة، فما هي أبرز منجزاته رضي الله عنه؟

أعتقد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لو لم يفعل شيئا سوى حرب المرتدين وبداية الفتوحات الإسلامية لكفاه ذلك، ففي أول عهده تعرضت المدينة لمخاطر لم تتعرض لها طوال تاريخها الإسلامي، فغزوة الأحزاب مثلا، ورغم تجمع كثير من القبائل ضد المسلمين في المدينة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينهم يدير المعركة، لكن هجوم المرتدين على طيبة كان أخطر بكثير، ولولا توفيق الله للصديق لربما تغير التاريخ الإسلامي كله. وبالإجمال فإن قصر مدة خلافة أبي بكر لم تسمح له بإضافة الكثير إلى دولة المدينة إن استثنينا إنهاءه المرتدين وبدايته الفتوحات.

بعد وفاة الصديق أتت خلافة الفاروق، ويقال إنها بداية الازدهار للمدينة المنورة من مختلف الجوانب، فكيف حدث هذا؟

حينما تولى الفاروق رضوان الله عليه خلافة المسلمين في السنة 13 من الهجرة، تخوف بعض الناس كون عمر شديد صعب المراس عكس الصديق الهين اللين، لكنه رضوان الله عليه ترك للفاروق دولة بلا أعداء قريبين بعدما قضى عليهم في حروب الردة. وإضافة إلى ذلك، فإن الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تظهر بوضوح. يضاف إلى ذلك كله أن الفتوحات التي بدأها الصديق في العراق والشام استكملها الفاروق وزاد عليها مصر وشمال إفريقيا. كل تلك العوامل ساهمت في الازدهار الذي حدث في المدينة دونما إخفال السمات الشخصية العبقرية التي كان يتمتع بها الفاروق. وبدأت الخيرات تفد إلى المدينة المنورة من كل حدب وصوب، وظهرت بدايات الثراء على الصحابة وأبنائهم، وترافق ذلك مع قوة وعدل وحزم من الخليفة، فوضع أسسا لتوزيع أموال الدولة على أفرادها، فوضع في المرتبة الأولى السادة آل البيت، ثم السيدات أمهات المؤمنين وكبار الصحابة، وهكذا، حتى أن المصادر التاريخية تشير إلى رواية مفادها أن ابن الخليفة أتى يشتكي إليه أن عطاء الحسن والحسين أكثر منه، فرد الفاروق بأن أمهما أفضل من أمك، وجدهما أفضل من جدك، وأباهما أفضل من أبيك، وعم الخير على كل أفراد مجتمع المدينة، كبارهم وصغارهم وحتى مواليدهم ومسلمهم وغير مسلمهم. لكن ورغم كل ذلك، حدثت في المدينة منتصف خلافة الفاروق، أي في السنة 18 من الهجرة، مجاعة شهيرة في المدينة أهلكت الضرع والزرع، لدرجة أن المصادر تروي أن خطا أسود ظهر في خد الخليفة من الجوع، والذي رفض أن يأكل وأهل المدينة جوعا. اللافت في عمر رضي الله عنه أنه ورغم كل الهبات الربانية التي امتلكها، فإنه كان في خلافته يمنع كبار الصحابة من مغادرة المدينة أو أن يغادروها فترة محددة، لأنه كان يريد أن يكونوا بجواره لاستشارتهم في أمر دنيوي.

يجب القول إن الخليفة عمر قبل أن يسلم كان يعرف القراءة والكتابة، ويبدو أن ذلك ساهم إلى حد كبير في النجاحات الإدارية التي قام بها. فهو عندما اتسعت الدولة اتخذ نظام الإدارة المركزية بعدما قسم الدولة الإسلامية إلى 5 أقاليم: العراق والشام وفارس ومصر وإفريقية، وكان يدير كل شيء من العاصمة، حتى أنه يحاسب عماله على الدرهم والدينار. وساهم ذلك الأمر في شيوع مبدأ العدل والمحاسبة وصلابة الدولة. وفرضت زيادة عدد المسلمين في المدينة والأقاليم الجديدة أن ينشئ الفاروق عددا من الدواوين لتنظيم شؤون الناس، فنشأت للمرة الأولى في تاريخ المدينة المنورة دواوين مثل العطاء والجند وديوان الرسائل وغيرها من الدواوين التي كان الهدف الرئيس منها ربط أركان الدولة الإسلامية بعضها ببعض، وربطها بالإدارة المركزية في المدينة التي كان يديرها الفاروق بنفسه. كثيرة هي الأمور العبقرية التي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة في العدل والرحمة وتسهيل حياة الناس ونشر الإسلام وتقوية الجيش الإسلامي. إلا أنه رضوان الله عليه عندما عرض عليه معاوية خوض البحر خاف على المسلمين ركوبه، فلما أتى عثمان رضي الله عنه سمح بذلك، وبدأ يظهر للمرة الأولى في التاريخ الأسطول الإسلامي البحري. ومن أعمال الفاروق أيضا أنه عمل تاريخا للمسلمين يعتمدون عليه، وهو التاريخ الهجري.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، ونكمل في الحلقة المقبلة عهد ذي النورين عثمان بن عفان والإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكتابة مجدي وعده، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريري، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب البراق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيب الملك الخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب النجيب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب القضيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الهراوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي غاصت عند ولادته بحيرة ساوة. هذه من المعجزات والإرهاصات اللي قدمها ربي في ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بحيرة ساوة كانت معناتها تفيض في العراق، في جنوب العراق، هي معناتها من أكبر البحيرات المائية. سبحان الله، ليلة ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم غارت الكل، شربت ضربة واحدة، قعد منها كان شوية بيدهم هما الفرس، كلاو بعضهم، عمرها ما صارت الحادثة هذه حتى تو. سبحان الله، باش يصير شيء لما تصير جفاف كبير وكذا، لا لا، هذه كانت في سهم لحظة. وهذه من الإرهاصات تاع سيد النبي، اللهم يا ربي صلي وسلم وبارك عليه ليلة ولادته، يا ربي اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. أمين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية الثلاثين إلى تمام الآية الواحدة والأربعين من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء أو الوجه الأول، وهو مد البدل بالقصر على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم يرى الذي

0: إن حي أفلا يؤمنون.
1: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: وجعلنا

0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة عنون له إمام الأئمة في علم الحديث: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الصيغة، وارثوا العلم، مش ورثوا، لا، بهذه الصيغة، هذه أنهم وارثوا، هذا معناتها دليل أن الإنسان لابد من التعلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناتها العلماء هم الذين يخشون الله، الجهال ما يخشى، ما يخافوش ربي، يعملوا كل شيء قد ما يتقدم في العلم، قد ما يخاف من ربي ويستوي روحه، قد ما يقع في المشاكل وهو بعيد على ربي لأنه جاهل. فإن ولذلك الآية هذه تفسيرها: ما يخاف من ربي كان العلماء، الجهال ما يخافوش من ربي. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. اللي خدموا عقلهم شكون؟ اللي علمهم ربي سبحانه وتعالى. سورة العنكبوت: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كفار يوم القيامة يقولوا: لو كان جينا نعقل، هذا في سورة الملك رواه الآية 10، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش يحبوا يخرجوا زعما، يقول لك عارفين اللي يحم جهنم، يقول لك ينقبر، يقول له: يا ربي رانا كنا منوبة مسيبة، معناتها رانا لا مخ عنا، لا ولا نسمعوا زادة، حتى السمع متاعنا ثقيل ياسر. هذا كان يكذبوا حتى يوم القيامة. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول: هل يستوي؟ هذه في سورة الزمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربي سبحانه وتعالى يحب يجعله من أهل الخير، ربي سبحانه وتعالى يفقهه في الدين. وهذا دليل باش أن الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد. خطر عار اليوم الأمة الإسلامية الكل، وقت يعملوا قداش إنسان يطالع القاو الشعوب الأخرى اللي هي بعيدة على الدين الإسلامي، يقرأوا في العام بالمئتين كتاب، والأمة الإسلامية كيف جاءوا يعملوا حتى معناتها أربع كتاب ما وصلوش بالنسبة للعدد متاعهم. تلقى حتى هذا يقرأ خمسة كتب والآخر حتى صفحتين ما يقرأهمش في الأربع سنين، ما يعملوا المعدل العام، حتى كتاب ما يكملوش في عام كامل بالنسبة للأعداد المسلمين. هذا شيء أسف، إن شاء الله ربي راجع بينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر. تفضل.
2: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل

قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا

0: تنصرون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد البراوي.
2: بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو شرح جليل لشيخنا السيد إبراهيم المرغني، وهذه على منظومة شهيرة ياسر، هي منظومة ابن بري، مؤلف متاعها أبو الحسن علي الرباطي رحمة الله عليه. وتعرفوا احنا باقي قاعدين نفسروا في وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. وصلنا القول المؤلف رحمة الله عليه سيدي إبراهيم، قال فإذا اعتبره مدا أوسط، وإذا ألغاه قصر. والهمز غير موجب عنده لمد حرف اللين. على شكون يتكلم؟ على سيدي قالوا، نذكركم. قال كسائر الحروف، ولذا قصره في الوصل. وقت يقرأ شيء في الوصل، كل شيء كما ورد في الطريق الأزرق، اعتبروا كسائر الحروف الهمز بيدو، لأنه مش قبله حرف مد، حرف لين سكن، وقبله في الياء معناتها شيء فتحة. وكذلك في سوء كيف كيف، حرف الواو لين قبله فتحة وبعده همز في الوصل، ما يعتبروش. يقولك لا يلزم التوسل، لا، القصر عن سيدي قالوا اللي حبي يبينه. قال وجازت له الأوجه الثلاثة في الوقف، كالذي لم يقع بعده همز، كما يقرأ العالمين، كما يقرأ سوء وشيء في الوصل. تحب قصر وتوسط وطويل، الثلاثة جايزي. ومحل جواز الأوجه الثلاثة إذا وقف بالسكون المحض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه. تعرفوا وقفنا الحرف هيك بدأ جايز فيه، مش درسنا توجينا على الإشمام، أن الإشمام ذي اللي هو مرئي ما هوش مسموع، كما شيء عندها النجم ناقفه شيء. وليت شعملت شفافي طول السادة المستمعين ما شافوا شيء، تو ما شفتوا كيفاش، هذا يسمى مرئي. نضموا شفايفنا بالضبط بعد السكون قد قد، باش اللي بعيد يعرف كل الحرف هذاك مضموم، هذا موجود في عند العرب. قال إذا وقف بالسكون محض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه، وأما إذا وقف بالروم فليس له إلا القصر. إذا كان شنو الروم؟ النطق ببعض الحركة، لا يجوز إلا القصر، خاطر يعتبر الحرف متحرك، ما زال فيه ولو ثلث تاع الحركة باقي يحمل شيء من الحركة، ما تطبقش عليه حكم السكون، لأن الوقف بالروم كالوصل. كان نسألك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قداش من وجه لجميع القراء في نستعين؟ سبعة. ثلاثة قصر توسط طويل، نستعين نستعين نستعين، هذوما ثلاثة، هالثلاثة هذوما بيدهم عملهم شمام في الأخر، نستعين نستعين.

0: نستعين. ولو ست ريتو كيفاش عملنا توصيل للمستمعين، ما يسمعوا كان سكوننا، ما يشوفوش عملنا في شايفنا. هو مرئي يتسمى هنا، هذا اسمه مرئي. والوجه السابع والاخير هو الروم، في عوض يقول نستعين، هذا لا يجوز الا القصر في الروم، هو النطق ببعض الحركه، نستعين نستعين نستعين، هذا هو الروم، هذا باش بالسماع. ما لا اذا كان وقفنا انت على يقول بالمحض او بالاشمام فيجوز فيه كما شفنا الاطوال الثلاثه، واما اذا وقف بالروم فليس له الا القصر، لان الوقف بالروم كالوصل كما سياتي. فوجه جواز الاوجه الثلاثه في حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف، انهما اشبها حروف المد في السكون وفي شيء من المد واللين كما تقدم، فحمل على حروف المد فجاز فيهما ما جاز في حروف المد الواقع بعدها ذلك. ثم قال تنبيه، قد ذكرنا فيما تقدم أن سبب المد قسمان، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فقد تكلم عليه الناظم بأقسامه، وأما المعنوي فلم يعترض له لكونه ضعيفا عند القراء، وهو قوي مقصود عند العرب، ومنه المد للتعظيم. وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، ويسمى مد المبالغة، لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. ما أنت حتى اللي عندهم القصر ما عندهمش المتوسط، كيف شكون؟ كيف السوسي؟ كيف ابن كثير؟ طيب في المد المنفصل ما عندهمش وجهين كما قالون قصر وتوسط، لا عندهم كان القصر، ولكن يقدموا التوسط في في هذا النوعية من المد، ولأنه مقصد جليل، لأنه مبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. هذا ما تفهموا، هذا العمل متاع جامع الزيتونة والقراء الكل متاع تونس، ما اللي يقولوا احنا نقرأوا بالقصر ونقدموه ما همش من قراء تونس، ويكذبوا على قراء تونس، لأن قراء تونس هاو مازالوا المشايخ اللي يقراوا برشا ما فماش انه يقدم القصر معناتها في مد المبالغة، وهو زيادة نفي الألوهية عن المولى سبحانه وتعالى، وهو مقصد جليل كما قال هنا. ما اللي يقول نقرأ أنا بالقصر في هذايا وإحنا رانا من مخذيناه من مشايخ تونس، يكذب. فماش مشايخ تونس كل الزواتنا اللي شهادتهم العالمية الطول متاعها طول العرض، ومحطوطة كواتروات في ديارهم ولا في غزة، حتى حد ما يقرأ بقصر المنفصل ويقدموا معناتها في الوجه الأداء. ما اللي يقول قرينا على مشايخ تونس اللي قرأوا هكا زواتنا يكذب، هاني قلتها ونعودها، يكذب يكذب، ويسمي واحد برك إن استطاع من مشايخنا اللي أدركناهم، أمثال الشيخ عبد الرحمن الضريف، أمثال سي عبد الكريم بن سعيد، أمثال سيدي الخطوي دغمان، أمثال سيدي محمود الرنة، ها تعطينا من جميع ما وليست طويلة، الله يرحمهم والحيين ربي إن شاء الله يمد في أنفاسهم. فماش تقديم هذا، وقدمه ابن الجزري وتكلم عن نوعية هذا المد في النشر في القراءات العشر، ارجعوا لذلك اللي يحب يقلبوا القراية ويقولوا راي هذه اختيارات تونس، كذب كذب كذب على مشايخنا، واحنا المقصد هذا مقصد جليل، وهو زيادة نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. مازال قال وهو مقصد جليل وغرض جميل، ويؤيده مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته، حطوا سطرين على ومد بها صوته، أسكنه الله دار الجلال، دار أسمى بها نفسه، فقال ذو الجلال والإكرام، ورزقه النظر، ورزقه رب سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يفعل ذلك النظر إلى وجهه الكريم. وما روي أيضا كمل هذا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أيضا: من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله، وقول الناظم بنحو الباء فيه بمعنى على. ثم قال: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. يا ربي سألناك بالنبي الشفيع سيد الأولين والآخرين عبدك وحبيبك، وقد توسل به سيدنا سليمان في القرآن العظيم، فقال سيدنا سليمان ايش قال في القرآن العظيم؟ توسل بسيد النبي صلى الله عليه وسلم: وأدخلني برحمتك، أي بجاه رحمتك. شكون الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومحمد. وأدخلني برحمتك، أي بجاه رحمتك، أي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جميع الأنبياء توسلوا بهذا النبي العلي القدر، وتوسل به أبو البشر آدم عليه السلام، فربي سبحانه وتعالى أطرد الشيطان طردا نهائيا وقبل التوبة من آدم لأنه توسل بسيد الخلق. يا رب توسلنا إليك به. فمن الناس مصدقين يقولوا شرك، شو شرك؟ احنا شركنا بربي؟ احنا شكون فيك؟ شكون نطلبه؟ احنا نطلبه في الرب الخالق لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وجميع المخلوقات. هو إذا كان نبي من الأنبياء سيدنا يحيى قال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. معناتها ما تقولوش معناتها يحيى، قولوا سيدنا يحيى، خاطر هكا في القرآن وسيدا. إذا كان سيدنا يحيى يقول لك ربي تأدب وقول سيدنا يحيى، خلي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك. اللهم يا ربي اجعلنا به من الآمنين. يا ربي توسلنا إليك بذاتك العلية وبصفاتك وبأسمائك وبحبيبك سيدنا محمد، أن تجعلنا في الرتب العلية. آمين آمين آمين بجاه القرآن العظيم والنبي خير البرية.
1: اللهم نور بكتابك بصري، وأثق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: حمده.
1: الله
0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: أكبر.

الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة، تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرت، بارك الله فيه، ما قصرت، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، الآية 243 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: والله واسع عليم، الآية 247 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان.

ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.

ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.

0: تشكرون.
1: لا نقول فضل فاء بل نقول فاء فاء فضل فضل. اسمعوها جيداً.

الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة،

0: لا
1: لا نقول لهم لهم بل نقول لهم، لا بد من تبيين الضمة هنا، اسمعوها جيدا.

له مبعث، له مب، هكذا تقرأ، لا نقول له مب، فيه اختلاس، له مب، له مجي مي، هي مو، له مبعث، له، اسمعوها جيدا مرة أخرى.

0: علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
1: قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق

0: منه ولم يؤت سعة من المال.
1: أنا أقول منه ولم، منه ولم، اسمعوها جيدا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر بالحالة الثانية لهاء الكناية. نحن قلنا الحالة الأولى، شوف نحن نمشي كما يقال سنة سنة، كل مرة حصة نقول نحن نعطوا حكم من الأحكام أو حالة من الحالات، باش ما نتقلوش المعلومة. عاد سامحني إذا كان بالأمور هذا بالتدرج هذا وبها البطء هذا وما نتراو فيها نوعا ما كأنها المعلومة ثقيلة شوية، عاد باش نقول لكم لابد بكل لطف. معناها الإنسان راهو هذه يحب ربي الإنسان لابد أن يقرأ، وإن شاء الله نكونوا مع السفر الكرام البرر مع الملائكة تقناها ماذا بين الأحكام ما زلت عندنا، وإن شاء الله إذا بقيت من أهل الحياة وفي العمر بقية نكملوا ونقروا القراءات ونخرجوا منها دلالة الألفاظ وصولا بنا إلى الإعجاز البلاغي، الإعجاز القرآني، وصولا بنا إلى الإعجاز العلمي. سترون حقيقة إنسان ساعات يعيش معناها في أمور معناها روحانية كبيرة لم يكون، وخاصة يكون عنده معناها يعرف العربية ويعرف معناها تخريج، تعرف معناها الآية هذه على جد وش هي معناها وش هي الدلالة وش تقصد وش هي، وهل في القرآن يقولوا يسموها الترادف؟ لا يا سيدي، بل لكل حرف له معنى. تو إن شاء الله نجيبها كم قينا من الحياة. ما لقلنا هاي نذكركم بالحالة الأولى، الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، نحو له الملك. شنو حكمها؟ حكمها عدم الصيرة. ما إذا كان هاء الضمير جاءت بعد متحرك، أي اللي هو اللام له ما يبعدها، جاء معناها بعد، جاءت بعد متحرك هاء الضمير، وقبل ساكن، وقبل ساكن شكون ساكن؟ أي له الملك، هانو اللام ساكن، حكمها عدم الصيلة. ثم الناس يقول له الملك، لا سيدي، قل له هذه الحالة الأولى راه إذا كانت بعد متحرك وقبل ساكن عدم الصلة، قولوا لها تقرأ هكذا له الملك له الملك له الملك، هكذا تقرأ. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، نحو فيه القرآن، فيه القرآن، منه اسمه، منه اسمه، منه اسمه، حكمها عدم الصلة. أردوا بالنا ما للحالة الثانية، إذا كان هذا الضمير جاءت بين ساكنين، شنو هو معنى بين ساكنين؟ قبلها ساكن وبعدها ساكن، نشوفوا ترى هل قبلها ساكن وبعدها ساكن فين جاء؟ فيه القرآن، وين الساكن اللي قبلها؟ هاك الياء اللي قبلها، فيه اللي هي مجانس لها الكسر، وين الساكن الثاني اللي جاء بعدها؟ هي سكون اللام، نقراوها فيه القرآن، ما نقولوش فيه، لا، ما لردبانا نقراها عدم الصلة، من مدوهاش، فيه القرآن، لفظ منه اسمه، وين تراها اللي قبلها الساكن؟ هي النون الساكن، جاءت قبلها الضمير أو هالكناية، وين الساكن الثاني اللي جاء بعد؟ سكون الصين، أي لأن هذاك همزة الوصل في الوصل تحذف. ما لا نقراوها منه، منه اسمه، منه اسمه، منه اسمه، حكمها عدم الصلة. ما عرفنا إن شاء الله الحصة القادمة نعطيكم الحالة الثالثة وبالتدرج سنة سنة إن شاء الله لن نخلطوا. قولوا آمين إن شاء الله ربي وفقنا جميعا. ما لا ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. تفضل اقرأ من قوله تعالى ألم تر إلى الذين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحياهم.
1: أحسنت، لما قلت ألم ترى، ألم ت
0: ت،
1: أيوة،
0: ألم ترى،
1: إذن الصواب هو
0: ترى.
1: ألم ت، ألم ترى، كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا.
0: نعم. أي
1: وكذلك لما قلت حضر هنا
0: ح ح ح
1: الصواب هو ح ذا، قل ذا، حذر،
0: حذر،
1: حذر، حذر الموت. بارك الله فيك، استخرج الأحكام من هنا اللي قريناها.
0: نعم.
1: ربان.
0: ألم ترى أن راء سيدي مفخمة؟
1: أي أحسن،
0: راء لأنها متحركة بالفتح.
1: بارك الله فيك، الراء مفخمة.
0: نعم.
1: لأنها
0: متحركة بالفتح.
1: متحركة بالفتح. ما
0: نعم.
1: شاء الله.
0: إلى الذين خرجوا نفس الحكم.
1: خرجوا. أحسن، تقدم نعم. مثيلتها. نعم.
0: من ديارهم، عنا نون سيدي هنا إخفاء.
1: أحسن.
0: مع الغنة.
1: الإخفاء مع الغنة. ما شاء الله اليوم. كونوا نحن ما شاء الله اليوم متمكن.
0: نعم.
1: من النون ساكنة.
0: نعم.
1: مجردة من السكون، من لفظ من.
0: نعم.
1: أتى بعدها الدال اللي هو من حروف الإخفاء، حكمها الإخفاء مع الغنة. تقرأ هكذا، من ديارهم. أحسنت.
0: نعم.
1: نعم. بعد
0: ثم عن سيدي وهم ألوف، عن حكم
1: الراء
0: متحركة بالكسر هنا مرققة الترقيق.
1: قال ابن الجزري ورقق الراء
0: إذا
1: ما كسرت. أي واضح. أي بارك الله فيك. أي بعدها ميم الجمع ترى.
0: من ديارهم.
1: نعم.
0: عن الميم سيدي هنا
1: حكمها ماذا؟
0: حكمها الإظهار.
1: أحسنت. الميم قلنا لها ثلاث أحكام.
0: نعم.
1: الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون. الحكم الثاني الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء مثل هم بارزون. والحكم الثالث والأخير هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء قول الجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي.
0: وهم ألوف
1: من ديارهم. وهم ديارهم و ديارهم و من ديارهم تطبق الشفتين ثم تنتقل إلى الواء.
0: نعم.
1: من ديارهم وهم من ديارهم وهم ألوف. نعم. كذلك الميم عند الهمزة
0: نفس الحكم.
1: أحسن. نعم.
0: حذر عن
1: حاضا باقي
0: حذر
1: حذر
0: حذر
1: نعم.
0: عن راء متحركة بالفتح فحكمها قد سبق.
1: نعم.
0: والتال حذر الموت فقال لهم الله.
1: نعم.
0: موتوا ثم
1: لا لفظ الجلالة.
0: لفظ الجلالة سيدي. نعم. مفخم.
1: لماذا؟
0: لأنه مسبوق بالفتح سيدي
1: بذم
0: بذم سيدي
1: مسبوق بذم قصرت
0: مسبوق بذم
1: من قول ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أعطاك المثال ما لا ثم البعض يقول لهم الله لا مسيح لهم الله لهم الله لأن ما قبله أي مسبوق بالضم.
0: نعم. مسبوق
1: وهي ضمة الميم. أحسنت.
0: فقال لهم الله موتوا
1: ثم عن الميم شنو
0: الميم متح... إظهار الغنة
1: فيها.
0: إظهار الغنة فيها
1: الغنة من نون ومن ميم إلى ما شدد.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. معنى حقيقة باش نسألك سؤال، لما رققنا الذال هنا في لفظ حذرة أعطيتها كم نحن هي الحقيقة أتينا عليها قلنا الحروف الهجائية قداش فيهم من حرف مفخ اللي هم حروف الاستعلاء كلها مفخمة.
0: نعم.
1: وهي لها درجات ثم بعد نشوفها مثل أي هي خص ضغط قذ خص هي الخاء والصاد أي والضاد والغين والطاء والقاف والضاء أي هذوم مفخمين وباقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام.
0: نعم.
1: والراء بشروط ما لا وقت تقول لي حذرة مش صحيح هذا حذرة لأن الراء لأن الذال من حروف الاستفال وكل مستفل مرقق تو نشوفها هذه باب الصفات والمخارج إن شاء الله وهي الراء قل قايل ما قلت لي باقي قلت لك أنا اللام والراء بشروط لأن هذا جاء شرط هذا الشرط هو الفتح للراء المتحركة هي يمنعها مناش من الترقيق جاءت مفخمة قلت لك ما عاد اللام والراء بشروط أنتم بارك الله سيد العارفين بارك الله فيك. تفضل بعده واصل. إن الله

0: تشكرون.
1: بارك الله فيك. استخرج الأحكام.
0: الحكم الأول الأخفاء، النون الأخفاء مع الغنة.
1: أحسن، إظهار الغنة فيها.
0: فيها
1: إن الله نون مشددة، إظهار الغنة فيها
0: نعم،
1: معناها ظهروا لها الغنة. بالطبيعة نحن مش نشدها، معناها ظهروا لها الغنة. نعم إن الله. نعم.
0: والحكم الثاني الله مفخم لأن ما قبله متحرك بالفتح،
1: تفخيم لفظ الجلالة،
0: لأن
1: ما قبله
0: مفتوح.
1: مفتوح أحسن، متحرك بالفتح. نعم. طيب.
0: ثم الحكم الثالث فضل إظهار.
1: أيوة.
0: مع اللام.
1: أحسنت.
0: مع العين.
1: نجد التنوين في اللام من لفظ فضل
0: على الناس.
1: أحسنت. نعم. مركب نجده بعد حرف العين. أيوة. اللي هو من حروف الحلق الستة.
0: نعم.
1: حكمه الإظهار اللي قلت عليه. بارك الله، أنت قلت ساحة معناها قال ابن جزري فعند حرف الحلق أظهر. تو السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم جميعا ما عاش عندهم حجة. أنت ما كمديتوا كيف؟ الحمد لله أتقنتم الحكم أي وطبقتموه، هذه من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. وديما نحن الدعاء هذاك اللهم نور بكتابك أبصر. إخلاص النية لله قد ما تعيش أخلصين. وأنت تعرف تبارك الله أهل العلم في هذا قولوا قال العظيم أنا عند ظن عبدي بي. شوف شنية هو الصندوق، إذا كانك 100% جي لم 100% بحول الله إن شاء الله. ماذا بارك الله فيك.
0: ثم
1: واصل
0: ثم النون مشدة أخفاء مع الإظهار.
1: الناس النون فوق الشدة
0: أظهار
1: غنت
0: فيها.
1: نعم كذلك.
0: وأيضا نفس
1: النون مشددة
0: نفس الحكم فيها.
1: تقدمت مثيلتها.
0: ثم الراء مفخمة
1: في لفظ أكثر
0: راء لأن
1: التفخيم.
0: نعم لأن
1: حركة
0: بالفتح. والناس نفس الحكم إذا سبقها. نعم
1: أحسن بارك الله فيك.
0: والراء الأخيرة مفخمة أيضا في نفس الحكم وهي متحركة بالضم.
1: ما قصرتش. أي تفضل يا عمار.
2: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
1: بارك الله فيك. ملاحظة قلت وقاتلوا كانك بلغت لها في المد شوية، وكذلك واعلموا بلغت لها شوية رد بالك منها لأنه ما الطبيعي مقدار ألف ألف يقدر بحركتين قد بيناها إن شاء الله في بابها سنبين أكثر. استخرج الأحكام
2: سيدي
1: من هذه الآية.
2: الحكم في ترقيق اسم الجلالة
1: ما شاء الله
2: بحرف جر هو اللي
1: بكسر مسبوق
2: بكسر
1: أحسن
2: يجب
1: ترقيقه من قول ابن الجزري وأي أشقال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وسكت معناها راهو اللي مرقق اللي مسبوق معناها إذا كان لفظ الجلالة مسبوق بكسر حكمه الترقيق. مدام قال لك أراه لفظ الجلالة إذا كان قبلها فتحة وهي إلا ضمة أرانا فخمها وسكت كأنه قال لك أراه لفظ الجلالة إذا كان مسبوق بكسر يرقق من قول ابن جزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل كمد إلى آخر ما جاء في هذا السياق. معناه إذا كان اثنين متمثلين أي الطول شنية معاه طويل قصير. إذا كان جبت لك أنا اثنين قلت لك مثال أو جبت لك هذا الطويل قلت لك ما نجيب لك واحد طويل واحد قصير واستغنيت باللفظ على القيد أو بالقيد عن اللفظ هي قلت لك هذا جبت لك الطويل البقى شنو معناها مش البقى القصير ولا ذكرت لك زوز ألوان أبيض وأحمر قلت لك ما نجيب لك زوز ألوان هاني جبت لك الأحمر شنو اللي بقى لك في ذهنيا هذا هو ما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل ما دام تكرر لك لفظ الجلالة وقال لك راهو لفظ الجلالة إذا كان قبله فتحة وإلا قبله ضمة نفخمها وأنا قلت لك في المجموع قلت لك لفظ الجلالة فيه المفخم وفيه المرقق حسب الحركات اللي سبقته معناها وقلت لك كان قبله فتحة وإلا ضمة أي فخموه وسكت معناها يتبين لك أنت أراه إذا كان قبله كسرة رقه هذه شنو معنا. حبيت نشرح للسادة المستمعين والمستمعات نعرفهم هم تبارك الله بن لفظي بالجزري تو إن شاء الله نقرأها. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. إن شاء الله تو نشرحها في بابها إن شاء الله.
2: سيدي واعلموا أن الله أن مشد بالغنة
1: لا إظهار الغنة
2: فيها
1: نون مشد إظهار الغنة فيه ما قصرت شيء.
2: أنا سيدي تفخيم الجلالة
1: لفظ الجلالة لماذا؟
2: لأن سبقت بضمة.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك لأنها مسبوقة بفتحة
2: فتحة
1: هي ضمرت
2: فتح
1: بارك
2: فتح
1: عمار
2: فتح
1: لأنها مسبوقة بفتحة وهي فتحة النون أن الله
2: إيه؟ سيدي سميع عليم هو الإظهار لأن
1: أحسنت تنوين
2: تنوين
1: في العين
2: حكم ولذا
1: سميع أحسنت وهو مركب واحدة فوق من واحدة قد دلالة على الإظهار وأتى بعدها طبعا اللي هي العين من حروف الإظهار حروف الحلقي ستة معناها شنقوله
2: الهمزة
1: عند حرف الحلقي أظهر
2: وهم الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء
1: ما شاء الله سي عمار حفظ درس وعاد ما عندكم حجة السادة المستمعين والمستمعات ما عندنا تعرف سي عمار كيفاش قبل سمعتوه وتو هاو بدأ يتدرج نوعا ما إن شاء الله أدعو له بالتوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين ولإخواني الحاضرين إن شاء الله ولمن تسبب الحقيقة نقولها ولمن تسبب في جمعنا هذا والقائمين على ذلك. أي تفضل ننتقل تفضل سي بشير نواصل.
3: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
1: أحسنت لو طيب أما بش الملاحظة الضاد وكأنه توصل انتقل إلى المخرج والصفة اسمعها كيف تقرأ هكذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه
3: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه
1: فيضاعفه له أضعافا أضعافا أعدها
3: فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
1: أفتح الله عليك. نعم
3: من ثم إخفاء
1: أحسن
3: مع الغنة
1: في النون مجرد من
3: السكون
1: في لفظ من أتى بعد هذا الحكم والإخفاء
3: حكم
1: مع الغنة.
3: أحسنت
1: ما قصلت
3: يقرض في القاف ما قلق
1: القاف فوق منه سكون شنو الحكم
3: قلقلة
1: القاف يقرأ هكذا يقرض إيه بعدها
3: الراء مرقة لأنها مكسورة.
1: أحسنت الراء حكمها الترقيق لأنها متحركة بالكسر جميل.
3: اسم الجلالة مفخم
1: حسنت لماذا؟
3: لأنه
1: اسم الجلالة
3: لأنه مفتوح
1: لأنه ما قبله متحرك,
3: بالضم
1: وهي ضمة الضاد يقرض الله مقال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله معناها إذا كان مسبوق بفتح خلي كمل
3: قرضا الراء مفخمة.
1: حسنت لماذا؟
3: لأن
1: ما قبلها متحرك
3: بالفتح
1: مقارك كذاك بعد الكسر حيث سكنت بعد الكسر نباهي را ساكن سكون أصلي ننظر ما قبلها كان قبلها متحرك بالكسر والله نواصل ونشوف هنترى كملت الشروط متاعها ولا ما كملتش. وإذا كان مباشرة را ساكن سكون أصلي وقبلها متحرك بالفتح مباشرة فخمها معوش نسل أستمى لأن ثم هذي ركن أو شرط من شروطه اختل أي حذف ولذا انتفى ذلك.
3: قرضا إظهار التنوين
1: أحسنت قرضا التنوين هنا في الضاد وهو مركب أتى بعده حرف من حروف
3: حلق
1: أحسن حكمه ماذا؟
3: الإظهار
1: أحسنت ما قصرت
3: حسنا إذا غن
1: حكمه ماذا؟ النون لا معوش تكلم خليه وحده أي رد بالك
3: حسنا
1: حسنا فعل لأنه نعرف ويعرف
3: ثم غنى غادي لأن إخفاء.
1: أحسنت، حكمه ماذا؟
3: الإخفاء.
1: حسنا تنوين فوق من نون من لفظ حسنا إيه؟ متتابع، متتابع واحدة سابقة واحدة
3: بعد حرف
1: الحروف بعد حرف الفاء اللي هو من حروف
3: الإخفاء.
1: الإخفاء فاء. قالوا كذا باقي الحروف أخذ والفاء هو من في من في. أحسن،
3: فيضاعفه الحرف الهاء.
1: مازال لأن الهاء ضمير أجتنا هي الهاء الكناية في لفظ له
3: جت بين
1: خلاها توهيات الحكم نتاعها هي حكمها الصلة واضحة هاني دلالة على أن بعدها واو صغير يسموه واو الصلة
3: وله كذلك
1: له كذلك له
3: أضعاف
1: في بابها إن شاء
3: الله أضعافا كثيرة.
1: أحسن نعم
3: عند الإخفاء إخفاء
1: مع الغنة
3: مع الغنة
1: الله عليك. وفي هذا القدر كفاية ننتقل إن شاء الله إلى الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقّلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم في رواية وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. معناها أظن السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيه مش مثل لك الحديث، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. شوفوا مع بعضنا مثل لك القرآن كيم الإبل المعقلة، عقلها وتوكل. نقولنا شنو هو معقلة؟ معقلة منقولة منقولة مقيدة، معناها مربوطة من من من سيقانها الكل ولا البعض. أي إن عاهد عليها أمسكها، إذا كان بقيت في الصيف نجم يشدها توا، معناها هاك ربط السقين هذاك إذا كان مش يشيد ينجم بلي باش بجي باش تسرع في الخطاة ينجم يخلط عليه. وإذا كانت مسيبة معناها ما هيش مقيدة، مش معقلة، مش عقلها، ها تخليه في المكان. شبه بذلك القرآن، قال لك معناها صاحب القرآن تو أنتم عندكم أربع حزاب ما شاء الله، كان قال لك معناها تعهدت القرآن باش تعهد بالتكرار كل يوم تقرأهم وخاصة قراءة الليل. قالك وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره أي وإذا لم يقم به نسيه. كان يقوم به يصلي الصلوات ويقوم به من الليل يتحنث إلى خالقه سبحانه وتعالى، أراه ما ينساش القرآن. وإذا كان دوب مسمع من الحصة ومشى سيب كل شيء راه ينساه. هذا وشنو هو معنى ما لرد بالكم؟ أو قالك صاحب القرآن اللي عندكم أنتم توارب أحزاب، قالك مثل الإبل للناقة، كان قيدتها وحكمت القيد متاعها معناه راك تنجم تمسكها، وإذا كان خليتها أطلقتها راهي ذهبت. نقول مثال بالقياس الاصطلاحي نعرفوه، تو نقولوا نحن هذه عقلتها معناها تلقاها في مكان معنا ما تروحش حتى ما تمشي 10 20 متر وما تفوتش. واذا كان خليتها نقولوا نحن بالاصطلاح العامي مسيبه من الاربع القوائم، عهدك بها تغفل عليها نص ساعه ربع ساعه حتى 10 دقائق ما عادش تلقاها. كذلك القران كان كررته لقيت روحك حافظه، واذا كان غفلت عليه نسيته. هذه هو شنو، وان شاء الله معناها هذه هو تقريب للاذهان قدر الامكان. اما نعرف من تبارك الله اهل العلم واغنياء عن التعريف في هذا ما لا رد بان نتعهد القران وفيه تو ان شاء الله ترون فيه الخير الجزير ان شاء الله. نقرا سوره الفاتحه مع بعضنا عاد نواصل نقرا سوره الفاتحه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: يقع الخطأ في لفظ الذين أنعمت عليه، هذا خطأ شائع. الكثير ينقل حركة الهمزة الذين أنعمت إلى النون التي قبلها، هذا خطأ. يقول صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت. واحد سمعته كنت أصلي خلفه الحقيقة، قلت قال لي قراءة ورش يا سيدي، ورش شقول وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. النون فقولها سكون، قال لي لا مقماش سكون، ما لقاه راه ورش إذا كان الشروط متاعه الثلاثة، يكون الحرف الأخير ساكن وصحيح وبعدها همزة في كلمة أخرى في أول الكلمة التي تليها، أش يقول وحرك لي ورش كل ساكن آخر، يكون ساكن وفي آخر الكلمة ويكون صحيح، يكون بعده همزة، همزة قطع. قالوا بشكل الهمز واحذفه مسهلا، يولي أكره حركة الهمز نحذفها ورضاها مكان الساك، تولي الذي قتلوا مال سيدي راهي النون متحركة، قال متحركة بالفتح مال، حتى كان تقرأ ورش قراءة ورش غلط خطأ. كان قلت لي قل أوحي صحيح، قل أوحي ورش أش يقرأ، يقرأها قول أوحي، قل ما هو ساك ما هو في آخر الكلمة، ما هو صحيح بعد همزة في أول كلمة التي تليها، يقرأها أي بالنقل، أي وحرك لي ورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. ما لهذه الكثير يقول صراط الذين أنعمت يا سيدي، صراط الذين أنعمت لابد باش تبين همزة القطع الذين تو نشوفها في باب الصوتيات، بزلنا باب الصوتيات علاش، شو الأسباب اللي يفهمني خلت تفهمني الحيز المولد يغفل على تحقيق الهمزة. هل الصواب هو الذين أنعمت عليهم، أعيدوها، صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: ما هيش راو باش حتى جماعة تومكم تقروا باش نعرضكم واحد واحد، حتى السادة المستمعين يراو رواحة مش نوه هو، باش نبدأ به فهمني بحلاية أعمار هذي باش نعرضه ونشوفه طرح شنو أحواله، رد بالك هاكم انتو تدرب عليه وما ثماش هذي باش تقول لي أخطأت فيها، أني وريتك. صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: ما قلوش إنعم قولوا أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: انت عليهم.
1: السادة المستمعين والمستمعات، ما بقاش حاجة تقولي ما فهمتش، هاو اقراها هكذا، وخاصة معنا فيكم أبانا وأمهاتنا ربي يبارك فيهم جميعا، اقرأوها هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم.

0: عليهم
1: وإلى آخر ما جاء في هذا السياق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

آواكم فآواكم وأجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

هم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.

تصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب

0: قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من يعلم الجهر وما يخفى، يا من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض، يا من إليه الإياب وعليه الحساب، يا رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، يا من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا من خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يا من جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين، يا رب الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا من أهلك ثمودا فدمدم عليهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، يا رب الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يا من عليه الهدى وله الآخرة والأولى، يا من شرح لمحمد صدره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره، يا من جعل مع العسر يسرا، يا من أقسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين وخلق الإنسان في أحسن تقويم، يا من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يا من إليه الرجعى، يا من جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يا من أنزل صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يا من يزلزل الأرض يوم القيامة ويخرج أثقالها، يا رب العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يا من بإرادته يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يا من يسأل عباده يومئذ عن النعيم، يا من جعل الكافرين في خسر وأمرنا بالحق والصبر، يا من جعل خلق النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وجعلها على أعدائه موصدة في عمد ممددة، يا من أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يا من أطعم عباده من جوع وآمنهم من خوف، يا من جعل الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يا من أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر وأمره فصلى ونحر، يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له وكان عليه توابا، يا من أهلك أبا لهب وصلاه نارا ذات لهب، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، يا رب الفلق أعذنا من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يا رب الناس يا ملك الناس ويا إله الناس أعذنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اجعل واجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شكورين واجعلنا صبورين واجعلنا في أعيننا صغراء وفي أعين الناس كبراء. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ارزقنا أعينا هطالة تشفي القلوب بظروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض عنا ديوننا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، واغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تفتنا بما زويت عنا. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى أعداء تتجهمنا أم إلى أقرباء ملكتهم أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة الدائمة والتسليم على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: اللهم رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وجز عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم

0: تهتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر روحا ويزكيها.

وسلم: يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ بلال بن محمود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن، وهي حصة مخصصة لتصحيح التلاوة للأطفال والرجال والنساء مباشرة عبر أثير إذاعتنا الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم يوم الجمعة 15 ربيع الأنور الأزهر الأول 1448 للهجرة، اللي وافق 28 أوت 2026. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل هذا اليوم مباركا، وهاته الساعات مباركة علينا، وهاته النفحات مباركة علينا يا رب العالمين.

طبعا نبتدئ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلمنا عنه صلى الله عليه وسلم في الحصة الماضية، وخاصة على اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الاسم هذا باش نحفظوه إن شاء السميع العليم، وقلت أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. نبتدئ حصتنا بذكرنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالترحاب بمخرج هذه الحصة لغايب برشا أما ديما موجود في القلب سيدي طارق التايب، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي طارق الغالي. وكذلك في الإخراج الرقمي سيد أحمد الطبيبي ديما معنا بإذن الله، إن شاء الله ربي يحفظه ربي يبارك فيه. وكذلك تحضر معنا في الاستوديو، هي حاضرة معنا أيضا جسدا وروحا، أختنا أسماء شخرون، إن شاء الله ربي يبارك لها وربي يفتح عليكم. والتحية موصولة لكل السادة المستمعين والمستمعات في الديار في البيوت في السيارات في المستشفيات في الطرقات في الإدارات في كل بقعة عدلت الذبذبة على ذبذبات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حيث نتقابل معنا جميعا مع كلام ربنا تبارك وتعالى. طبعا الحصة متاعنا كما قلت هي دوما وأبدا تدور بين الإنشاد والإرشاد وتصحيح الألفاظ، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي ثبتنا. نحب نوصل التحية لكل وليداتي اللي بدأوا يرسلوا لي في الرسائل. سيدي رانا كنا عند العهد من اللي بدينا من أول الصيف، كاللي جماعة كانت تذكروا وقت اللي قلت لهم أي مش ناخذوا تحدي اللي يحفظ 6 أحزاب وسبع أحزاب، واللي قلت تكمل الربع واللي قلت تكمل تختم. ما شاء الله اليوم كثير من الرسائل توصل، الحمد لله رب العالمين، أن سيدي الحمد لله أحسن صيف تعدى في حياتنا وأحسن تحدي عملناه. ثم شكون اللي ختم كلام ربي، ثم شكون اللي كمل 20 حزب، ثم شكون 10 أحزاب، ثم شكون اللي كمل 6 أحزاب. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقكم وربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسعدني ويسعدكم يا رب العالمين. هذه تسمى الفترة هذه اللي عديناها متاع الحفظ في الصيف هي يوم من أيام الله، خلينا نقول أيام ربي تبارك وتعالى، وما أكثر للأسف ما ننسى من أيام الله التي ظهر في لطفه وتجلت فيها حكمته. ربي سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله، حتى يعني عندي طالب ربي يكرمه ختم القرآن ليلة المولد ربي سبحانه وتعالى، أصله من تطاوين ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح عليه وربي يبارك له، يذكرني يعني يوم المولد صباحا يقول لي سيدي حق راني مش نقول لك حاجة ونسيته صغرون هكذا بارك الله لي، يقول لي سيدي أنا أيضا ولدت ليلة المولد النبوي وختمت القرآن ليلة المولد النبوي. هذه من حسن الموافقات، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى نعاود ديما ونقول الدعاء راهو مخ العبادة، ونقول اللهم يا ربي لا تنسينا أيام فضلك علينا، وذكر قلوبنا بلطفك كلما ضعفنا أو غفلنا عنها يا رب العالمين. طبعا رقم الهاتف 71 136 ألف. نحب نستبشر ببداية الحصة باختيار سيدي طارق بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله. نحب الناس كلها اللي حاضرة معايا اللي قاعدين يسمعوا فيه اللي في الطرقات إن شاء الله توصلوا سلامات، اللي في الإدارات ربي يعاونكم وربي يفتح عليكم في ظل هالموجة متاع الحر، اللي في الأسواق اللي في المستشفيات اللي في كل بقعة إن شاء الله ربي يفتح عليكم. نبدأ الحصة متاعنا بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيتي أن تكفى همومنا إن شاء الله ربي بعدها علينا إن شاء الله، وتغفر ذنوبنا كما طلب ذاك الصحابي الجليل، قالوا إذا يكفى همك ويغفر ذنبك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. مع بعضنا الناس كل قبل ما نأخذ أول اتصال بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نغيث أرواحنا.

توصلني توا رسالة شيخ ما تنساش النساء متاع المعامل، أرنا في معمل كبير وحبسنا صوت شوية باش نسمع الحصة. تحية لكل العاملات والكادحات، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يفتح عليكم. أيا أنتم تخدموا كثر من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله. يلا.

محلاها الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومحلاها الكلمات: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. نعم.

0: محلاها الإنسان لما يجرع لسانه كلمة يا مولانا، حين يضيق الصدر ولا يتسع الكلام له يبقى الدعاء ملجأ القلب وسكينته. قال ربي سبحانه في سورة السجدة: يدعون ربهم، يعني لا يملكون إلا الرجاء ولا يطرقون إلا بابه فيجدون القرب حين يقصدونه. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، اللهم قربنا إليك بتضرعنا بين يديك، واجعل دعاءنا مفتاحا لباب الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نبدأ بالاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: زينب بن نب.
0: أهلا وسهلا بنتي زينب، قداش عمر بنتي زينب؟
1: 16 سنة.
0: قداش؟
1: 16 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله، قم تحفظين من كلام الله.
1: ما تيسر.
0: وقتاش يولوا ما تيسر برشا بإذن الله؟ كي يولي عمرك 20 سنة تختم القرآن إن شاء الله زينب؟
1: إن شاء الله.
0: وعد بإذن الله؟
1: الله.
0: بإذن الله. منين مش أقرأ أنت تو؟
1: متيسر من سورة الأنفال.
0: نعم، بسم الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. وين؟
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم، بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله

0: بكي الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
1: عليهم
0: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك
1: نعم صح
0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة
1: لا فخم الراء ومغفرة
0: ومغفرة ورزق كريم
1: ما شاء الله قراءة طيبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة رد بالك في حرف الراء الله يستر حالكم ركزوا معي يدي توا في على الفيديو حرف الراء يبدأ مفخم أغزر يمس الفوق يطلع حكا وبعد يعود يرجع للداخل باش نحافظوا على التفخيم أما دوب ما يمس الفوق وبعد يهبط يولي الصوت مرقق متاع الراء وعليه لهنا هكا أغزر وإذا ذوكي راء راء را مش وإذا ذوكي را را ردوا بنا را را يعني لسان يمس في الحنك الأعلى وبعد يعاود يرجع لداخل لو تركزوا مع يدي بالبيه مش نعاود البسملة ركزوا مع يدي بالبيه وتفهموا وش معناها كيفاش ننطقوا حرف الراء بسم الله الر هذه الأولى بعد الثاني نرجع لداخل شو ها بسم الله الر ريتو بسم الله الر هني مش نغلط توا بسم الله الر أغزرة ركزوا مع يدي بسم الله الر يتولي مرقق الصوت هذا خطأ ردوا بيننا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال اللي قرأتها بنتنا زينب ما شاء الله هي سورة الغنائم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا غنيمة كل حرف من كلامه يا رب العالمين نأخذ اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله كمل شكون معايا
2: إيمان
1: مين تكلم فينا يا إيمان
2: من ولاية بيجة تحديدا مصر
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة تبرسق مدينة حفاظ القرآن وكتاب القرآن تعرف مدينة تبرسق يعني فيها علماء وفيها حفاظ بكلام ربنا تبارك وتعالى وخاصة الجدود متاعكم يا إيمان الله يستر حالكم إن شاء الله تولوا كيفهم وإن شاء الله تواصلوا في نفس المنوال أنهم كانوا يكتبون القرآن باللوحة معروف المدينة تبرسق بهذا مانيش عارف أنتم عندكم ما زلت تكتبوا باللوحة غاديك كي تحفظ القرآن ولا لا ان شاء الله باذن الله ترجع ان شاء الله وربي يفتح عليكم ايوه بنتي ايمان قديش تحفظ من كلام ربي سبحانه ما شاء الله عن شكون تقرا
2: عندي خمن قراب
1: ما شاء الله سلمنا على سيدي ايمن وربي يحفظكم الكل منين مش اقرانا يا ايمان
2: متيسر من سوره الاعراف
1: اي بسم الله نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا الذي انزلت عليه سوره الاعراف نقرا يلا
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: بسم الله
2: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد
1: باهي قال لنا أحد الأفاضل على الحروف قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان وسيدنا ابن الإمام ابن الجزري قال قاعدة عظيمة جدا وهي قاعدة مضطردة ينبغي أن نحفظها جميعا إيش يقول فيها واللفظ في نظيره كمثله يعني أنا كماش نقول ألف هذه ما فيهاش مد لكن لام بعد صاد والميم كلهم مدودهم مقدار المد ستة حركات وعليه ينبغي أن نسوي بين المدود مش واحدة أطول من واحدة عايشة بنيتي إيمان ترعاود لي هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

0: الغائلون.
1: باهي توا الحرف القاف، حرف القاف مفخم صح ولا لا؟
0: أيه.
1: شو معنى حرف مفخم بنتي إيمان؟
0: يعني نعبوا به فمنا.
1: ايش معناها؟ تراه زيد فسر لي اكثر. كلامك صحيح هو، لكن على الاقل اريت باش المعلومه توصل للناس الكل، المثقف وغير المثقف، باش نفهموها، باش كي نجيو نقراو كلام ربي نبدو ما شاء الله علينا ندندنوا بالباهي. ما وريت انت قلت نعبوا بفمنا، احفظها قاعده عايش بنيتي سهل. الحرف المفخم صوته يبقى داخل الفم. نعاود، الحرف المفخم صوته يبقى داخل الفم، اما الحرف المرقق صوته يبقى خارج الفم. باهي، شنو هما الحروف المفخمه؟ سبعه ونزيدوهم اللام وقت اللي تبدا مغلظه والراء وقت اللي تبدا مفخمه. يعني لهنا حرف القاف او هم قائلون ما نحطوش بين بين، مش نصف صوت الداخل ونصف صوت البرة كما قلت انت قلت هكا، او هم قا ركز على الصوت قا، هذاك غلط عايش بنيتي. شو ها؟ او هم قا، وركزوا معايا هاكم تشوفوا الفيديو، ما غير ضم للشفتين مش قو، هذاك غلط. او هم قا قا مش قا قا، ركز في الصوت ها، ركز عايش بنتي. شو ها؟ قا قا قا قا، فالصوت الاول هو الاصح. عاودها، او هم قائلون. تعاود،
0: او هم قائلون،
1: محلاها حتى في الصوت ما شاء الله. هاي،
0: فما كان دعواهم اذ جاءهم باؤنا بياتا الا
1: كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش
0: كنا ظالمين.
1: عاودها، فما كان دعواهم، عاود

0: يظلمون.
1: فتح الله عليك ما شاء الله قراءة طيبة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقك وربي يفتح عليك وواصل وتشد في المراجعة عايش بنيتي طبعا ما دام أنت ربي كرمك وختمت القرآن المراجعة هي السر في القرآن الكريم إذا كان الواحد ما يراجعش راه يفلت عليه القرآن وعليه ساداتنا ومشايخنا يقولون ديما قاعدة نحن يقولون قداش عندنا من صلاة في اليوم نقول له 5 صلوات عادش قالوا قالوا اللي كرر 5 ما ينسى اللي راجع 5 بإذن الله ما ينساش تلقى في روحك كل 12 يوم تختم ختمة ما شاء الله مع قرايتكم ومع يعني ظروفكم العائلية تولي بسم الله ما شاء الله واضح بنتي ربي يفتح عليكم ما تنسانيش بدعوة خير وربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة نعم أمر الاتصال مولي السلام عليكم ورحمة الله انقطع على الاتصال نعود بإذن الله ثم اتصال آخر أيوة ربي سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى له ربنا تبارك وتعالى يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله ديما نسمع الدعاة والمشايخ ويقول هذا الحديث اللي يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللي شدني في هذا الدعاء حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله ما قالش أي اسم آخر من أسماء رب الحسنى قال إلى الرحمن فلما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربي يرحمك ريت فلما يعني شو حبيبتان إلى الرحمن يعني الرحمن تبارك وتعالى يريدك يا ابن آدم أن تعيد وتكرر على لسانك طوال وقتك وطوال يومك مهما كانت حالك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا الذكر حتى نردده يا رب العالمين نمر اتصال مولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أهلا وسهلا ومرحبا شكون معايا
2: آية من بن عروق
1: أهلا وسهلا بنتي آية قديش عمرك يا آية
2: بابا
1: ما شاء الله قم تحفظين من كلام الله
2: أفي.
1: ما شاء الله ربي يفتح على بنتي إن شاء الله عند شكون تقرأ
2: عند أستاذي منال عوينية
1: ربي يفتح على بنتي إن شاء الله وربي يوفقك إن شاء الله أيوه منين باش تقرأنا يا بنتي
2: من سورة الكهف
1: سورة الكهف أيوة سورة الكهف هذه نذكر بها وخيانا وأخواتنا أنه ينبغي أن لا يغفلوا عن قراءة هذه السورة المباركة المنورة باش ربي سبحانه وتعالى ينورنا الأسبوع متاعنا كامل إن شاء الله أنت قريتها ولا مازال
2: هاي
1: ما شاء الله هاي أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ يلا
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: نعم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر
1: باهي ما شاء الله يا آية قرأتك ما شاء الله ممتازة ثم حاجة مهمة ومهمة ومهمة جدا أكيد أنه أول مرة يعني باش نلاحظها المسألة هذه اللي هي يعني تحديدا مسألة ضبط الحركات ما يسمى بإتمام الحركات أو ما يسمى بتخليص الحركات لما نقول بورقكم هذه لما نجو نختلس حرف الراء تولي هكا بورقكم بورقكم لا ما عطيناش حق الراء وما عطيناش حق القاف ونعود نقول كما قلت قبيلة واللفظ في نظيره كمثله فبعثوا أحدكم بورقكم بورقكم جيبها يعني منظمة الكل ترى عاود لي
2: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: ما شاء الله قراءة طيبة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. بما أنه بنتنا آية قرأت سورة الكهف وقرأت وليتلطف، نعلم جميعا أنه لما نحسب عدد حروف القرآن نجد نصفها في قوله سبحانه وليتلطف، لكن في نصف الكلمة وليت، هذه هي نصف كلمات القرآن الكريم، محلها الكلام ربي سبحانه وتعالى. شو لما تحب تشوف الروح متاعك طيبة أو غير طيبة، الروح متاعك يعني مرتاحة أو لا، شوف القرآن وشوف آية ربي سبحانه وتعالى هل هي قائمة في كيانك أم لا. ولذلك وراء كل حياة طيبة وروح بالآيات قائمة. نعاود نثمن جهود اللي كبس رواحهم بالرغم من الصعوبات في هالصيفة هذه وكملوا حفظه. ثم كما قلت ثم شكون اللي ختم القرآن، ثم شكون اللي قدم في الحفظ. حبيت نقول لكم الله تبارك وتعالى يرى جهادكم ويعلم كيف تقدمون حفظ كتابه على متاع الدنيا، يرى سعيكم قبل المنام ويعلم تعبكم وغلبة النعاس عليكم، ولا يخفى عليه سبحانه صدقنا وياكم. ديما عاودوا قولوا اللهم، هي مع بعضنا، أنا مش نقول أنتم عاودوا، حتى أمي وخالتي وعمتي وبابا وعمي والرجل الكبير ما يفهمش وما يسمعش يعني طريقة القراءة أو كذا، ما يسألش، قول الدعاء هذا بخالص النية وتربي سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء بإذن الله. قول، أنا مش نقول أنتم عاودوا، قولوا اللهم أعنا على تمكين القرآن في صدورنا. نعاودوها بعضنا، اللهم أعنا على تمكين القرآن في صدورنا حفظا وعملا وتدبرا وفهما يا رب العالمين. خلي ديما الدعوة هذه على لسانك وربي سبحانه وتعالى سيستجيب سبحانه وتعالى. نعود الدعاء، اللهم أعنا على تمكين القرآن في صدورنا حفظا وعملا وفهما وتدبرا يا رب العالمين. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم، مش وعليك.
0: وعليكم السلام. أيوة. ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
0: بسمة من جربة.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جربة. أيوة يا بسمة، منين باش تقران؟
0: باش نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأعراف.
1: ما شاء الله، ما هو لكل من اسمه نصيب. قل اللهم صل وسلم على سيد المتبسمين وابدأ أقرأ. هاي،
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتبسمين.
1: نعم، بسم الله، تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: واشربوا ولا تسرفوا.
1: الراء فخمها بالباء. وكلوا واشربوا واشرارا واشربوا.
0: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة قل من حرم زينة الله التي
1: كيف زينة مش زينة طاء عاود.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين

0: ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: نفس الملحوظة، ماهيش ليقاوم قا ليقو قو قو صوت الداخل.
0: لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن
1: لا، هذه ناخذ نفس بالباهي ونوصلها يكون أفضل.
0: قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا
1: لا عاود وأن تشركوا ترجع من غادي

0: على الله ما لا تعلمون.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة يا رب العالمين. مرتسى الموالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله
2: وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: ريحان.
1: محليه اسمك يا ريحان، مين تكلم فينا يا ريحان؟
2: من القصرين.
1: من القصرين، ما شاء الله على بنيتي وما شاء الله على أهلنا في القصرين. قديش عمر بنيتي؟
2: 5 سنين.
1: 5 سنوات، ما شاء الله. وشنية السورة اللي باش تقراها لنا توا؟
2: البينة،
1: سورة البينة، ما شاء الله. هيا نبدأ بالصلاة والسلام على سيد الرياحين صلى الله على سيدنا محمد، ونبدأ نقرأ. وهي
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: تفضلي. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة.
1: يا ريحانة، ريحانة ما شاء الله والله قراءتك طيبة، وأنا نقبل القراءة كما هكا بنتي صغرونة، لكن ما ثم شوية قواعد يزم نقرأ بهم. أنت عن شكون تقرأ بنتي؟ أنت عن شكون تقرأ يا ريحان؟ شكون ساتيك تقري فيك؟
2: أنستي وداد.
1: ما شاء الله، سلم لي على أنستي وداد وقل لها تقريك باش تعلمك أنك ما تزربش باهي؟ أما أنت قراءتك ما شاء الله حلوة على الأخر، ونحبك تواصل وتحفظ القرآن. باه يا ريحان، اسمع شنو نقول لك حاجه. عمو طارق هو بحذانا مقابلنا، والوليد الكل معانا والناس اللي يسمعوا فينا، نحبوك تدعي لنا دعوه خير. خلي الناس اللي في الطريق وفي الديار وفي كل بقعه باش يقولوا امين. شنو تدعي لنا؟ ترى شنو تقول لنا؟
2: شكرا يعطيك الصح.
1: امين. اي شنو اخر؟ يا ربي
2: يا ربي.
1: اي ادعي لنا، قول يا ربي احفظكم. قول
2: ربي احفظ.
1: امين يا رب العالمين، يزي فيها البركه. دعوهم بنيتنا ان شاء الله، ربي يحفظنا وربي يفتح لنا فتح. امين يا رب العالمين. مصيرك انت تدعي لي انا ان شاء الله للناس الكل يا رب. ان شاء الله ربي يبارك فينا جميعا وربي يفتح علينا يا رب العالمين. عمل يسير واجر عظيم لا يؤديه الا الموفق، اللي هو ذكر ربي تبارك وتعالى، والصلاه والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبقوا الخيرات، هكا ربي سبحانه وتعالى قال لنا. وثم نافذه تسمى نافذه الحب، ونافذه الحب الى ربنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ يعني اتصال حاضر، ثم بعد خلي كما نقولوا ان نغذيوا ارواحنا وديارنا وطرقاتنا وشركاتنا وسياراتنا وبيوتنا بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنية تفريج الكروبات ان شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
3: غفران من ولاية كيف.
1: غفران من ولايتي
3: جاب،
1: ولا ما سمعتك؟
3: جابس.
1: جابس. ايه ما ننطقوا حرف السين، في حرف الصفير باش تبان السين. جابس هكا كيما هكا. مرحبا بنتي الغاليه، منين تحفظ من كلام الله تبارك وتعالى؟
3: نصف
1: القران. بسم الله ما شاء الله، ممتاز. ايوه، منين باش تقرانا ان شاء الله؟
3: ان شاء الله متى يسر من سوره مريم.
1: نعم، نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله ونقرا بسم الله.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسنت، تفضل بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نحب نزيد تحسن حرف الراء، نحب نزيد تحسن حرف الراء. بسم الله الراء، كما قلت لكم قبيلة، راهو الراء المفخم لما ظهر طرف اللسان يمس في الحنك الأعلى، في ظهر الحنك الأعلى كي مش يزيد يفخم يعاود يرجع لداخل اللسان باش نحافظ على التفخيم. ترى زيد عاود لي. ترى
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أي نعم، بسم الله.
3: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.
1: سمحني استاذ يا سمحني بالله، حرف الياء منين المخرج نتاعه بالضبط؟ هذا في كلمة يا يحيى، تعرف مين مخرج حرف الياء ولا؟ ما يسالش. يخرج المخرج العام الإجمالي اللي هو من وسط اللسان، يقولوا هكذا حرف الياء. لكن أنا لما نحدد بالمذهب التفصيلي اللي انفصلوا لعبد الفقير، نقولوا إنه حرف الياء يخرج من أدنى وسط اللسان مع ما يقابله من أدنى وسط الحنك الأعلى، لكن ينبغي أن عضوي النطق يمسوا في بعضهم. كي نقولوا هكا نحن يا يحيى، ركز معي يا أختي، يا يحيى، اللسان مش قاعد يمس. لكن لما أنا نزيد مبين بالباهي، نقوس اللسان بالباهي باش يمس، يعني وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، شو ها؟ يا يا يا يا بالمفهوم البسيط متاعنا، يا بابا ويا أمي يا أختي يا ولدي. حرف الياء في القرآن العظيم سواء كانت مفتوحة وإلا مكسورة وإلا مضمومة وإلا ساكنة وقبلها مفتوح، إذا كان ما تحسش التوزويز في وسط اللسان على عرض اللسان، راهي الياء ماهيش صحيحة. وعليهم قولوا هكذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ترى عود لي،
3: يا يحيى خذ الكتاب بقوة،
1: اي
3: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه.
1: فخم الراء، فخم الراء جيدا،
3: جبارًا عصيًا،
1: فخم الراء، وبرًا برًا، فخم ليه ما تخافش،
3: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
1: ترى عود لي واذكر وركز، ركز معي، عود لي واذكر وركز في حرف الكاف، كيفاش تنطق ترى؟
3: واذكر
1: ريتها كو، هي كو مش كو، عاود،
3: واذكر
1: وذ ما وعت الرخاوة بالباهي للذيل توجيه كيف ما شاء الله، شو ها؟ وذكر، وذكر في الكتاب، عاود،
3: وذكر،
1: نعم تواصل،
3: وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
1: ريتا مكانا، مكانا نا، ولا الصوت من الفم، هو الصوت من الخشم، مكانا نن، ترعاود،
3: مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
1: لا ردوا بالنا في الوقف هذا، يستر حالكم ما نوصلوهاش، لا ما تجيش يا سيدة مريم يعني تتعوذ من سيدنا جبريل، لا، وعليه ينبغي الوقف تأدبا.

0: تقيا. يعني شو معناها؟ إن كنت تقيا فإني لا أتعوذ منك. فهمتها؟ فنقف غديك عايش بنتي تعاودها.
1: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. القرآن هو النور المتدفق بالحياة على قلوب المحبين فيضا ربانيا نازلا من هناك من عند الرحمن الملك الكريم الوهاب. فالوهاب هو الذي يهب عباده القرآن. ورحمة ربي تبارك وتعالى لما تتنزل هي في الحقيقة هبة منه سبحانه وتعالى. فقولوا دوما وأبدا يا وهاب هب لنا القرآن. يا وهاب هب لنا القرآن. علاش نقول في هذا؟ لأن الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي علم القرآن، لكن ثم واسطة ربي سبحانه وتعالى جعلنا بيننا وبينه اللي هو شكون؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علمونا سادتنا. يزمنا دوما وأبدا نقول اللهم جازي عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. بهذه الكلمات نمدح سيد السادات صلى الله عليه وسلم باختيار سيدي طارق. فصلوا على سيدنا رسول الله.
2: المسك فاح
0: ما شاء الله. أي سيدي ما شاء الله.
2: ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح.
0: اللهم صل وسلم.

0: القرآن وسيقبل القرآن عليك. الله يفتح عليك، حاول قدر الاستطاعة في خضم هذه المعارك اللي نعيش فيها الحياتية اليومية، خلي نصيب من القرآن في حياتك وتشوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى يجعلك مباركا أينما كنت. إن شاء الله نحن بجاه القرآن العظيم وبجاه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين نسألك يا مولانا بحق قولك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اقض حوائجنا ويسر أمورنا وافتح لنا أبواب الخير والبركة والتيسير يا رب العالمين، أمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام سيدي الشيخ ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: حياة من ولاية توزر.
0: حياة من ولايتي
1: توزر.
0: توزر، أهلا وسهلا ومرحبتين بأهلنا في مدينة توزر والحدود الجزائرية، وحتى توصلنا توا رسائل ما شاء الله نسمع فيكم من الجزائر متتبعات وفيهات يقولوا من الجزائر، ما شاء الله. أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الجزائر وفي مدينة توزر وفي كل بقعة من بلداننا الطيبة المباركة الذي في كل بقعة من بقاع الأرض المباركة إلا وتجد من يتتبع أثار القرآن العظيم. مرحبا بكم عبر أثير إذاعتنا الإذاعة المباركة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. أيوة أختي الباهية، منين باش تقرأنا توا؟
1: باش نحفظ، باش نقرأ ما يتيسر من سورة آل عمران.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سارعوا إلى مغفرة.
0: نقولوا ماء، نقولوا ماء.
1: سارعوا إلى مغفرة.
0: الغين مفخم، الغين مفخم. مغ مغ. الصوت الداخلي كما قلت قبيلة.

0: المتقين
1: نعم.
0: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
1: والكاظمين مش والكاظمين الكاف مرقق عاود

0: فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: تراها ومن يغفر الذنوب إلا الله من غير ما تقف عليها، ترى وصلها، خلنا نسمعها كيف تقرأ.
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري
1: لا لا لا لا, لا الغنى عاد وجنات تجري من تحتها
0: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها
1: أرجع وجنات
0: وجنات تجري
1: زيد غنان زيد وجنات تجري من تحتها
0: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن
1: أقف وقف ممتاز قد خلت من قبلكم سنن
0: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
1: فتح الله عليك وبارك فيك وفتح عليك فتحا مبينا أنت وكل من قال آمين يا رب العالمين. نمرة سلموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ايوه انقطع الاتصال. في الاوقاف الله يستر حالكم توكيم اختنا كانت تقرا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض الى اخر الايه. الاولى والافضل والاحسن ان نقف على كلمه سنن. شو محلها الوقف؟ ها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تبدأ تقرأ وانت مرتاح وما شاء الله. ثم في والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نجم تقف غديك وبعد تبدأ تقول ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا وربي يفتح لنا أبواب الخير والبركة. القرآن هذا نعود ونقول ثلثي علم التجويد علم الوقف والابتداء، باقي ثلث الآخر كله فك المدود والغنن والمخارج والصفات. أما ثلثي علم التجويد في الوقف والابتداء. إن أتقنت الوقف والابتداء فأنت من المهرة بالقرآن الكريم. ولا نكتفي فقط بتصحيح الألفاظ فقط ونقول أنا راني قاري وأنا رد بالك. سيدنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى في منظومته المشهورة المقدمة الجزرية قال يعني يعرف أهل القرآن بعدما افتتح مقدمته وأثنى على الله وصلى على نبيه، قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم، أسمع مليح، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ثم شنو بعد هذا الكل؟ قال محرر التجويد والمواقف. إذا أردت أن تكون من محرري علم التجويد لا تكتفي بتصحيح الألفاظ فقط، وإنما ينبغي لك أن تعرف أماكن الوقوفات والابتداءات وما الذي رسم في المصاحف. اليوم للأسف الشديد جماعة اللي قاعدوا يعني يشجعوا في الناس باش يعطوهم إجازات قرآنية، والله في رأيي يعني لو يتريث يكون أفضل. بمعنى الإجازة ينبغي أن تكون إجازة في القرآن لفظية وأيضا إجازة في علم الرسم. كيفاش إنسان تلقاه يقول لك فلان مجاز بالقراءات ولا فلان مجاز بقراءة كذا ولا برواية كذا، لكن لما جيت تقول له ترى اعطيني في علم الرسم تلقاه مسكين ما يعرفش علم الرسم. يعني كيفاش نعطوه في الإجازة؟ وتولي المشكلة وين؟ أنه يكتفي بتلك الإجازة ويولي يعني كما نقول نحن أنا الفاتق الناطق وكأنه يعني وصلت. وين وصلت؟ ابن الجزري رحمه الله تعالى قال يعني المقدمة هذه هالطوطئة هذه لشكون؟ قال لي قراء القرآن اللي هم شكونهم يلزمهم يرفضوا المخارج والصفات وكذا، ويحب يوروا من محرري التجويد ومن الراسخين في علم التجويد ومن المهارة بالقرآن ينبغي أن يجمعوا بين الاثنين، بين النقل الصوتي والنقل الكتابي. نحن اليوم عندنا كان النقل الصوتي فقط والنقل الكتابي بعدنا عليه. ردوا بالنا، علاش أنا بنتي اللي كلمتني لأول مرة أظن من باجة حسب ما قلت، قلت لها يا أخي ما زلت تكتبوا باللوحة وإلا لا؟ لأنه نحن أنا عندي قاعدة خذوها من عند أخوكم بلال وكتبوها عندكم بربي وخلوها عندكم، ما أنزل في اللوح يحفظ من اللوح، قاعدة. ما أنزل إيش قال ربي؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ما أنزل في اللوح يحفظ من اللوح. إذا أردت أن تتبين حفظك وتتمكن منه ينبغي لك أن تكتب كما كتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا تكون الإجازة كاملة. الله يستر حالكم، لا تتسرعوا في إعطاء الإجازات، خلي الإجازة تكون إجازة لفظية في النقل الصوتي وأيضا يعني في النقل الكتابي في رسم القرآن العظيم. إن شاء الله ربي علمنا وربي يفهمنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن ثمة إشكال في الاتصال، إن شاء الله بإذن الله نعود ونتصل به من شاء السميع العليم. نعود ونذكر الإخوة والأخوات أنه القرآن العظيم هذايا جاء من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال الحديث. أنا نحبكم في هذا الحديث وذكر الدعاء الحقيقة، والدعاء هذا يا عزيز على قلبي كثيرا، ونحاول قدر الاستطاعة أن نعودوه الدعاء هذا ونكتبوه الله يسر حالكم، اللي هو شنو؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. على فكرة هذا الدعاء كان يردده كثيرا سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى، كان يردده كثيرا وهو على المهون الله يرحمه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب العالمين. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
1: أنا سيدي محمد من ولاية تونس.
0: أهلا وسهلا بأهل في مدينة تونس. أيوة سيدي محمد، مش قرأنا
1: ما تيسر من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الأخيرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
0: نعم تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما
0: من مدوش برشا مكش وسعها بيسرك هيك حركتينك هاو عودها. لا يكلف
1: الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
0: من قبل نفس الملحوظة قبلنا.
1: من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف

0: الكافرين.
1: فتح الله عليك وآواك وأيدك وفي حفظ الله. دمت قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا جميعا. ما شاء الله. نصل إلى ختام هذه الحصة المباركة. ربي بارك في الحاضرين معنا. مخرجها سيدي طارق التيب، سيدي أحمد الطبابي، سيدي محمد بن حمودة، أختي اسمها شقرون، وكل الجماعة اللي حاضرين معنا. بعد شوية تبدأوا في ذاك البرنامج المبارك دليل صلاة الجمعة إن شاء الله. ربي وفقنا. ورسالة إلى سادتي الخطباء، خففوا، خفف الله عنكم، لأنه تشوفوا ما شاء الله السخانة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحمنا وربي يحفظنا وردوا بالنا على بلادنا. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا في قلب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا جيدا ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
1: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
5: السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون من أعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
6: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، أحييكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية ومن الإذاعة التونسية بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو صوتنا إليكم أحبتي في الله تعالى في هذه الأمسية الجمعية، وهو صوت أطفالنا فاقدي السند. نسأل الله تعالى أن نكون في عونهم، نسأل الله تعالى أن نكون شركاء فاعلين بإذن الله مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهذا هو هدفنا وهذا هو مقصدنا من برنامج السابقون. أنا اليوم باش نأمن هذه الساعة الجمعية بمعية رئيسها، بمعية المسؤول الأول على هذه الجمعية الحاملة طبعا لهذه الرسالة الإنسانية، مع رئيسها السيد محمد مقديش، وذلك يسعدني جدا. فأحييك طبعا بالسلام والرحمة والبركات، أحييك من أعماق القلب سيد محمد مقديش، مرحبا.
7: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مليكة، تحياتي إليك وإلى كل مستمعي ومستمعات إذاعة تونس القرآن الكريم.
6: بارك الله فيك.
7: هذه الإذاعة التي تجمعني بها رسالة حب ورسالة إنسانية ورسالة نبيلة، عنوانها الأول كان الزكاة، وعنوانها الثاني الآن هو العمل الاجتماعي وكفالة الأطفال فاقدي السند.
6: نعم، ولذلك الزكاة حاضرة في الرسالة الثانية، يتفاعلوا مع بعضهم سي محمد هكا ولا لا؟ نعم أكيد جدا، نريد أن نحقق التكامل بين الرسالة الأولى وهي الزكاة اللي جمعتني مع سيد محمد مقديش في برنامج بريد الزكاة، ورسالة الثانية طبعا رسالة الإنسانية الرائعة مع أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. اليوم عدد كبير يستنى فينا، بالآلاف مازال يستنى فينا، عسى أن يكون ابنا من أبناء هذه الجمعية، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إذن شدوا الهمة أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، نرفع لواء الجود والكرم كما رفعه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازلنا في رحاب أنوار مولده عليه الصلاة والسلام. لذلك أحياؤنا لهذه الذكرى نريده أن يكون أحياء لا باللسان فقط وإنما بالجوارح، فهيا نخليوا جوارحنا هذه تتحرك نحو أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، واليوم بإذن الله تعالى باش يجمعنا هدف رائع ومقصد رائع يحبه الله سبحانه وتعالى، كيف لا وأحنا باش ندخلوا السرور على آلاف الأطفال. أكثر من 10,000 طفل يستنى فينا، أكثر من 10,000 طفل وشاب يستنى فينا مع العودة المدرسية والجامعية بإذن الله. ما لا يتوانسى الكلنا مع بعضنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، جسد واحد بإذن الله باش ننجحوا هذه الحملة المدرسية. هذاك علاش جاء ربي بركنا فيه سيد محمد مقديش اليوم باش يبلغ هذا الصوت ويبلغ هذه الرسالة بصوت عالي هكا. ولا سي محمد
7: تيك صحة مليكة، أنا جيت اليوم قبل مش عطيك بشرة، بشرة أولى نعلن عليها اليوم في السابقون السابقون، تتذكر جيتك في شهر ديسمبر وقمت بإمضاء على تحويل تبرع لصالح الجمعية الفلسطينية لقراء أطفال SOS بمبلغ التبرعات اللي قدموه التوانسة الكل لدعم أبنائنا في غزة وفي رام الله. واليوم حبنا نعلمك رسميا، أمس فقط وصلنا آخر ميل لأمريكا أن آخر تحويل صار من الفيدرالية الدولية للجمعية الفلسطينية كان منا أمس فقط بعد 7 أشهر، لأن كان ما هو سهل، لأن كنا عملناها من التبرعات أقساط قصيرة حتى ما يضيقش عليه المحتل. والأمس فقط وصلت بعد 7 أو 8 أشهر كل الأمانة، كل الأموال، نجم نعتبره أحنا من الجمعية التونسية الوحيدة تقريبا أو حتى في تونس من الهياكل الرسمية الوحيدة نجمنا نوصله تبرعات مالية إلى أبنائنا في غزة، هذا بفضل الترخيص اللي خذيناه من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة، بفضل تبرعات التونس الكل. اليوم أخير متاعك ما تونس وصل
6: الحمد
7: إلى أطفالنا في غزة، وإن شاء الله مش يلقاهم كذلك للعودة المدرسية ولتحضير العودة المدرسية لأبنائنا إن شاء الله في غزة. إن شاء الله نعاونوهم إن شاء الله على الشيء ذا. والمدير الوطنية للجمعية الفلسطينية ستكون في آخر سبتمبر في تونس بإذن الله لتشكره ولتزور إذاعة زيتونة بإذن الله ولتشكر الشعب التونسي. هذا حبيتها بشرة لأن كنا أصحاب رسالة وكنا مع بعضنا في الجهد هذا، ويسمع فينا الآن الجمعية الفلسطينية نبارك لهم ونقول لهم الحمد لله أن وصلنا الأمانة. الحاجة الثانية اليوم بالحق معناها اليوم صدقة العلم، صدقة العلم وما أدراك ما صدقة العلم، يعني صدقة كل أبواب خير
6: طبعا.
7: أنك تطعم جائع فهي باب خير
6: أكيد،
7: أنك تدخل السرور على وجه مسلم فهي باب خير، لكن صدقة العلم عندها أجر كبير، لأنك أنت اليوم هي صدقة مش يكون عندها أثر كبير، صدقة الطعام تاكل سد الجوع متاعه وانتهت، بين صدقة العلم مش تاخذ الأجر متى هيك طالب العلم اللي جالس يبحث عن علم جالس يتعلم
6: صحيح.
7: وثاني صدقة العلم مش تعطيه بشكل، مش يتعلمه غدوة مهنة، مش تعلمه صنعة، ومش تعطيه سلاحه في الدنيا الكل باش يجم يوقف بيها كالطفل الصغير وغدوة يهز المسؤولية متاعه ومسؤولية العائلة متاعه، فباب رزق كبير برشا صحيح. ولذلك فالجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS تعطي أهمية كبرى للاهتمام بالأطفال في أن يكملوا الدراسة متاعهم. احنا سعداء جدا بأن نخدموا مع الأطفال اللي انقطعوا عن الدراسة لظروف اجتماعية، وقاسين نخدموا مع السادة مندوبي حماية الطفولة ومجدين الاجتماعيين ومع باش رجعوهم للدراسة متاحهم معنا. وكذلك اليوم الأم اللي زوجها توفى ولا زوجها مقعد وعندها 3 صغيرات، شكون يقرأ في الابتدائي وشكون في الثانوي وشكون في الجامعة، وهي ما تجمش توفر لهم الميدع متاحهم والمحفظة متاحهم وتوفر لهم الجاردي ريسكولير باش يقراو خاطر هي تخدم
6: صحيح.
7: وتوفر لهم الإقامة بالنسبة للطالب ولدها وتوفر لهم الأكل متاحهم باش يكمل الدراسة متاحهم. أظن أن كل تونسي الآن يمشي الفضاءات العامة ويمشي المكتبات باش ياخذ صغاره وشهيهم ويرغبهم في الدراسة يخمم في طفل يتيم، طفل فاقد للسند، ما يعرفوش لكن يحس به ويعرف اللي قس يزرع في بذرة، قس يعمل في عمل إنساني وعمل اجتماعي وعمل وطني لأن هيك راس مالنا في تونس
6: طبعاً.
7: هو العنصر البشري، هو العلم، هو الاستثمار في العلم، هذا ديننا وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أوصانا به، وهذه أول آية وصلت في القرآن أقرأ وهذا كذلك أظن أن أحسن استثمار اجتماعي نقوموا به
6: أكيد جدا.
7: فأحنا اليوم إن شاء الله نكون يد واحدة، عنا 10,800 طفل منهم 5,000 في المستوى الابتدائي موزعين في 12 ولاية. الميزانية الجملية اللي مش نرصدوها إن شاء الله تقريبا 6 مليون دينار ميزانية كبيرة جدا للعلم وللتعلم، وأظن أن التوانسة حلينا لهم كالعادة عن طريق موقع الويب www.sosve.tn يدخل تو يلقى أتبرع لكفالة الطفل باش يكمل الدراسة متاعه بالبطاقة البنكية متاعه في منتهى الشفافية، يتبرع داخل أو خارج تونس صدقة جارية
6: بإذن الله.
7: ربي إن شاء الله الناس الكل نسمع النداء هدايا اللي نتكلم به باسم 10,000 طفل يتيم، 10,000 طفل محتاجة إلى أنك تعطيه سلاحه بيديه باش يجم ينجح، باش يفرح والديه، باش يكون غدوة عنصر نافع في المجتمع، وكذلك باش نعملوا الضمان الاجتماعي
6: صح،
7: ما نخليوش هكا صغير في الشارع
6: طبعا
7: وغدوة يولي عنده سلوك خطير، وغدوة يتكلف برشا على المسؤولية الوطنية. الدولة تقوم بالواجب متاعها، الوزارة تقوم بالدور متاعها في أن تعاون، لكن اليوم كمجتمع مدني عنا دور كذلك مهم جدا في أن نشجع التوانسة بعضنا في أن نكون وسط خير بينك يا تونسي اللي تسمع فيها. نعرف اللي عندك ممكن ولد جيرانكم، عندك ولد حومتك، عندك شكون من أهلك يستعاون فيه، يعطيك الصحة وربي يبارك لك. لكن أنك تعطي 20 دينار أو 30 دينار أو 50 دينار راهو ما نقص مال من صدق
6: طبعا،
7: راهو هيك مش يثمر،
6: بالعكس
7: راهو هيك مش تهزو معاك في آخرتك
6: صحيح،
7: راهو هيك اللي مش يقعد لك فيك الطفل اللي مش تربيه ومش تكونه،
6: نعم
7: هيك هو الرزق الصحيح.
6: نعم هذا
7: إن شاء الله ربي إن شاء الله يجعلنا من أهل كله.
6: أمين أمين أمين. سي محمد نحب بالحق نحييك من قلبي عليش على يعني الكلام اللي ذكرته على توصيفك للمشهد عامة. بديت لنا قبل كل شيء بالبشرة الرائعة اللي أكيد باش تفرح التوانسة الكل، التوانسة اللي ساهموا في الحمل الوطنية اللي تمت وقتها من أجل خيانة، من أجل أطفالنا في غزتنا، من أجل الجمعية الفلسطينية اللي قلها الأطفال SOS، ونجحنا فيها كتوينسا والحمد لله تعالى. اليوم تبشرني أنه الحمد لله الجزء النهائي من المال وصل لأخواتنا وفي وقته والحمد لله، معها طبعا سنة دراسية يعني جديدة، ونرجو أنه هالمال هذا يترك الأثر الجميل بإذن الله تعالى ويخفف من معاناة أطفالنا وخيانة في غزتنا. فنشكرك طبعا على هذه البشرة الرائعة، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. طبعا البشرة هذه اطمن التوينسة والحمد لله، ونعرف طبعا أنكم تخدموا بكل شفافية، وهذا يمتن الثقة بينكم وبين يعني كل المتبرعين وكل من يعني حرص أن يكون شريك معاكم في كل الحملات. فبارك الله فيك سيد محمد، وطبعا هذا يفرحنا ويشرفنا أنه فما يعني هيكل وطني بالحق أدى هذه المهمة على أكمل وجه. طبعا هذا يفرح الناس، وأنا أرجو أنه كل حد يسمع فينا يتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا هذا ما يزيدنا إلا فخر بانتمائنا إلى أرض تونس، فالحمد لله رب العالمين، ورب ينصر إخواتنا في غزتنا، ورب يطهر أرض فلسطين من ننسي بني صهيون عاجلا غير آجل يا رب العالمين. هذه نقطة. النقطة الثانية كلامك على الحملة العودة المدرسية والجامعية، توصيفك لي يعني مشاهد توجع بالحق لعدد من العائلات اللي تستنى فينا انه نمدوا دينا ليهم باش ناخذوا بديهم باذن الله تعالى وندخلوا الفرحه عليهم، خاصه فيما يتعلق بالدراسه. ظهرت الانقطاع الدراسي لفت الانتباه هكا ولي سي محمد، وحنا ياما حكيت حتى حكيناهم في السابقون هنيه، توجع القلب اطفال يعني انقطعوا عن الدراسه بسبب الظروف الاقتصاديه، وهذه توجع
7: خاصة في المناطق الداخلية، خاصة في الأرياف. كما نقول معناها اليوم أنت تعاون جارك بارك الله فيك اليوم في المدينة، أنت في تونس في سوسة في نابل في صفاقس، لكن المناطق الداخلية اللي ما عندهمش شكون باش يعاونك
6: صحيح،
7: فعندك أنت ما تعرفهمش، لكن احنا كجمعية نجم نوصلوا، عندنا الإمكانيات وعندنا مكاتبنا، فكون أنت فاعل خير ويكون عندك أجر كبير. فهذوما صغار هيك الاستثمار الصحيح، معناها اليوم صغار المناطق الداخلية المدارس البدائية والإعدادية والثانوية خاصة المستوى الإعدادي فما انقطاع كبير، خاصة مستوى الفتيات لي ضعف معناها أول حاجة الجانب المادي، وثاني حاجة نجم نقولها وبكل صراحة حتى العامل أنه بعيد المدرسة المعهد عن الفتيات. فهوني عندنا خطة كذلك جمعية هذه السنة في أن مش نقوم بكراء عدد كبير من سيارات الأجرة لإيصال أبنائنا إلى المدارس الإعدادية والثانوية بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية باش خاطر اليوم الفتاة ترجع 5 متاع العشية في الليل وتبعد دربة 5 كيلومتر وتخاف وما تخاف عليها. فاليوم إن شاء الله مش نطوره في العمل متاعنا هذا في منطقة داخلية في حاتي الفريد وفي العلاء وفي القصرين وفي سليانة وعديد في جندوبة في مناطق جبلية. سنوفر النقل المجاني بالتعاون مع سيارة الأجرة الخواص باش يوصلونا صغارنا الصباح ورجعوهم العشية، فهذا جداً. مهم جدا نعتبره استثمار معنا. كذلك مهم أن نوصل العشرة آلاف صغير ونعطيهم البطاقات عن طريق البطاقات البنكية للأم وتخرج هي وصغيرها وتقضي الأدوات طبعاً. المدرسية نعم. أنه في درس لأنه فيه انتماء للصغير هكذا. بإمكاننا اليوم نأخذ 1000 كرتابلة ولا 1500 كرتابلة نهزوهم الحاسي الفريد
6: نعم.
7: لكن نقول أنا التاجر اللي شراء معناها الأدوات في حاسي الفريد والمكتباجي واللي ممكن هو يصابر على هيك العائلة هيك ممكن مستنى الفارطة مخلصش فعليش نعاقبه نعم. فمن المستحسن نعمل تحويل بنكي للأم وتمشي تخلص هيك المكتباجي وتعود تشري ما عنده وهكا الدولة اقتصاديا دورها. فاليوم ماذا بينا ما ناخذوش العيني لأن اقتناء الستيلو والقلم والكراس من طرف الطفل هيك فيه ذوق متاعه وفيه الشخصية متاعه وفيه حبه للعلم متاعه
6: نعم.
7: خيمة تجيب له حاجة هو ما يحبهش أو لون ما يحبوش أو كراسة من نوع ما يحبهش. وكذلك اليوم فيها دورة اقتصادية كما عملنا في رمضان وقلنا ما نزوش إعانات باش نخليه هيك العطرية اللي يخدم التاجر الصغير اللي ممكن حتى هو يقيد على العائلة هكية عنده يتام وصابر عليها وتجيب لها أنت مواد غذائية وتجيبها من المغذات الكبرى فهو كيفاش باش يخلص يكون المزودين متاعه
6: نعم.
7: فضروري نخمو كذلك في كرامة الطفل في كرامة الطفلة وحتى في الجانب الاقتصادي
6: في البيئة في المحيط غاديك
7: في البيئة المحيط ممتاز. الصغير
6: ممتاز.
7: فهيك علاش نطلب من التوانسة ادخلوا على www.sosve.tn تبرع بالبطاقة البنكية متاعك اطمئن فلوسك بإذن الله سيقع تحويلها إلى العائلات اللي عندنا أكثر من 3500 عائلة ستستفيد من إعانات المدرسية وهم يهزوا صغيراتهم. اللي عنده طابلية قديمة من عملاوي يجي يلبسها سنة يلبسها سنة، اللي عنده كرتابلة متاع عملاوي مازالت حاضرة يستحفظ عليها، اللي يجي ياخو أدوات مدرسية مع جيرانهم الكذا كتبهم بيدهم ويمشي ياخو الكراسات وياخو الأقلام اللازم باش يصيرهم ويوفر باش يمشي يعمل لابونمون صغاره ويوفر باش يقيد في الكاردوري باش يمشي قاري صغيره. خيم نهزوا كرتابلوات حاضرين وممكن هو عنده كرتابلة من عملاول ويسحق باش يمشي الكاردوري. دونك احنا نخليه الأم حرية أن تعرف مصلحة صغارها وين ونخليه الصغير اليوم رقم ممكن أنا نقوله ممكن ما يعنيش برشا للتوانسة لكن أنا نعتبره مهم جدا. اليوم كي نلقى الناجحين في قراءة فيلسوفات 180 صغير عندهم فوق 18 معدل
6: نعم.
7: سيقع تكريمهم يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله. اليوم كي نلقى أحسن معدل 19.72 لفتاة سنة ثالثة ابتدائي فنقول اليوم نشوف في قديش 97 شاب نجحوا في البكالوريا نسبة نجاح مرتفعة جدا. فنقول يا توانسة راكم تستثمروا معنا
6: صحيح.
7: شوفوا الصغيرات راهم جسيني يصارعوا في الحياة يحبوا يوصلوا متشبثين بالأمل متشبثين بالحياة. ممكن احنا في صغارنا في عائلاتنا صغارنا ممكن شوية دريش وشوية دليل وقوم أقرأ وعايش بنتي وعايش ولدي وكذا. فهذوما ناس راهم معناها صابين على الابتلاء
6: صحيح.
7: نقول صابين على الابتلاء وما عندهمش سلاح غير العلم
6: غير انهم يكملوا وباذن الله باش يكملوا باذن الله طريق العلم ان شاء الله لانه احنا معهم مؤمنين باذن الله بهالرساله هذه. سي محمد نحب يعني نرجع لهالارقام اللي انت ذكرتها لانه مهمه حتى تترسخ في ذهن التونسي اللي يسمع فينا توا عبر اثير اذاعه الزيتونه. هيا وخياني شدوا الهمه نتوكلوا الله ونقولوا بسم الله خلي هالساعه هذه تكون حجه لينا باذن الله ومع بعضنا ننجحوا هذه الحمله حمله العوده المدرسيه نحبوها تكون ناجحه. وها يعني طبعا سي محمد مشكور جدا يعني اللي لفت انتباهي بالحق في كل حلقة. اهتمامكم بالتفاصيل التفاصيل بدقائق التفاصيل التفصيلة الصغيرة اللي فيها خير بإذن الله تعالى على العائلة التونسية المعوزة اللي تستنى توا بالحق في فرحة كبيرة. فإن شاء الله ربي قدرنا حتى نكون بإذن الله تعالى كالبنيان يشد بعضه بعضا. اليوم رسالتنا رسالة تراحم بامتياز، رسالة محمدية بامتياز، النداء اللي تفضل به سي محمد منذ أول هذه الساعة نداء إيماني بامتياز ونداء وطني بامتياز. هيا يا توينسا ويلكم تتصلوا بالجمعية على رقم 58 371 002، وكيف ما قال سيد محمد احنا باش نذكروا بالاقتطاع الآلي الشهري القار على موقع الجمعية www.sosve.tn. اللي يسمع فينا ويحب يتفاعل كيفاش يقول أنا باش نبدأ معاكم في الحملة. الشعار عجبني على الأخر، الطفل يتكلم فيه وإحنا سمعناه منذ قليل. نحب نحيي طارق الطيب مخرج هذه الحصة وكريم عتيق في التنسيق العام وتأمننا الإخراج المرئي على صفحة الإذاعة. بثينا في أول ما بدينا هذه الساعة السبوت متاع الحملة العودة المدرسية وباش نعاونوا بعد نسمعوه. الطفل هو اللي يحكي، هذه الطفل والحمد لله يقول أنا نجحت، لقيت شكون يأطرني، لقيت شكون يدعمني. أي وينكم تدعموا تدعموا باقي الأطفال اللي ما لقاوش الفرصة؟ هو لقى الفرصة مع الجمعية التونسية اللي يقول الأطفال إسواس. اليوم 10,000 طفل، أكثر من 10,000 طفل تحديدا 10,807، هذا لقيته في البلاغ الصحفي اللي أعلنتوه سي محمد. هذو ما يستنيوا فينا.
7: هو 2019 كيف بدينا كان أطفال إسواس كان يطلبوا من كيهزوهم في الحافلة يخرجوا من القرية يطلبوا من السائق قبل ما يهبطوا في المعهد يبعدوا حكاية 500 يهبطوا
6: يعني يحبوش يوصلوا للمدرسة
7: لأن ما يحبوش يعرفوهم صغار إسواس لأن كان فما تنمر كبير
6: باش ما يشوفوهمش
7: لأن اليوم المجتمع كان ظالمهم وكان مش عارف شو ما أطفال قرى أطفال إسواس. اليوم بالجهد الإعلامي وأنا خرجنا شبابنا وشفنا الأسباب اللي خلي صغير يطفل لقرى أطفال إسواس. اليوم الأسبوع هذا في قرية جمرت فتحنا منزل بالأمس أم إسواس، ثلاثة أطفال، بنية عمرها عامين، بنية عمرها 8 سنين، وأخوهم عمره 12 سنة.
6: الحمد لله.
7: أمهم وأبوهم توفوا الزوز.
6: يا الله. إن لله وإن إليه راجعون.
7: فتحنا منزل أم SOS احتضنتهم.
6: الحمد لله.
7: والحمد لله، وإن شاء الله نكونوا قد الأمانة باش ربيهم باش نوصلوهم. فاليوم صغارنا كيشافوا التوانسة كيفاش تبدلوا معهم. الومضة هذه اللي صوروها واللي يحكوا فيها هم شباب قراء أطفال SOS أن هم اللي طلبوا ثلاثة ناشحات في البكالوريا هم اللي طلبوا باش يصوروا وهم اللي طلبوا باش يكونوا صوت ل 12,000 طفل. قالوا اليوم احنا استفدنا من خدمات الجمعية، زي ما نشكر المتبرعين اللي ما نعرفوهمش وما يعرفوناش لكن حسوا بينا ونحب نوصلوا بصوتنا ونكونوا مثال باش نعطيه أكثر ثقة للتوانسة، أكثر مصداقية للتوانسة، باش نقولوا مرأة الأمانة متاعكم وصلت
6: الحمد لله.
7: وانتم داعمين اللي عندكم 20 سنة ولي 10 سنين وانتم تعملوا في الكفالة متاع الأطفال فاقدية سند على www.sosvo.tn ولا تبعثوا في رمضان بالبطاقة البنكية ولا تبعثوا في المدرسية، راه الأمانة متاعكم وصلت. وأحنا اليوم لازم نقول لكم نخموا في إخوتنا
6: نعم.
7: اللي ما زالوا نعم. باش اليوم أكثر صغير فالمستاج يستفيد. كان قوي
6: نعم.
7: التصوير كان شفاء وهذا كان قوي برشا ليزوموسيون لأن شبابنا تكلموا من قلبهم. تو تشوفوا سبوت شفتوها تو تشوفوها موقع الفيسبوك للجمعية، بناتنا تكلموا من عينيهم تكلموا من قلبهم، إحساسي تعدل كنت تسمع فيهم لأنه اليوم مهم جدا كل واحد منا يسمع أنه مش يكفل طفل يتيم، أنه مش يدخل الفرحة على الطفل يتيم، أنه يعطيه سلاحه في الحياة اللي
6: نعم.
7: هو العلم
6: نعم.
7: أنه يخوه بكرامته يوصل راهو الأصل لحمك منها تيق وشعريرة
6: صحيح.
7: وثم كي بعد ما تبرع تحس بك الراحة
6: نعم.
7: وهيك
6: سعادة.
7: السعادة
6: أكيد جدا.
7: ما تحساش كي تاكل أحسن ماكلة أكيد. وما تحساش كي تلبس أحسن لبسة وما تحساش كي
6: مطعم آخر
7: مطعم آخر. آخر أنا نقول لهم سعادتك فعل الخير
6: نعم.
7: وإن شاء الله نسكن نمشيو في نفس
6: ماشيين فيه الطريق هذا بإذن الله سي محمد. ربي يجعلنا من الأخيار، ربي يجعلنا من الأبرار. هيا وينكم نشدوا الهمة بإذن الله تعالى، اتصلوا بالجمعية توا يستنوا فيكم على رقم 58 371 0002. السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل يقول لي حاليا 6 منخرطين جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار البي بي. الحمد لله، مرحبا بهم الستة أفراد جدد في عائلة الأسواس، وإحنا نحبوهم أضعاف مضاعفة بإذن الله تعالى. باقي سي رشيد يقول لي ذكر بالموقع، ذكر بالرقم. حاضر سي رشيد، 58 371 0002. نحب يكون هبة كبيرة، هبة تونسية كبيرة، لأنه اللي يحكي فيه سي محمد هو مقصد إسلامي بامتياز، فهيا نحققوه أحبتي في الله تعالى إحياء لذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محبة له، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. واللي نحكي فيه هو من باب رحمة ذلك الطفل اللي ظروف المادية متسمحلوش أنه يرجع يقرأ. هذا ما نش بنسمح به، وإنما أحنا بإذن الله تعالى 10807 طفل وشاب سنؤمن لهم عودة مدرسية وجامعية ناجحة، وتقعد يعني مش فقط في بدايتها، وإنما الجمعية تقعد تتبع كل طفل وكل شاب على امتداد هذه السنة حتى يعني تكون في ختامها ناجحة على جميع المقاييس كيف ما كل سنة. وانت حكيتنا على نسب النجاح اليوم رائعة، وانا زادت شرفت بحضور بنتنا نوال، ولدنا عزيز، بنتنا زادة نسيت اسمها، يعني ثلاثة شرفوني بالحضور، نجحوا في البكالوريا سنة، تحية ليهم من القلب. كل ما يحكيوا بالحق كلامهم فيه فخر، فيه سعادة بانتمائهم للجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس. هذوما وليداتنا اللي كبروا وترباوا في قرى الأطفال الأسواس، يجيوا حاضرين يعني وفرحانين بنجاحهم في البكالوريا، يقول لك أنا فخور أو فخورة بانتمائي للجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس، ويحملوا أمانة الأطفال بقية أخواتهم.
7: صحيح، معناها أنا واحدة من الفتيات في السهرية متى التخرج متاحة متى البكالوريا، معناها كانت لحظات قوية برشا، لأن شفتها تحمل في بوها بيولوجي، فكانت أمها اللي ربيتها في قرى أطفال أسواس، أنها هي أمها توفيت وبوها البيولوجي على اليمين، فكان معناها بوها اليوم يقول أنا فرحان، هو كان في حالة صعبة شوية، قال يبكي يقول أنا فرحان فخور ببنتي أن نجحت ووصلت، بارك الله فيكم يا سواس. ونقول له مش بارك الله فينا احنا، بارك الله فيه في الأم يا سواس اللي رعات،
6: طبعا
7: بارك الله فيه في المتبرعين اللي آمنوا بالجمعية التونسية لقراءة أطفال سواس ودعموا الميزانية متاعنا باش احنا نجم نكفلوا. وثالث حاجة الثقة.
6: صحيح،
7: الثقة متاع الشعب التونسي. نعم. لا تقدر بثمن. ثم فعل الخير، اليوم كنشوف الإمام في المسجد كيفاش يحث المصلين في صلاة الجمعة على أنهم يتبرعوا لقراءة أطفال SOS وأنهم يدخلوا في الحملة الوطنية. هوني فرصة باش نشكر وزارة الشؤون الدينية على دعمها البرنامج الوطني هذايا، ما نجم نكون كان فخور ببلادي.
6: نعم.
7: أمس قمنا بإمضاء اتفاقية مع مؤسسة مهمة جدا في تونس، هي تهم بسجل المؤسسات، السجل الوطني للمؤسسات اللي فيه كل مؤسسات تونسية، وقاموا ب معناها إعلان رسمي على أن يحثوا كل الشركات التونسية في نطاق المسؤولية المجتمعية. فكلها باب رزق، شفت صدقة جارية، العلم، الزكاة، صدقة تجمع رحمة على والديك.
6: نعم.
7: اليوم متوفين، اليوم صدقة، اليوم تشكر بها ربي سبحانه عن نعم اللي أعطاهم لك، عن نجاح صغيرك، على أن معناها اليوم شفاء من مرضة وغيره، أو أن تكون مسؤولية مجتمعية لمؤسسة. فكل عنوان عندهم عنوان
6: جميل
7: إنساني يتقاطعوا لصالح الأطفال، وعنوان وطني.
6: صحيح.
7: فاليوم نقول أنك يا تونسي اليوم عندك هدف، هو أنك تشوف الصغيرات اللي في الشارع يطلبوا، عاون الجمعية التونسية لقراءة أطفال الأسواس باش نخفوا معها.
6: صحيح.
7: خاطر أنت كي تعاون هيك الصغار في الشارع تعرف شو يصير، وهيك الأم تولي تزيد كل يوم تقعد بصغارها.
6: نعم.
7: وحتى كي نمشي ولا احنا ونقول ايجا هات نعاونوك وصغارك تو نتكفلوا بيهم ونقريهم، قال لك شمش تعطيوني 500,000؟ قلنا لا احنا ندخلهم في نهار.
6: اسمع، اي
7: معناها اليوم انت كي تعاون وتقى صغير في الشارع وتعاونه راك ذريته، وذريت امه من غير ما تقصد.
6: صحيح.
7: انت سخفت عليه، لكن امه تولي
8: أو شكون بوه المتسلط اللي خلاه غاديكا فاليوم نطلب من التوانسة نقول لهم امشيوا في التبرع المنظم صحيح. المراقب
6: صحيح.
8: اللي فيه الدولة اليوم تراقب فيه المسار متاعه شفاف بالبطاقة البنكية متاعك ما تدفعش اسبيس لحتى حد
6: نعم.
8: احنا كجمعية تونسية للقراء اذا كان جاك اي انسان قالك انا SOS وهو تواصلوا لأي فلوس قل له احنا SOS ما تاخوش فلوس
6: نعم.
8: الا بالبطاقة البنكية او بالتحويل البنكي او بالصك البنكي فقط وما ناخذوش عيني. علاش ما ناخذوش عيني؟ لان صغير كما قلت لك عنده حرية. احنا ممكن نتلزو في بعض الاحيان مش ناخذوا العيني ما عند المكتبات الكبرى
6: نعم.
8: باش نهزوهم للمدارس
6: نعم.
8: لان اليوم عندنا مدارس في الارياف صغار برشا ما نجموش نوصل الصغار الكل. لكن كان نمشيو المدير مدرسة نقوله ما هو عندك 50 محفظة ولا عندك 200 كراسة ولا أقلام كي يجيك صغير ما عندوش ما هوش البرنامج متاعنا عاون كمدرسة فهذا كذلك نجمو نمسو فيه. لكن الأصل لازم نوصله قبل 10850 صغير نوفر لهم العودة المدرسية والجامعية والتكوين المهني والكل
6: نعم.
8: ونوصله 6 مليون دينار على موقع الويب www.sosve.com SOSV.N.
6: بارك الله فيك سي محمد. باش نعاود نذكروا بنداءنا هذا لأنه هو هدفنا إن شاء الله تعالى من هذه الساعة الجمعية عسى أن نكون من السابقين السابقين. سي رشيد يقول لي زوز التحقوا والحمد لله توا 8 منخرطين أي وينكم يتوانسة ادخلوا لموقع الجمعية www.sosve.n وإلا أطلبوا رقم الجمعية المكتب الوطني 58 371 0002. سيد محمد مقديش ما زال معانا إن شاء الله للخامسة والنصف. هيا نجعل من هذه الساعة ساعة ربح بامتياز ساعة فوز مع الله سبحانه وتعالى وهو المجال مفتوح. هيا ندقوا باب الجمعية التونسية ليقول الأطفال SOS إنه باب كله خير دنيا وآخرة.
9: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال SOS.
10: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
9: وإطارات ومربين بتأثيرهم
10: ورفقتني زيدة إيد أمنت بيا
9: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
10: وكل عامل وقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
9: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 0002.
5: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب. هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
4: السابقون
5: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال.

0: صدق الله العظيم.
1: هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع وسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. من جديد أحييكم أحبتي في الله تعالى وأرحب بكم في هذا اللقاء الجمعي الإيماني في برنامج السابقون السابقون مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن في نصف ساعة الثانية في هذا البث المباشر، وحاضر معي طبعا ويسعدني ويشرفني رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس السيد محمد مكديج، اللي جاء بذمة تبليغ أمانة، يحب يبلغ تونس الكل أمانة، أمانة صوت آلاف الأطفال، 10,807 طفل وشاب يناديولنا باش نعاونوهم باش تكون إن شاء الله تعالى عودة مدرسية وجامعية ناجحة، ويتواصل بإذن الله تعالى هذا النجاح اللي تحقق فيه في كل سنة دراسية، والحمد لله الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهذا ما أكده لنا السيد محمد مكديج. من جديد نرحب بك وبارك الله فيك على الصور الجميلة، وبالحق ما كنتنا من أنه نكونوا يعني بإذن الله تعالى مصدر خير إن شاء الله لينا ولغيرنا بإذن الله.
2: هذا اللي نقوله مليكة، أنا كعائلة نتلاقى أنا وياها ونقلها بارك الله فيك أنا قبلت نعاونك. معناها اليوم كل طفل قسي نعاونه فيه نقول له بارك الله فيك أنا قبلت باش نعاونه، أنه يعطينا الأجر.
1: نعم،
2: لأنه هو دخلنا الجنة.
1: هذا هو صحيح،
2: لأنه هو المشي الرسول صلى الله عليه وسلم مع عن طريقه، هو مش يقولنا يا أخويا يا كافي اليتيم مرحبا بيك
1: يا ربي،
2: هذه بلاستك في الجنة.
1: الله الله،
2: فما كان شيك طفل صغير اللي قبل منا هل باش نعاونوه ونكفلوه.
1: صحيح،
2: فما يكونش
1: عندنا الطريق.
2: هو الطريق، هو الوسيله، هو لازمنا احنا نقدروه ولازمنا نشكروه، هو ولا امه اللي سمحت لنا.
1: نعم،
2: لان يعني كان وقفنا على الام قلنا لها نحب نعاونه، تقول لك لا ما تعاونيش، ما تجمش تجبرها.
1: يعطيك الصحه،
2: ما تجمش تجبرها.
1: نعم،
2: فنقولوا نشكرها، وثم باش نبعدوا هكا حتى عن طريق الواحد علاقات بينه وبين أشخاص ممكن يصير شوية هكا، ممكن واحد ما يفسدش الصدقة متاعه الجارية ولا ما يدخلش فيها أبواب أخرى. فأنك كيف تكفل بطاقة البنكية متاعك بموقع الويب وانتي ما تعرفش هيك العائلة وهيك الصغير، فهيك بإذن الله انتي زدت طمنت للأجر متاعك ماشي في بلاصته بإذن الله.
1: صافي بإذن
2: انتي صحيح كمتبرع أو ككافل اليتيم اليوم نقول لك صح عليك، خليته في كرومتنا احنا 300 إطار نشغلوا في الجمعية، لكن احنا إن شاء الله نكونوا قد الأمانة ونحاولوا باش نعطيه كل المعلومات على تقاريرنا وعلى الأموال. فما متبرع كبير كلمني قال لي سي محمد أنا مش قس نعاون في الجمعية التونسية لقراءة فلسفة. قلت له عليه، قال لي أنتم تصرفوا برشا كجمعية، أنتم عندكم برشا مناسبات أو يوم العلم أو مناسبات، يا أخوي قديش تمثل نسبة نتاع المصاريف نتاعكم هذوما فرابور نسبة تعطيه للصغيرات؟ قلت له والله بارك الله فيك، والله سؤال ما دامك أنت سألتني أنا لازمني نجاوبك. قلت له الثاني أول حاجة باب الزكاة، أي إنسان تخلى الموقع على الباب وكشا أنت كي تدخل تبرع قل لك زكاة ومش زكاة. كان قلت لي زكاة فأتأكد أن 100% من الأموال هاكم ماشيين للأطفال،
1: مفيش
2: نقاش
1: في مصاريفها،
2: هيئة استشارية فيها الدكتور هشام كريسة والدكتور الياس دردور والشيخ حبيب قليل بركلم قاسين كل عام يعني بالمراقبة ويثبتوا الأموال هذوما وين ماشيين.
1: نعم.
2: اثنين، قلت له اليوم هل تعتبر الأم SOS والمربي والأخصائية النفسية والاجتماعية هذوما ليه بصغار ولا؟ قال لي بالطبع من الصغار. قلت له ما أنا نحب نقول لك اللي القسم المالي والقسم الإداري هذو ما راهو إذا كم نعملوهاش احنا كيفاش مش نراقب الأموال وكذا وكل شيء. قال لي حتى هذو ما نجم نعتبره ما أنا من ما يسيرش. قلت له أنت متقلق من قسم تنمية الموارد وقسم التسويق وقسم الإعلام؟ قال لي إيه. قلت له هذا بكلهم ما يجيوش 5% من الميزانية متاع كاملة جمع. احنا عندنا 30 مليار وما يجيوش حتى مليار ونص ما يجيوش. اثنين قلت له احنا في 2019 كنا ندخله في 5 مليار دويت وعندنا 1000 صغير. اليوم 2026 كعملنا قسم اعلام وتسويق وتنميه موارد
3: صحيح
2: ولينا ندخلوا في 30 مليون دينار 30 مليار
3: نعم
2: وعندنا 12000 صغير.
3: هذا هو.
2: هل اني نستثمر باش انا ناخذ اكثر صغار ولا نقعد ما نستثمرش؟ فنحب نقول للتوانسه راه نسبه هالمصاريف اللي تحكيوا عليها ممكن راه ما تمثلش 5% من الميزانيه تامله خارج
3: نعم.
2: اموال الزكاه
3: نعم.
2: واللي راه نعتبر تطوير العمل الاجتماعي في تونس واستقطاب احسن
3: نعم.
2: الاطارات
3: نعم.
2: اللي يشتغلوا راهو هيك يعطيك نجاعه في العمل متاعك ويعطيك مصداقيه ويعطيك اثر
3: صحيح.
2: ممتاز. فنستقطب احسن الاطارات
3: ضروري.
2: ونعتبر نحن كجمعيه مؤسسه وطنيه
3: نعم.
2: كبرى
3: نعم.
2: اللي تجم لازمها تشتغل بكل معايير الحوكمه وكل حسن التدبير.
3: ضروري أن نأسوا عقلية جديدة في العمل التطوعي الخيري سي محمد. الجمعية نجحت في هذا وكانت سباقة في
2: هذا. واليوم في يوم العلم معناها اليوم مش نكرمه ولكن حتى المتابعة متاع الأخصائيين الاجتماعيين لصغارنا في العائلات نعاونوا فيهم
3: أي.
2: متابعة ذكية جدا. تعرف احنا اللي جاردوري اللي عندنا في كامل الجمهورية كصحوا معاهم امضاء عقد مش يقبل صغير احنا نخلصوا طول الجاردوري ندخلوا معقد مع الام ونقول اخرج اخدم على روحك رجلك توفى ولا رجلك مريض مقعد ما يصيرش تخرج تخدم واحنا اما مع الجاردوري مع شرط. شو شرط؟ الاعداد الثلاثي البيلتان نتاعو الاعداد نتاعو قبل ما نخلصوك تبعث لنا الاعداد
3: ممتاز
2: ونشوفوا المتابعه نتاع النتائج المدرسيه نتاع صغارنا نكفلوا فيهم
3: ممتاز
2: كان قيناك لايا بهم والاعداد نتاعهم متميزه فمش نكملوا معاك قيناهم رجعوا رانا مش نحولوا عاد جاردري اخر
3: واضح
2: دونك نخدموا بار اوبجيكتيف باهداف محدده
3: نعم. نعم.
2: اللي تعطي نجاعه مش نعاونوا لا حاولوا نعاونوا وهيك الأموال تعطي أحسن النتائج باش إن شاء الله الأجر متاعكم كذلك كمتبرعين يكون درجات متاعه أعلى بإذن الله باش نضمنوا أن نكونوا عند حسن الأمانة اللي كلفنا بها وباش نعطيه هيك صغارنا أحسن
3: جميل
2: المردود.
3: يعني رسالتكم رسالة بناء إنسان بأتم معنى الكلمة مش يعني تأمن الأكل والمشرب والملبس وكهو هنا نعاونوا هنا نكفلوا نرعاو ليه رعايتكم يعني بمحبة رعاية إحاطة توجيه تعليم يعني كيف ما قلنا بناء إنسان على جميع المستويات. هذا كانش اليوم سيد محمد مكديش جاي باش يبلغ الأمانة هذه بصفته رئيس الجمعية يقول لكم يا توانسة رجاء نجحوا حملة العودة المدرسية وال10807 طفل وحتى أكثر إن شاء الله تعالى أنه نضمن أنهم يكونوا في مقاعد الدراسة وفي مقاعد العلم. وطبعا هذه رسالة إسلامية بامتياز. فهيا أخياني سيد رشيد يقول لي توا حديش المنخرط عنا فما تفاعل والحمد لله ولو أنه بطيء لكن نسعد به والحمد لله. نعرف توا يعني في فصل الصيف مع الحرارة هذه ربما نظام الواحد
2: لا لا الخير توانسة بكل تعرف اليوم في قرية أكودة ما تعرف أكودة توفي سوسة ما شاء الله المصطفين وكذا قسين حقوا في أرقام كبيرة جدا في الناس اللي قسين يمشوا الفضاءات العامة وقسين يكفلوا في الأطفال في قضية سند
3: ونحب شدة الحرارة ما يشعق
2: لا لا لا لا, لا توانسة وخاصة تونسيين بالخارج الحب نشكرها
3: قسين يشيقوا
2: فينا في الفضاءات الكبرى ويشوفوا الفريق تنمية المواهب قسين يمضيوا على عقود التبرع وكفاية الأيتام وقاسين يدخل الموقع الويب كذلك وهذا شيء شرفنا وشيء فرحنا وهذا النقد مالي لكن اليوم مليك نحب نقول لك احنا نهتم بالنتائج وكنا قاوة صغير نتائج متاعه واخرت نسأله علاش ونحاول نفهمه علاش منا صغير في تونس الكبرى كي قينا نتائج متاعه واخرت ومشينا للمعلم وكذا قالوا راهو صغير هكا من قبل معناها راهو هكا الغالب هيك عنده خوه لباس عليه وخوه الثاني لباس عليه طفل الثالث الغالب هيك شاطر ربي هزيناه عندنا مركز في ساحة برشلونة فمشاو الأخصائية النفسية شافته فقعدت في حصة معاه واكتشفت أنه الطفل حركات متاعه والرأي متاعه مش عادية فوجهناه إلى طبيب
3: عيون
2: وكانت المفاجأة أننا

0: مهتم بالتفاصيل.
1: هذه ايش قلت انا
0: تفاصيل.
1: ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: كل طفل هو امانه.
1: تعرف تكفينا القصه هذه باش كل تونسي يكون شريك مع الجمعيه التونسيه اللي قلت الاطفال اس او اس. هالطفل هذايا الصغرون التونسي يعني في سنه ثالثه ابتدائي بفضلكم انتم اكتشفوا انه هو ناقص في النظر وذلك سبب التراجع الدراسي نتاعو للاسف الشديد، وهو في الترميستا الثالثه يعني كان من الاوائل والحمد لله. مالا هالقصه الواقعيه التونسيه هذه تشجعكم اكثر يا توانسه باش ندعموا الحمله، حمله العوده المدرسيه والجامعيه باش تكون ناجحه 100% نجاح تونسي. هكا ولا سي محمد؟
0: هذا هو معناها اليوم تمويل ناخذوه كان عند التوانسه. شركات تونسيه اللي تحب تعاوننا راهو عندها اليوم من الزكاة يعطيهم الصحة، وهذا فتوى يجم يعطيونا من أموال الزكاة ويجم يتصلوا بينا ونعطيهم المشخة اللي معانا باش يحسبوا لهم الزكاة متاعهم ويجم يعطيهم، ياخذوا كذلك مع الزكاة الامتياز الجبائي، يجم يطرحوا كل التبرعات من قاعدة الأداء على المداخيل متاعهم بالنسبة للشركات والأشخاص بدون حد أقصى. معناها اليوم المشرع التونسي اعطاك امتياز، قال لك تساهم بالاطفال فاقدي السند تعطي تبرع لفايت قراءه فلسويس، راك مش تربح 25% و30% كاداءات مش نحيملك من خصم معناها من الاداءات نتاعك. وهذا مشرع تونسي يعاون قانون الماليه 2020 واخيرا قانون الماليه 26، دوك مش تربح في الدنيا وفي الاخره.
1: نعم
0: مش تربح في الدنيا ومش تربح الأخرى. في الآخر
1: نعم هكا نجعل دار الدنيا الفانية مزرعة لدار الآخرة الباقية. سي محمد بعد إذنك كريمة وصلت لي رسالة من أخيانا المستمعين يقولك قاعدين نتصلوا برقم 58 371 002 لكن للأسف ما تحصلناش ما لقاوش إجابة. أنا نقولكم أصبروا شوية لكن ما تسلموش، أطلبوا إن شاء الله تنعرفوا أحنا أسباب، لكن هذا هو رقم المكتب الوطني 58 371 002. وإلا كيف فما إمكانية عن طريق الهاتف الجوال نتاعكم تدخل على موقع الجمعية 3w.sosve.tn. هذا موقع الجمعية تتلقاو يعني كل التفاصيل وسهل على الاخر، يعني كيف ما قال يعني سي محمد ونزيدو بمعيته نفسروا لكم زيدا كيفاش. والحملة هذه هي الحملة، حملة يعني تأمين عودة مدرسية ناجحة إن شاء الله يا ربي لكلنا لكلنا توينسا وين ما كنتوا في كل الولايات بإذن الله وخارج تونس إن شاء الله تعالى نضمن النجاح.
0: هو نظرا الضغط على الموازع الصوتي ممكن يجمو يدخلوا إذا كانوا من تونس يدخلوا SOS Village d'Enfant قمرت رقم قمرت أو في الجنوب صفاقس مثلا رقم صفاقس هو 58 943 151 58 943 151. إذا كان يحبوا SOS قمرت أكودة مثلا SOS أكودة يجمو يتصلوا بها كذلك على 58 371 092 58 371 092.
1: هذا أكودة
0: هذا بالنسبة للأكودة يجمو يلقاو كل قمرت مثلا الرقم متاحة مكتب تنمية الموارد هو 58 371 099 58 371 099. حقيقة بيمكنهم يمشيوا لسليانة، بيمكنهم يمشيوا لجربة،
1: اللي من نابل زيدا حكا عنده الأرقام اللي من نابل يسمعوا فينا على خاطر
0: أي واحد كل مش يهزوا عليكم ممكن ضغط كبير على الموزع الصوتي هيك علاش.
1: وإلا بعد إذنك سي محمد يخليه تسجيل صوتي رسالة صوتية موجودة على رقم 58
0: بعد نرجعوا لهم 58 371 002 واحنا كل
1: رسالة صوتية
0: كل نرجعنا
1: بيرجعوا لكم بإذن الله.
0: ربي يبارك أجل كل التوانسة
1: يا ربي.
0: وحتى اللي ما يجمش يعطي فلوس راهو كي بارتاجي من صفحة الزيتون القرآن الكريم راهو عمل الخير.
1: نعم
0: راهو كي يوصل المعلومة لأهله وأصحابه ويقيد حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي راهو صدقه جاريه
1: باذن الله
0: راهو تبعث فيها حتى
1: بلغوا عني ولو ايه صلى الله عليه وسلم. وهكا نبلغ حتى على صفحات التواصل الاجتماعي والا بالهاتف، المهم مع بعضنا باذن الله في هذه المهمه الايمانيه الرائعه. ويأكد سي رشيد الخبور قال عنا ضغط كبير يفرحنا علامة خير والحمد لله.
0: برنامج ما شاء الله عليك مليكه، ما يرجعونا برشا المتبرعين يقولوا انا سمعت عن طريق مليكه ونحب نبارك لك معناها الثقة اللي عندك مع التونسيين.

0: الله
1: ربي
0: ليك ربي
1: يبارك
0: ان
1: لك
0: شاء الله
1: ان شاء
0: ينفع
1: الله.
0: بيك
1: اللهم امين يا رب،
0: واللي تعمل به ان شاء الله اجرك عند ربي.
1: ربي يتقبل منا نصيحة.
0: معنا اليوم هذا فخر ان نكون شركاء كجمعيه تونسيه لقراءه فارس واس
1: نعم
0: واذاعه الزيتونه كمؤسسه وطنيه باش نخدموا الوطن
1: اكيد
0: نتاعنا
1: جدا. نعم
0: في فئه مهمه جدا نعتني بها ونستثمر فيها، هي فئه الاطفال الفاقديه.
1: نعم.
0: سند
1: اللي هما
0: اليوم
1: مستقبلنا
0: عندها 12,000،
1: نعم
0: نحب نوصل ل 31,000. اليوم نهتم بالطفل في اليوم كأهم قوته وسلاحه لمجابهة الحياة هو العلم نتاعو،
1: هذا هو
0: التكو...
1: سلاحنا.
0: الشباب بالتكوين نتاعهم أنه يوصل الباك ولازم يكمل الجامعة، أنه يوصل ينجح لازم يلقى الاختصاص اللي حاجته به.
1: نعم.
0: اليوم نحب نشكر كل الشركات اللي دعمتنا وتهني صغارنا بيوم العلم، ونحب نقول للتوانسة ادخلوا على www.swsvo.tn وهنيوا صغارنا ناجحين في البكالوريا.
1: ممتاز.
0: اليوم فما شركة تكفلت ب 97 جهاز إعلامية لكل الشباب متاعنا مش ياخذوا اورديناتور بورتابل. نجاح متاعهم،
1: ربي يبارك فيهم،
0: هذا فرحة
1: تقول
0: على طفل يتيم.
1: صحيح.
0: ومش تعطيه في سلاحه حتى النزل اللي مش ياخذ نهارة الثلاث، معناها النزل والمشروبات كل مجانا.
1: ربي يبارك
0: قال
1: فيهم.
0: انا يشرفني باش يكون عندي
1: الحمد لله
0: 600 ضيف مش يكونوا. وجهنا الدعوه لكل الداعمين، وهي عن طريق المؤسسه.
1: نعم.
0: اذا زيتونا نوجه رساله الى كل الداعمين، كل انسان تبرع عن طريق موقع الويب www.swsvo.tm، ولا بعث اس ام اس في في,
1: نعم.
0: في رمضان، ولا جا المكاتب نتاعنا وتبرع، انت يا فاعل الخير اليوم راك مكانتك باش تحضر معنا وتصفق لابنائنا نجحوا وتشوف
1: وتفتخر
0: وتشوف تفتخر وتشوف الثمره نتاعك، حتى كان ما جاكش الميل وما تستعملش الميل. وباتنا واماتنا نقول لهم كلموا 58 371 0002، نقول لهم نحب نحضر.
1: نعم.
0: باش نكرم ابنائي ونحضر ونصفق عليهم ونقول لهم برافو.
1: نعم.
0: راهو المجال مفتوح، الدخول مجاني، اليوم مش نتلموا أصحاب الخير الكل.
1: نعم، نقولهم إجاو شوفوا نجاحكم، لأنه هذا
0: نجاحكم.
1: هو الشعار اللي انتم رفعتوه نعجبني على الأخر، لأنه يتحدث بصوت أطفالنا. تبرع وخليك شريك في خليك شريك، خلينا نحكي بلهجتنا التونسية، تبرع وخليك شريك في نجاحي. محليها بالحق، محليها أنك أنت تحس روحك شريك في هذا النجاح، في ذلك الطفل الذي نجح وتميز وتعب وتعب وبذل الجهد إلى تعام دراسي في الأخر نجح بامتياز والحمد لله.
0: هو يعطينا الطفل هذا يعطينا قدوة في التحدي،
1: هذا
0: لأن أي. الظروف اللي يعيش فيها ظروف صعبة جدا. يعيش بألم.
1: أي.
0: يعيش ما نجموش نقوله فقد والديه ولا فقد أبوه، ولا يعيش بألم الطفل هذا. لكن رغم ذلك اعتبر أن الفقر ما هوش عيب، اعتبر أن اليتم ما هوش مش يعطله، وقال ربي سبحانه هو اللي جابني، هو اللي مش يعاوني ومش يعطيني القوة، وبعد على كل الملاهي وخلى روحه فقريته. واليوم يوم عرسه ويوم فرحه.
1: صح.
0: ولكن أنت يا داعم كذلك اليوم عرسك يوم فرحتك، اليوم الملائكة الكل مش تلاقى باش تشوف
1: شاء الله.
0: مش يكون إن شاء الله موكب كبير ونشوفهم كل عام، ونشوفك الصغيرات اللي جايبين 19 معدل خارجين بالبسيكل، هم نقزوا على البسيكل متاعهم وفرحانين بالبسيكل لأول مرة يشربوا درجة نارية. فرحة لا توصف، ملايكة سبحانه خارجين فرحانين من كامل الجمهورية، مش يجيوا من مدنين، مش يجيوا من سيدي بوزيد، مش يجيوا من حاسي الفريد، مش
1: يجيوا
0: من علاء، مش يجيوا من جندوبة، من صفاقس، من سوسة.
1: مرحبا بيهم،
0: معنى أبنائنا مش يجيوا، مرحبا بأبنائنا، مرحبا بأبطالنا،
1: بأبطالنا
0: أبطال تونس نعتبرهم أنا أبطال تونس. ومرحبا بالداعمين، واللي ملحقش يدخل على www.swsvo.tn من كامل العالم ويهني أبنائنا في النجاح، وإلا يتبرع باش يكفل طفل، وإلا يعاوننا في مصاريف العودة المدرسية. ربي يتقبل منا ومنكم الصالح الناس كل.
1: امين امين. محليه الصوت هذا اي وينكم؟ انا ماذا بيا نرى التوينس الكل توا اللي يسمعوا فينا كيفاش متفاعلين هكا بمشاعرهم باحاسيسهم. هيا خذوا التليفون اطلبوا 58 371 0002. صحيح عليه ضغط كبير وهذا يفرحنا برشا، لكن خلي رساله صوتيه بصوتك الطيب هذاك، خلي تتسجل لك باذن الله تعالى شهاده في يوم الجمعه وتكون حجه ليك. سي رشيد الخبوري يقول لي 14 منخرط توا. ممتاز ممتاز، مرحبا مرحبا بكم. 14 تونسي انضموا لعائلة الأسواس، هذا رزقنا والحمد لله تعالى. لكن مازال 6 دقائق باش نكملوهم، 5 دقائق بالضبط باش نكملوهم بإذن الله تعالى في هذا الخير. عسى أنه الصوت يوصل اللي مازال ما وصلش بحول الله، اللي ما دخلش، اللي مازال ربما يسمع لأول مرة بالجمعية التونسية ليقول الأطفال الأسواس. شنو تقول له سي محمد؟
0: حب نعطيك رقم ممكن تسمع اليوم، رقم كبير وتحسبونه هين، وهو عند الله كبير
1: أكيد جدا
0: وكثير. اليوم تأخذ شو وصلنا من تونسي أمن بالرسالة نقولها بالبي بي،
1: قل لي قديش
0: اليوم وصلنا 12,000 تونسي.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. 12,000 تونسي،
0: 12,000 تونسي، وبالدينار في النهار وبالألفين في النهار وبالخمسين في الشهر وبالمليون في الشهر، وصلنا إلى مبلغ 700 مليون في الشهر.
1: ما شاء الله الحمد لله.
0: معناها هذا لله. مكسب كبير
1: بيه؟
0: وفخر لنا
1: الحمد لله.
0: لكن جاي. نعتبر احنا مازلنا في البداية، لأن أنا نحلم في بلادي يكون عندنا مليون تونسي.
1: هذا هو 12,000 وصلنا سي محمد.
0: اليوم اليوم نعتبر أن عندنا مليون تونسي يجم يدفع دينار في النهار وما يتقلقش. إذا كان وصلنا المبلغ هذا، اتأكد أن زرعنا ثقافة فيها استثمار اجتماعي، وقتها ما نخلي حتى صغير في تونس وحتى أم تبكي ما تجمش باش تربي صغارها ولا باش تدور قاعده مدرسيه ولا باش صحة ولا باش تقريهم ولا باش توقف معاهم ولا كل تيم ما يقاش كون يوقف به. فالمهم الاستثمار الاجتماعي، تولي عنا ثقافه في تونس، ثقافه ان نكفلوا صغير
1: طبعا.
0: عن طريق التبرع المالي. اليوم المشرع التونسي قانون الجباية وقانون المالية شجع الشيء هذا، نعتبره استثمار استراتيجي. واليوم وسائل الإعلام تقوم الدور متاعهم، واليوم المؤثرين المواقع التواصل الاجتماعي عندنا دورهم كبير، وهذا دعوة إلى كل المؤثرين اللي عندهم النفس الإسلامي، اللي عندهم النفس الاجتماعي الإنساني. نقلهم اليوم راهي أحسن دعوة تقولوها أن ترشدوا بها، دعوة إلى كل أئمة في المساجد.
1: نعم.
0: نقول لهم تكونوا معنا في المشروع اللي ما وزارة الشؤون الدينية عملنا اتفاقية، مكسب كبير، ولكن دعوة أن الأسبوع القادم أو اللي بعده وقت ما تلقى فرصة في خطبة الجمعة حث المصلين على أنهم يتبرعوا ويتكفلوا بصغير، وكذلك لكل وسائل الإعلام على التواصل الاجتماعي. أنت تشتغل في المؤسسة متاعك، في الشركة متاعك، في المصنع متاعك، كون أنت صاحب خير، كون أنت فاعل خير، كون أنت سفير لقراء أطفال SOS، كون أنت سفير الأطفال فاقدي السند، وصل المعلومة لأهلك لأصدقائك، قل له ادخل على www.sosvo.tn وتكفل بصغير وعاون في العودة المدرسية.
1: ربي قدر
0: يكون لك الأجر إن شاء الله
1: يا رب.
0: الله.
1: وهذا ما نبحث عنه سيد محمد، نبحث عن الأجر، وهذه الدنيا فانية بما فيها، فنرجو أن نرحل عنها وإحنا عنا رصيد بنكي كبير في دار الآخرة، وإحنا النجم نحقق الأمر هذايا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ولو 17 منخرط
0: الحمد لله.
1: مرحبا بهم، نعاود نرحب بهم اكيد جدا. وخلي نذكر بالقصه اللي ذكرها منذ قليل، مش قصه وانما انجاز، يعني يضاف والحمد لله تعالى لانجازات الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS. البارح قلت لي في جمارتي محمد فتحتوا منزل جديد لثلاثه اطفال ايتام فقدوا امهم وابوهم، فقدوا والديهم، فقدوا امهم وابوهم. اكيد يعني بالحق حاجه توجع على الاخر على الاخر. الاطفال ذكرت لي اعمارهم سي محمد،
0: صحيح هم زوج بنات فتيات
1: ايه؟
0: وشاب وخوهم توفيت امهم وابوهم عندهم مده فصلوا، لكن بالاتصال بالسيد القاضي والمندوب وقع الشمع الشمل متاعهم ام SOS معاهم، يتربيهم معاهم ثلاثه اخوه،
1: قعدوا تلموا الاخوه،
0: عم تلموا ثلاثه اخوه مع بعضهم ويتربيهم مع ام SOS. وهذه معناها فرحه لشكون؟ فرحه الصغار تعتبرها انت، فرحتنا التوانسه كل.
1: صحيح هذا يعني هو علاش حبيت نذكر بها الحكايه،
0: يعني هيكم صغارنا.
1: نعم.
0: وانت تسمع فيها تجم تكون كافلهم، تجم تكون تاخل عليهم الفرحه، توفر لهم الدفء وتوفر لهم المعيشة متاعهم وتوفر لهم كل ما لازمهم.
1: نعم.
0: فقط ادخل على www.sosvo.tn وتكفل. والناس نعم. اللي تتغش
1: باللي تقدر،
0: والناس المغشة مني خاطر معاش نقبل إعانات ومعاش نفتح القراء ونقول لهم راهو الفرحة متاعك اللي تنتي تاخوها كي تزور القراء راهي تجم تقلق صغرنا وقلقتهم.
1: نعم. واضح
0: اليوم عندنا شاب من قرية جمرت أمس في تصريح يقول لي سي محمد احنا على الأول كنا قلقانين أن خرجنا من القرى متاعنا لكن اليوم فرحانين لأخواتنا
1: الحمد لله
0: كيفاش يتربيوا
1: نعم.
0: متوازنين
1: الحمد لله. وهذا أكدناه في برنامج سابقون وسابقون تنزيد أكدوه بإذن الله تعالى لكل التونسيين. سيد محمد قديش أشكرك من القلب وربي وافقنا إن شاء الله تعالى في حملة العودة المدرسية 3W.SOSVE.TN 58 371 0002 طريق الطيب. شكرا جزيلا كريم عتيق. ربي يوفق كل التونسيين وربي يجعلنا سبب للخير. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب. هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وانتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ. وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو، ليس لي رب سواك فأدعو، ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
1: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
2: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
1: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه مع مقدمة ابن جزي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل. ووقفنا في الحصة الماضية مع الباب التاسع، وهو باب في الوقف والابتداء. وكما هو معلوم أن الوقف والابتداء هو علم من علوم القرآن الكريم، ويتعلق بعلوم القرآن الكريم، ويتعلق كذلك بعلم التفسير بحيث يبين المعاني، ويتعلق كذلك بعلم التجويد. لذلك ابن الجزري رحمه الله خصص له بابا في مقدمته الشهيرة، المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، إذ قال في مقدمته: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. والمؤلف رحمه الله تعالى صار على نفس المنهج الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته، وكذلك في النشر وغيرها من الكتب التي كتبها ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث قال ابن جزي الغرناطي في هذه المقدمة، قال: الباب التاسع في الوقف. قال: وهو أربعة أنواع: وقف تام وحسن وكاف وقبيح. قال: وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى، فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الوقف، كالفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقلا إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر مسائل الوقف وأنواعه، وهذه المسائل بتطبيقاتها وتفاصيلها موجودة ومتناثرة في كتب التجويد وكتب الوقف والابتداء، وخاصة كتب المتقدمين، ومن أشهرها كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، وكتاب المكتفى في الوقف والابتداء للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، وكتاب منار الهدى للأشموني. وكذلك السيوطي رحمه الله ذكر في النوع 28 بعض المسائل التي تتعلق بالوقف والابتداء. ثم قال المؤلف: قال: هذا الذي ذكرنا من رأي الأعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل. قال: وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. قال: ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر أهمية الوقوف على رؤوس الآية، ثم انتقل المؤلف إلى الباب العاشر وذكر مسائل في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. فقال: أما الفصاحة فلها خمسة شروط. الأول: أن تكون الألفاظ العربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. والمولدون الذين ذكرهم المؤلف هم الأعاجم الإسبان الذين دخلوا الإسلام حديثا. قال: وأما الشرط الثاني أن تكون في الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. وأما الشرط الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موافية له لا قصيرة عنه. وأما الشرط الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. وأما الشرط الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. وهذه الشروط الخمسة التي ذكرها ابن جزي الغرناطي رحمه الله تقابل بعبارة ميسرة ما حرره القزويني في التلخيص رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال: وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. قال: وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهو تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معناه. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر 22 نوعا. وأما ابن المعتز وهو أول من جمع البديع في كتابه البديع عد 17 نوعا، ثم تزايد العد بعد ذلك عند المتأخرين حتى جاوز 100 عند أصحاب البديعيات. حتى ساق السيوطي رحمه الله في الإتقان في نوع بدائع القرآن طائفة كبيرة منها، لكن ابن الجزي رحمه الله اقتصر على 22. ثم ذكر المؤلف أنواع البديع فقال: الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى، وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز. وهنا عد ابن جزي التشبيه من المجاز، وذلك فيه تسامح، فالجمهور على أن التشبيه المصرح بأداته هو حقيقة. ومن أمثلة السعارة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. ومن أمثلة النقصان أي الحذف: واسأل القرية. ومن أمثلة الزيادة كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن أمثلة التسمية باعتبار ما يستقبل كما في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول خمرا. ومن أمثلة التسمية باعتبار ما مضى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى. ومن أمثلة إطلاق الكل على البعض كما في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم. ثم قال المؤلف: واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العربي، وعادة فصحاء العربي استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. قال: والثاني الكناية، وهي عبارة عن الشيء فيما يلزمه من غير تصريح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وغيرها من الآيات. قال: والثالث الالتفات، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. ومن أمثلة ذلك كما في سورة الفاتحة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت بعد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب. وذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى نكتة في ذلك: أن العبد لما أثنى تقرب فصار أهلا للمواجهة بالخطاب، وكما في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وأما النوع الرابع قال: التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. ومثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جرد جبريل وميكائيل من عموم الملائكة تعظيما لهما، وهو القصد الأول الذي ذكره المؤلف. قالوا: أما النوع الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه، والصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. ومثاله كما في سورة الواقعة قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فاعترض هنا بين القسم وبين جوابه بتعظيم القسم نفسه، فحصل التأكيد الذي ذكره المصنف. وكما في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال: وأما النوع السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف.

الكريم. قال: وأما النوع الثامن المقابلة، وهو أن يجمع بين شيئين فصاعدا ثم يقابلهما بأشياء أخرى، ومثاله قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فهذا مثال الطباق. ومثال المقابلة قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فقوبل الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة. ثم ذكر النوع التاسع فقال: المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته. ومن شواهدها في القرآن الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالثانية عدل لا سيئة، وسميت سيئة لوقوعها في صحبتها الأولى. ومثله قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وكما في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم ذكر المؤلف النوع العاشر فقال: الترديد، وهو رد الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. ثم ذكر النوع الحادي عشر فقال: لزوم ما لم يلزم، وهو أن يلتزم قبل حرف الروي حرف آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. ومثاله كما في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني عشر قال: القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دع داء، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. وذكر العلماء من أمثلة ذلك قوله تعالى: كل في فلك يسبحون، وكذلك ذكر قوله تعالى: وربك فكبر. قالوا: أما النوع الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكورة إلى أنواعه أو أجزائه. قالوا: أما النوع الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده، وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. قالوا: أما الخامس عشر التكرار، وهو أن تظهر الظاهر موضع المضمر، فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان. ومثال وضع الظاهر موضع المضمر للتهويل قوله تعالى: القارعة ما القارعة، وكذلك قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، كررت كلمة ولم يقل ما هي تفخيما لشأنها. قال: وأما النوع السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر، كذلك البشارة في موضع النظارة. فأما المثال الأول كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما مثال البشار في موضع النظارة الذي نص عليه المصنف كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. ثم ذكر المؤلف النوع السابع عشر قال: اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول، وأن تبدأ بالآخر. ومثال اللف والنشر المرتب كما في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فالسكون لليل والابتغاء للنهار على الترتيب. قال: وأما النوع الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي صفة واحدة وشبه ذلك. قال: وأما النوع التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. قال: وأما النوع العشرون التسجيع، وهو أن يكون الكلمات الآي على روي واحد، والمراد بذلك هو السجع. وهنا مسألة صلاحية مهمة ذكرها المؤلف، وهي أن جمهور المحققين منهم الروماني والباقلاني وغيرهما أن إطلاق السجع على القرآن أمر مكروه، وقالوا هي فواصل لا أسجع، لأن السجع تتبع فيه المعاني الألفاظ،
وفواصل القرآن.

0: القرآن تتبع فيها الألفاظ المعاني. وعلى هذا جعل ابن عاشور رحمه الله فيسميها الفواصل، ويعدها من وجوه الإعجاز. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر فقال: وأما النوع الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بين الطرفين مع أنه قصد المدح. قال: وأما النوع الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراب، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا نكون قد أتممنا الباب التاسع والباب العاشر من هذه المقدمة المباركة من قراءة وتعليق على أهم المسائل التي تحتاج إلى توضيح، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حصة قادمة مع الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.